بديت في محافظة اللاذقية، مسيرته الفنية بدأت في سوريا بطقطوقته الفردية لولا ناطر بنت المدرسة، شقيقه الفنان علي الديك وشقيقه التوأم عازف لورج حسن الديك اللي هو مدير أعماله. في رصيده أكثر من 25 أغنية، منها 10 أغاني مصورة على طريقة الفيديو كليب، وعنده جولات فنية في العديد من المهرجانات العربية منها الفحيص في الأردن، قرطاج في تونس، موازين في المغرب وغيرها. عدا بطبيعة غنائه في معظم الدول العربية، سواء في سوريا ولا لبنان ولا الإمارات، إضافة لجولات أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. من أغنياته المنفردة المعروفة فما بنت المدرسة، فما لما بضمك عزديري، غيرك ما بختار، شفته صدفة، خليكي حدي، بشكر الله، خليني ببالك، وبرشا أغاني أخرين من الأغاني اللي نجحوا برشا للفنان حسين الديك، اختيارنا اليوم في زوم على فنانة.

مليون بحبك مليون، حبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا من حسين ديك مواصلين مع بقية اختياراتنا بتبيع ومن بين الاختيارات اللي حابينها تكون حاضرة معنا لليوم وكما عودناكم هكا من ركن ركن نمشي والموسيقى مختلفة من أغاني حسين ديك وش نرجع مع بعضنا الأمينة فاخت في نغم جميل برشا نرجع به مع أغاني الحنين في جزء هلول في ساكن وسط قلبي.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف تحياتنا لكم من جديد اكيد مستمعينا من أمينة فاخت بطبيعة نوصل مع بعضنا الحنين حنين حبيناها تكون مختلفة في جزءها الأولى وكانت مع أمينة فاخت في ساكن وسط قلبي الجزء الثاني حبينا يكون مع أغاني الحنين الفرنسية اكيد باش يكون مع أغاني قديمة شوية فيهم اللي زيت أغنيل فيهم الأغاني القديمة اللي عنا مديدة ما سمعناهمش نسمع مع بعضنا كوكتيل هذية ورجعينا

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: هذا كان اختيارنا اليوم في الجزء الثاني من حنين، اخترناه يكون مع أغاني الحنين الفرنسية. نوصل مع بعضنا لآخر ركن اللي هو الترب، اخترنا لكم فيه العندليب الأسمر في مقطع من حاول تفتكرني. إن شاء الله اللي عجبكم الناس الكل. أكيد هذه كانت حصتنا معكم لليوم، من بين كلمة ونغمة. بتبيع اللقاء إن شاء الله يتجدد غدوة في نفس التوقيت. باي باي.
1: Who said?

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: يا جدودي الاثنين،
2: محمد وليدي تم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها واقرأ لي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
3: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
2: مش كان انا، ترى زيد ثبت ثبت، ترى مش هانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين.
1: الجنوب التونسي، أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
2: يا جدودي الاثنين،
4: اللي يجيب الغول وميعادا علق له نيشان.
5: وقت نقولوا عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البرة، يرفع راسه الواحد.
6: معلوم سيطة في العمل الكل ومشكور في لفام، كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق الباباه.
1: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغول، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
4: ضروري أنت خليت ولد، إيش خليت للولد هذا؟ قال لهم خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
5: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
4: أمي هذيك مناضلة كبيرة، هذيك وصلتني نقريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناضلة، وسمها برقيبة بوسام الاستقلال، سم فيها الرابع بتاع باباي.
1: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال، بل واقع رجل وامرأة. أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي السيدة.
5: عبد الله الغول وزوجته حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
7: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خلفاء النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد. بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القياد الكل في شيره القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس، كانت الهجره الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 96 ميت جايبينه باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
8: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
1: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم، وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
4: باباي عاد حاقد باباه عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل، واخواله زوز عبد الله وبقاسم استشهدوا في معارك التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل مشت ما شيء قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جيت الين بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحواية اصحابنا الحواية وتطوين بسلاح راس بالمكحل على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
9: تربى على نوع من الثأر، هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق هذا حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
1: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز، إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
9: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود القومية، رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوفت ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوفت. وهذا التمرد بعد حاله يوصف كعصيان عسكري، سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة، يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
1: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.
10: الله أكبر الله أكبر.
1: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
11: اجروا اجروا اجروا يا جماعه
12: اجروا يا جماعه
11: اشتبكم على الفرنسيس اجروا
12: اشتبكم على الفرنسيس
11: اجروا اجروا
12: يا ساتر يا ساتر
11: يا ساتر
12: الله
11: الله
12: الله
11: الله
12: الله
11: اكبر.
1: 1 جانفي 1943 في ربوه المنقار لعوينا قبلي، امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات، وصعدت أكثر النساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
9: 24 معركة منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور، وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943، معركة واد المالح 23 جانفي 1943، معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943، معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943، ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
6: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على الثكنة ليلا وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد قدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق، تم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية، إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
9: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
1: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لهابت الموت لخافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
4: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فيها من تنس وغنايا غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 بجعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغنموا حسنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
9: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم بن عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عمودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
4: في شعب ثماكة هبط نسوين وذر ثماكة وطردهم باباي وحدة علي السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى هو مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل اصحابنا تمضر بره جابوا لنا ماجل مش بعيد علينا ثم وقت دينا سيف انا في جويليا. عرضهم باباي واحده يحب يصير يضرب تنقل البقعه، البقعه هم تحتنا في جبل حب يسيهم كل مره يتنقل البقعه باش يقولوا وين برشه، قال لهم تو عبد الله يمشي وحده تو تعرض حس ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم. قالوا لنا نسوين احنا قبل نسوين قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة والكرتوش ما يضربوش، وراهن كيفاش يعملن. كل واحدة أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول، ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأخوتها 4 شهداء زي كيف داروا سلاح ولحقوا باباي. قال لهم باباي قال لهم أنت جايتني نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي، قالوا على الأقل خلينا قال لهم كل واحدة دارها منا منا قال لهم أوكاكا أصرخوا كبار الدوكن الدان ويسمحوكم قولوا نسوين يضربا سواتوا بالطيارة.
6: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة. عاشوا مع بعضهم، تربوا طفولة مع بعضهم، تربوا والكفاح مع بعضهم، وتوفوا في نفس العام 2008.
1: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب، وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية. وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
13: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك لاش كان عذاب، مولى الشجاعة ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليه الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
1: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
4: كرب عسكرية يسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محد القاوري وفي بالهم باش يتعدوا أما الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش يتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين باش يجوا مع مقدار حلوف ثم بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنية انت كف العنبة. باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينقز من كف العنبة مهما يكون حدف روحه من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاته لكن تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400-500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كان قال لي حسب يحكي هو بعد قال ضغط.
1: 15 جويلية 1948 هناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام. عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول ورثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن. فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبدالله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
9: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت.
1: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
4: قعد هك سنوات هذيك كل الأعدام وبرشا محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. رسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس بعث لي وزارة ثم رسالة كتبها ببكر عزيز.
2: عزيز هسوا علي يا ذرية وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته اني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوقي عليهم الله المعبود.
1: عاش الثائر المقاوم عبدالله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجوم يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
9: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
2: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق ما ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض أعمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها. يا جدودي الاثنين.
14: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبو عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الجباهي.

0: وطن.
1: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
2: إذاعة الكاف.
3: صوتك يا بلادي ديما عالي.
4: بين ثنايا الذاكره

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد مع برنامج بين ثنايا الذاكرة في هذا السمر الليلي. دكتور أهلا وسهلا بك.
1: وبيك عايش على الموعد.
0: أنا على العهد إن شاء الله، معناها نقدم بعضنا مع السادة المستمعين أوقات جميلة، أوقات ممتعة كالعادة. نعطيك شوي وقت دكتور، أعمل شربة ماء ونرجع.

0: E a mulher do que é?
1: على موجة إذاعة الكيف نرجع معكم مستمعينا الكرام في موعدنا الليلة بين الثنايا الذاكرة. نرجع معك دكتور نشوف توا دكتور نشوف ونولي معناها وكان ولدي يقرأ في الابتدائي نشوف أكل الشغف وكأكل الخوف تاع الأولياء إنهم يرافقوا ولادهم فكل مرحلة الأولى تاع الابتدائي ساعة وتشوف كل أولياء وتعرفهم وكل يوم تشوفهم يعني مضحين
2: بالضبط
1: ومستعدين باش يشروا لولادهم كل شيء كل باراسكولير مهما غلا ويقراهم ليتيديت مهما غلط وغيره المهم تحس انه فما إصرار مرة أخرى على هذا المصعد الاجتماعي المهم وهو الدراسة والتعليم معناه لأن التعليم يبقى ديما مصعد اجتماعي
2: طبيعي
1: قوي برشا قوي
2: شوف أنا
1: وأحسن حاجة نجم يراهن عليها معناها
2: قريت في الجامعة وفي فترة معينة وقت بعد الثورة بعد عملوا إضراب وعملوا مطالب بعد تقول مش معقولة خلاص طلبة باش يرجعوا يقروا كذا فهمت عد قعدنا دخلنا معاهم في حوار واحد كل شيء أنا كيفاش قنعتهم دام راو عندكم كان هالفرصة

0: من عائلة متوسطة
1: والبيت يعنى والسيارة ودور كبير ياسر وثورة حقيقية وبالتالي هو يتسبب مكسب كبير وذاك علاش من مفاخر الشعب التونسي انه يراهن على التعليم ثمش الخاطر هو يقول لك انا ما نجحتش وانا ما قريتش وانا حقني راني قريت يولي يركز على ابنه يوصله وفعلا نشوفه احنا طبقات
0: موجودة دي موجودة معناها تبقى عقدة
1: راي
0: تبقى عقدة يعني وعقدة به
1: يعني القديمة كانوا هكا عنده عقدة ذنب وعلى كذا هو ما كذا ما على الأقل ولداته ينشو وهذا اللي قاعد يتم وتشوف انت مرات تسمع في الصغارية ولاحظ في عيش كون كذا
0: ونجاح
1: شو توفين احنا حلينا كبير ياسر تاع كونك التشغيل
0: التشغيل
1: يعني أنا عندي أنا تو حالات واحد وكذا وجماعة قريتهم خذا ومعتها لأنه شايدهم العلي ولكن ما باك التشغيل معضلة هذيك هي فين معتها يلزم نلقوا لها
0: بالواقع
1: تو نحن مثلا نجحنا في هالمصعد وربما تو قاعد يتقهقر ويتدهور على برشا لازم نعاود ونرجعوا ونركزوا عليه ونجعلوا منه كما في البلدان المتقدمه كندا تعليم العمومي من عزمه ثابته هذا اللي يركزوا عليه اذا بك في تبرز الديمقراطيه
0: المؤسسات العموميه ضروري خاصه معناها التشغيل في المؤسسات العموميه ما يلعبوش به معناها في سويسرا في المانيا
1: صحة.
0: في دول متقدمه
1: دونك نحن هنا تبقى كالمعادلة ما بين معناتها التكوين والمستوى معناتها
0: التدريس
1: بالضبط وغدوة كي تدخل سوق الشغل
0: بالضبط
1: لازمك تكون يعني ملحق يعني فك المستوى نتاعك وهذيك مش يخافوا منه يقول لكم شو هذا مش هو ما يكتبش جواب صحيح ولا مش هذه مشكلة
0: صحيح موجود المهم انه معناها كل العودة إلى هذا المصعد الاجتماعي ديما نأكدوا عليه مهما يكون
1: بالنسبة لنا ما عندناش اختيار
0: بالنسبة لنا ديما نقول خذ هالشهادة ما يسالش
1: خذها هذيك طبيعي
0: بطل بشهادتك خير من أنك تكون بطل ما غير شهادة
1: ويستغل توادها ويجوا وشو نقول لهم نقول لهم استغلوا هالفترة هذيا كي تسمعوا بدورات تكوينيه اي حاجه ما تمشيش حتى نحن
0: نهار
1: نحن بكري صغار في العطله باش ما نضيعوش يبعثونا نعملوا شهر استاجير عند حجاب ولا عندنا شهر تعلموا صنعه
0: اي بالطبيعه تعلم صنعه
1: فهمتك
0: اي محليه
1: اي هام جدا
0: صحيح
1: اي وتكسرك المركب نتاع كون انا غدوه باش نطلع كان نتاع هكا اداره
0: ولا نتاع اداره ولا
1: معلم ما تلقاش هكا الخدمه قال لك الصنعه توا معناتها بالعكس مثلا انت وهذه كلها هذه كلها ظواهر ثقافيه سوسيولوجيه اللي ما تغلبناش عليها مازالت عندك انواع المركبات تاع ذيك خدمه بالليد وذيك خدمه
0: صحيح
1: اداره وذيك فيها البرستيج وفيها معناتها الواحد والاخرى ليه
0: صحيح
1: فهم احنا وصلنا في البلديه تكلمنا في موضوع قلنا ما عادش نقولوا خاطر الناس سامحني في الكلمه يقول لك زبابلي ثم زبابلي زبابلي هو اللي يخمج
0: اللي صحيح
1: وذاك عون نظافه
0: هذاك عون نظافه
1: وذاك انبل مثلا لانه هو يمسح فيك الواحد وبالتالي لما مجتمع يرد يرجع للمفاهيم الصحيحه
0: صحيح.
1: واللي يعطي سلم تاع قيم يعني صحيح تو يحفزك الناس تولي بالحق يعني ما عادش تمشي انت تعرف انت اللي واحد يسوق سائق في سمير مورك يخلص في امريكا كرئيس الجمهوريه
0: يعني معناها عون النظافه في اليابان تشوف عون النظافه في اليابان ساعه اللباس نتاعو والواحد نتاعو معناها اكل الصيانه مش صيانه معناها الحمايه نتاعو على مستوى الدم معناها وتلقيح اللي يتلقاها وغيره معناها اكثر من كانه معناها رائد فضاء
1: طبيعي
0: كانه رائد فضاء
1: اي طبيعي ويحترموه ويقدروه وعنده الواحد كذا فهمت هذيك المجتمعات المتطوره الواعيه كذا نحن هنا يعتبر انه حاجه يخدمها بالليل كانها ما عيب مشو به
0: ايه هذه معناها تربيه مركبات. وثقافه ومركبات
1: وهذيك تفلت فرص التشغيل
0: اللي هو سوق الشغل
1: معناها مفتوح على تحط موظفين
0: أي سوق الشغل مفتوح على المهن وذات معناها والكفاءات على مستوى الاختصاصات

0: في العديد من القطاعات معناها في الحقيقة،
1: آه.
0: والدولة ترصد برشا معناها
1: اي ولكن يلزم
0: أموال
1: سمى
0: للتكوين المهني دكتور.
1: اي سمى ما يسمى
0: وده مهم جدا معناها
1: بالبلانيفيكاسيون، كل شيء بلانيفيكاسيون. شو انا قلت لي اول ما دخلت القاري في الجامعة، قلت لهم راكم قاعدين تخرجوا في ديسمبر مضخمين، فهمت، وتزيدوا تخلقوا لهم
0: بالكرافات
1: ولا ولا وكذا وكل شيء. راو يلزم التعليم بشوي بشوي يولي معناتها مخطط استراتيجي. شو معناتها؟
0: صحيح.
1: انا راني غدوه مثلا في جهتي، كيف مش نركز على معامل من نوع معين؟ هاك المعامل يطلبوا كذا هاك ولا لا في النيفو الاول الثاني الثالث، فهمت كيفاش؟ اختصاصات فهمت، وهذاك نكون لهم انا من فهمت شو معناتها، يعني المدارس التقنيه ولا المعاهد التقنيه، فهمت توا تمشي الكل، فهمت. هما بداوا يعملوا فيها راهو توا هنا توا لك
0: محاضر المؤسسات،
1: لا المعهد الاخراني ساهموا فيه جماعه مفكرين اذكياء في الكيف،
0: المعهد الوطني للتكنولوجيا
1: هذاك فاش تذكوا فهموا اللي ينجموا الجهه هنا عندها خصوصيات
0: خاصه
1: او عندها فلاحه مناجم طبيعه ما نعرفش، فهمت، يولوا يكونوا لها معناتها كيما يقولوا سير مزور، فهمت كيفاش؟ كيما واحد يطلع لك الناس هذاك فك الجهه هذيك
0: تكنولوجيا بيوطبيه هذول، يعني البيوطبيه تكنولوجيا البيوطبيه
1: عندك برشا حوايج يعني
0: لا ممتاز هو معناها، ويعمل عامين يظهر لي معناها جذع مشترك وبعد كونكور وبعد يكمل معناها يا ما يكمل عام ولا يكمل 3 سنوات، والباهي انه فيه شراكه مع ايطاليا فرنسا الهند واليابان وغيره. معناها
1: شوف ثم اتجاهات نحو ما يسمى كليتير رار، انواع تربه معناتها نادره يعملوا بها برشا تكنولوجيا وبرشا سورتو تو في الاندستري مودرن بوانت هذا وكل شيء، وذاك ولت تو معناتها قضيه كبيره والصين وتعرف انت بعد فيها. نحن جهه الكافل تو مازالت من الناحيه ذي يعني وكانها فيرج مازالوا ما يعرفوش قدراتها لان جهه مضطربة يعني جيولوجيا، فذاك علاش طلع منها الحديد وطلع منها الزنك والرصاص والفوسفات والخيرات الكل والرخام كل شيء طالع منها الجهة دي، لأن تضاريسها تضاريس معناتها مضطربة يعني تكونت في أطوار يعني جيولوجية معينة، وبالتالي هذه الزبس الكلانكير السيمين الرمل فهمت كيفاش الجرافيي واد القرب جاك فهمت كيفاش يعني كل شيء معناتها هذه كلها معناتها مطالبين باش معناتها يعملوا ما يسمى مخابر ويتبعوها الحكاية هذه ويشوفوا وش ينجموا ما يبقوش كان على كل أقلام القديمة
0: بالضبط.
1: البحث العلمي هذا هو يلزم ثانية
0: تطوير الأفاق والاستثمار
1: وفي المخابر معناتها المتطورة وفي التكنولوجيا دو بوانت ويمشي معناتها أنا نمن اللي هالجبولات الدايرة بين هذه كلها والتضاريس وعنا فيها خيارات
0: كنوز
1: بس بتاع كي شيرش تروف
0: وهو كذلك. بيه دكتور في بداية المشوار وإن كان معاش في بداية المشوار توا نحيي كم الفريق العامل معنا الليلة بطبيعة الحال باش نرجعوا وين خلينا الحكاية متاعنا باش ما نضيعوش برشا معناها
1: وش رسلوحتي السيدي
0: رسلوحة عند المدبة عند المدبة كنتوا تأكلوا عليها
1: التحميلة والفلقة كانت شعارنا نحن كنا بونيل الفلقة الفلقة والعصا العصا الزيتون والزعرون
0: جيب الاثنية العصا
1: فهمت الروح ونحبه ما طلعت الرزق
0: ايه في وقت ما معناها
1: الفلقة كانت حاجة عادية جدا تبدا معلقك الشعار وراء المدب فهمت كيف شفتك المتاع الحاكم القاضي ذاك عاملك البسكولة وراء هو عامل فلقة
0: الفلقة كانوا بعض المعلمين قبل يحط العصا فوق الطاولة.
1: اي
0: كي تدخل انت القسم تشوف العصا فوق الطاولة.
1: اي تشوفها قبل ما تشوف معلم.
0: ربما ما تشوفش المعلم وتشوفها هي يعني.
1: وكانوا يتفنوا في العصا.
0: اي انواع العصية فيهم انواع.
1: اخطرهم وسسمة زعرور.
0: زعرور.
1: اي
0: عصا الزعرور. ما تكسرش ذري
1: ذي. ثم
0: الزيتون.
1: الزيتون هذيك كلاسيك.
0: مطرق يقول له
1: مطرق. المطرق اي المطرق طويل اطول شوي هذاك تاعك المد بالبخل
0: يبدا يضرب من بعيد.
1: ما يقربش لي انه يحملوا له غادي فهمت اي ما جواك.
0: عصا الزعرور.
1: وتشيخوا عليك اللي يبدا محملين وهو يبدا يعيط.
0: اي كاينك يا شيخ عاد انت جايك تدور معناها.
1: اي
0: اليوم عنده غدو عنده
1: اسمع الفلقة الفلقة أظن مشكلتنا وقت اللي مشيت الفلقة أمورنا تعبت شوي
0: ومشيت عصات المعلم.
1: أي أي أي كان بابا
0: تحية لك المعلمين.
1: أي قروا كل رب
0: كل معناها باش ما نستثنوش ما نقولوش متاع معناها المعلمين اللي قروا تولى تحية لهم ما لهم إلا مربين.
1: أي.
0: ومجتهدين وربي عينهم. وتحية لك المعلمين اللي قرينا عندهم معناها في بدايات الثمانينات معناها وسط الثمانينات تحيه لهم كبيره برشا منهم معناها للذكر لا معناها فقط معناها لمجرد الذكر انه سي عمار النفزي معناها ربي يطول في عمره ويمده بالصحه والعافيه قرينا عنده معناها وقت اللي تقرا الحساب عند سي عمار النفزي معناها يلزمك تحضر روحك اي لا معناه الحصص من اصعب ما فم عنده معناه ما تصورش روحك تنجم تبوجي هكا ولا الفدك
1: كانوا صعب هو
0: لعب ليه وقت يبدا على السبوره لعب ليه وهك الهندسه عندهم ما شاء الله عليهم معناه وقت يرسم الدائره ويرسم لك المثلث معناها روعه بصراحه
1: يخلدها في يدخلها في المخ
0: اي بالضبط اي تحسوا معلم يصب القمع بالحق معناها أيه في ذهن التلميذ
1: مقتنع بك المهنه بتاعه
0: بالضبط اي ايوه هاك المنديله وهاك التبليه بتاعه
1: اي سموهم هذاكم الفرنسيس بكري من قرينا فرانكورا سموهم لي سولدا دو لا ريبوبليك
0: اي بالضبط
1: جنود الجمهوريه
0: هما
1: عكس الباباسة الباباسة
0: مدينين
1: هما هذاكم يعني يلبسوا البليز
0: البيض
1: لا مش
0: البليزات
1: شو اسمه وش يسموه شخمة
0: هيك شخمة
1: غريزات فهمت ويبدأ متحزب كلهم كان نفس الستيل فهمت كيفاش معروفين معناتها وهذاك يسموهم لي سولداد لا
0: ريبوبليك
1: البلوزه هذيك
0: ومعناها وهما كانوا مدخنين معناها المعلمين كي تتخلط ريحه التباشير والحبار وهكا التدخين نتاعهم معناها الأجواء داخل القسم يكون عندها نكهة خاصة
1: الدكتور الصغير يبدأ حساس
0: بالضبط
1: فهمت صغير المدام اللي تقري فينا في الفرنسي معناتها الواحد البارفان تاعها معناتها عشقت
0: تفكرها التو معناها
1: تفكرها
0: تبقى في الذاكره
1: نتاعها عشقت في الفرنسي
0: بالضبط ايوه هو كذلك
1: جدا الصغير يبدا حساس ويتبع في الامور هذه
0: صحيح
1: لي في دي سونس
0: بالضبط يعني ايوه كذلك
1: فهمت وذاك علاش اكل المعلم ولا المعلمه يعني قدوة
0: إله
1: يرجع فهمت كل ما يقولوه هذاك معناتها مقدس
0: ونحن صغار على الأقل نحكي على روحي ما كنتش نتصور معناها هكا في خيالي وناس صغير معناها سنة الأولى الثانية يمكن حتى للسيزيام ما كنتش نتصور أن المعلم ينجم يموت مثلا وإلا النجم نلقاه مثلا في الحمام ولا يقضي في السوق ولا
1: ينسيه عادي
0: اي مش عادي معلم غير عادي بالنسبه لي هنا وقتها
1: اي هو اسطوري
0: شوفوا كائن خيالي معناه خرافي يلقيك الدرس معبي كان بالمعلومات وهو اللي يعطيني المعلومه الصحيحه
1: اي كان يعني
0: مصدر العلم فقط
1: اي شفت معناته وقت اللي يبدا مجتمع يعطي قيمه ويثمن العلم والعالم والواحد هذا كما تخافش عليه
0: كنا نلعبوا يتعدى المعلم يشوفنا نلعب صعيب برشا معناها باش نقعدوا في الحومه وسيدي متعدي
1: كانوا
0: يلزم نهربوا سيدي متعدي
1: يدرقوا واحد الخط كانوا اللعبه ذاك يعني
0: صحيح خارج على المألوف
1: يعني
0: في حين انه عادي معناها انك باش تلعب عادي انت طفل صغير
1: تطورت الامور بداغشي ولا اللعب هو اللي ربما هو اللي ولكن الاجيال اللي تربت على الصعوبه هذه
0: بتحكي
1: كيفاش كانوا صعب صعب يعني وحاجة عادية الصعوبة ذيك يعتبروها بيداغوجية ذيك
0: وقعدنا نحترموهم صعوبتهم لكنهم عرفنا انهم على خاطرنا وفي مصلحتنا
1: الصعوبية
0: نتاعهم في مصلحتنا في كل
1: فهمت شبيك انسان حلك ذهنيتك واللي تقرأ وتدخل في عالم اخر واللي مستقل عندك فكر متطور كذا
0: ربي يرحم اللي توفى منهم ربي يطول في اعمار الناس اللي قرينا عندها وما زالوا معناها على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والعافيه تحيه لهم كبيره برشا معناها اي دكتور وين حبسنا المره فاتت حبسنا
1: فتحنا مشينا في
0: البازيليك
1: مشينا في كلمه البازيليك وتكلمنا على الظروف اللي هي خذت فيها الكلمه اللي هي غالطه عاودوا ذكروا بها اللي ماهيش بازيليك هي داخله في منظومه فك الوقت ذاك
0: استعماريه
1: يحبوا يسترجعوا معناتها برشا يقولوا انه راهو المسلمين كي جاء وخذوا لينا الكنائس نتاعنا وردوها جوامع هذه المقوله نتاعهم ولكن ماهوش صحيح مستحيل
0: تدخل شوي في المساله نتاع الاستشراق هذه دكتور المستشرقين هم اللي حبوا هذه من الحاجات الخايبه في الاستشراق
1: جانب منهم احنا عندنا يقول لك مسجد الاربص وباشا والكيف هذا بكل تعاملوا على وصول كنيسي كنيسي
0: وهي مش صحيحه لحكي.
1: مش صحيحه وعندنا في كنا نقرا على التلمين هذه في جهه كدكيش وكتبابش وكل واحد كل شيء فهمت يتكلموا ويقول لك راهو ذاك مسجد عقبه وراهو لقوه كنيسيه ولكن لا المسلمين كانوا يحترموا ياسر الديانات
0: العقائد
1: اي وحتى فين تلقى فيك الفتاوي بتاع ديما يقول لك هاو في حومتنا راهو ثم معناتها نحو لهم النواقيس وما عادش يبنوا جديد ولكن يعملوا ما تعاهد القديم يعني بعمره لا سكروا لا وبالتالي الاسلام احترم يعني كل واحد بعمره لا جاء وحول يعني ما عندوش ولو كان يعتبر انه كي يصلي في كنيسه معناتها حاجه عاديه نعرفوا نحن قصه سيدنا عمر بن الخطاب كذا وكل شيء ماهوش الواحد ما كان مقدس تبقى كل حاجه في بلاصتها هو بينه قال لها ما خاف عليها البلاصه هذيك لا تصبح
0: بالضبط يفكوها المسلمين يعطيك خاطر صلى فيها الخليفه
1: قوه ذيك وبالتالي
0: رؤيه
1: بالضبط دونك معناتها نحن مشينا ضحيه فك يسموها لا ديزانفورماسيون معناتها المغالطه
0: بتاع
1: معناتها الواحد على باز قال لكم شو احنا هذه الاستعمار بتاع تونس هي فرصه باش نردوا المسيحيه وبالتالي طوروا
0: مس الهويه ومس
1: ومسوا حتى العربيه واللغه الواحده الخطريه مبني عليها القران وكذا وكل شيء فهمتوا تفكيك هكا الواحده فهمتوا مخطط
0: اي بالطبيعه الناس اللي خطط خطط
1: يعني صحيح الاساس الثقافي بتاعه خطير جدا جدا ونعرفوا نحن المؤتمر
0: لهنا معنا المؤتمر الافخارستي
1: بورقيبه بيدو ما عرف فيك الوقت هذاك من البناء كيفاش يقولوا احنا من
0: المفارقات
1: يشجع في النساء باش يلبسوا السفسير فك الوقت هذاك الوقت يقول لهم هذاك هو الهويه بتاعك وبعد تقلب عليه
0: شفت
1: ولا نحبي ولا هذه فهمت باش يدافع على الهويه وهذيك اللي جابت له الوعي القوي يعني كانت له معناتها الهجمه اللي عملوها هذيك وبالتالي البازيليك هي
0: شفت معناها كيفاش نجموا يرسخوا لنا في اذهاننا التسميه هذيك
1: بابا الله يرحمه كان يكره الكلمه دي يقول لي انت ما تعاوديهاش الواحد يقول له بابا راهو نحن في
0: لانه يعرف هو
1: اي نحن راهو يقول لي الجامع الكبير نقول له نحن راهو في مفاهيمنا الاركيولوجيه تبدا مرات موضوعيه بارده ما عندهاش التزام هكا ايديولوجي ولا ديني ولا ما نقول فما راهو يقولوها
0: بازيليك ولا حاجه
1: يعطيك صح ما وراهاش فكره اللي هي معناتها مكان تاع مسيحيه ولا كذا لا لا سي كونفونسيونيل يعني فهمت
0: ونذكر بها معناها دكتور شنو البازيليك هي معناها
1: البازيليك هي شوف البازيليك في البدايه كانت معناتها حاجه مدنيه يعني اش معناتها نتاع هي دار الملك البازيل يعني فهمت كيفاش وبعد ولا
0: منين جاي التسميه
1: اظن يونانيه معناتها فهمت كيفاش البازيل فهمت وبعد هذيك ولت هي كما نقولوا احنا البازيليك سيفيل يعني هي البازيليك اللي يعني عندهم الفوروم ولا لاغورا يبدا معناتها في الهواء الطلق ولكن ثم عندهم دي بازيليك يجتمعوا تحتها وكذا وفهمت كيفاش هي هول كبير يجتمعوا فيه وتناقشوا فيه وكذا وكل شيء هذيك عباره عن فوروم مغطي يعني ساحه عموميه مغطي ولكن وقت اللي جاوا المسيحيين من جملة النماذج اللي ناسبهم في طقوسهم وكل شيء يلقوها كلمة البازيليك هذه وانو عملوا بازيليك ودابي بمعنى كانت على شكل صليب توك تمشي للكنيسة بتاع دار القوس صليب هو الصليب اللي تصلب عليه المسيح يعني تلقى هكا وروح لذاك يقولك بلون لاتا وبعد ولا بلون غريك يعني مربع فهمت كيفاش في مرحلة من خطر الامبراطورية الرومانية كانت المرة الأولى غربية وبعد جانب تكون في الشرق وقت اللي هجم عليها الوندال وكل واحد كل شيء بقات واصلت في بيزنطة وبعد استرجعت كلها فهمت وبالتالي تعدت بجوز مراحل وهذيك أثرت في الدين فهمت كيفاش
0: بالضبط
1: بازيليك بتاع الكيف
0: شبه البازيليك بتاع تبرقة
1: لا بازيليك بتاع تبرقة هاو جوستمو اللي عاد نهاية الواحد بازيليك بتاع تبرقة راهي سيترنات
0: ما واجل
1: معناتها الشكل بتاعه ماجل فهمت عملوه معناتها بازيليك كي نحن إذا معناتها وقت اللي جاو
0: معناها حتى الأدوار الوظيفية مختلفة
1: هذاك عندنا نحن مواجل
0: المواجل
1: ولكن بالنسبة لنحن الكنيسة الوحيدة اللي هي هو يعني ثم واحد الكنيسة بتاع دار القوس في بن عنين وثم كنيسة في جبنت الفرنسيس فوق هذيك يسموها قصر الغولة هذيك بقات محافظة على الشكل بتاعها تبدأ ديما عندها الحنية الكبرى بتاعها متجهة كل قبلة عندنا نحن متجهة القدس وعندها معناتها ما يسمى بالنيف سونترال بتاعها يعني اللي هي القاعة الكبيرة في الوسط هذه اللي تقع فيها الصلاة ومنها جوانب هذيك يسموها معناتها النيف لاتيرال يمشوا فيها ويجوا يعني وهذيك وعندك الحنية هذيك تقع فيها الصلاة كما نحن عندنا المحراب فهمت تبقى نحن اللي يصلي يبدا واحد وعاتب ظهره للمصلين
0: المصلين
1: هم يبدو مقابلين
0: يقابل المصلين
1: ولا ومش واحد مش اثنين يبدو ثلاثة بالأربعة يعني يعملوا لوفيس بتاعهم وكذا يعني الطقوس بتاعك صلات
0: بتاعك المعلومات اللي قلتها لي ذي دكتور معناها انه البازيليك راي في الأصل راي الجامعة كبير وقت يجوك وفود معناها وانت تخرج معاهم وفهم مثقفين ويعرفوا معناها وانهم قارين تاريخ وجايين يشوفوا البازيليك هذه تقول لهم اصل التسميه راهي هكا وكا
1: طبيعي
0: تعطيهم معناها الحقيقه هذه يخرجوا حقيقه مختلفه معناها
1: نحن
0: هذه تصحيح لبرشا مفاهيم غالطه معناها تسميات غالطه
1: المؤرخ الموضوعي يحترم به ماهوش انسان يعمل في الايديولوجيا
0: بالضبط هذا هو
1: ولا ليه هو تتلم له جملة معطيات موضوعية ثابتة
0: يكون ندرسها
1: بالضبط ويقدمها كما أنت تو مثلا تو قاضي مش يحاكم واحد يجي ملفات بتاع تحقيق فيها هكل فيها كل شيء ما يجيش هو يتحمس ضدك الواحد ولا ما عندوش حتى لا شير بيس اكل اكل الوثائق اللي قدامه
0: الادله
1: يعطيك الصحه
0: والقرائن
1: وخاصه نحن ما نتقدموا في حاجه الا ما نكونوا مثبتين منها ما نجموش ثم مصداقيه
0: نبقوا تو في المصداقيه لهنا دكتور نرجعوا في الجزء الثاني نتاع الحصه نتاعنا باذن الله شنو واصلوا مع الباسيليك ورحلتنا مازالت متواصله بين ثنايا الذاكره.

0: هذا بوشناق، والكلمات جميلة جدا على الكاف، لها رجالها ولها نساها. إن شاء الله معناها القادم أفضل. يلا نرجع معك دكتور.
1: أي سيدي.
0: أي معناها مازلنا في البازيليك التسمية، وقلنا معناها راي غالطة التسمية ذيك،
1: أو
0: الجامع الكبير
1: نيتها مقعبزة يحبوا يسترجعوا بها. معلم ذات صبغة دينية، وهو مش فهمت فيها خبثية.
0: اي صحيح، هو كان فيه سمعة.
1: اي كان فيه جمال وقت يخذاوه. شوف هو لقوه معناتها في حالة يعني كيما يقولوا احنا ابوندون، يعني مهجور، وعملوه معناتها المراديين رموه ونظفوه. علاش؟ خاطر كان اول مرة يجيبوا حامية تاع جنود عثمانيين يحطوه في القصب، ما كانش قبل. فهمت؟
0: فترة قديش هذه دكتور؟
1: هذه معناتها ابتداء من 1630 40
0: فترة المرادية ذي
1: بالضبط. وبالتالي معناتها لأول مرة يعملوا هل ما يسمى الرابطة العسكرية العثمانية في القصبة الفوق. بنوا لها القصبة من بداية 1601. وبالتالي وقت اللي استتب الأمن طبيعي أن أول ما فكروا تحتك القلعة ذيك يعملوا السوق معناتها الدائم.
0: أيوة.
1: يعني اللي هو يسموه قيصريات.
0: أي.
1: وبالتالي القلب بتاع السوق يعني والمعاملات وكذا هو الجامع الكبير.
0: هي كلمة القيصريات ذي
1: هي كلمة قديمة، يعني الأسواق بتاع القيصر، يعني اللي هم يخلصوا
0: الرومان.
1: بالضبط. يعني وموجود في القروان وموجود في الوعر كذا، ونحن وذيك معناتها تدفع وباع يسموها سوق الربع إلى آخره.
0: بالضبط.
1: الميل فايدة أنه تحتك المسجد ده، تحت القلعة عملوا المسجد ده.
0: عملوا المسجد.
1: أنا هي أقرب بلاصة عندهم ومعلم هو كالبازيليك هذيك اللي إذا تسموا الواحد. هذيك معناتها رموها وحولوها إلى جامع كبير. فهمت؟ بالصمعة بالقبب نفس الأسلوب بتاع سيدي محرز، ذاك القبة الوسطانية وأربعة نفس يعني هو وسيدي محرز يعني متعاصرين.
0: موجودة صور؟
1: أي موجودة. عندنا كل شيء، عندنا كل شيء سواء داخلين ولا خارجين. ثم بنوا عن جنبه حمام بن سلطان هذا معروف. فهمت؟
0: مازال موجود الحمام؟
1: لا طاح، كان البير بتاعه. فهمت؟ هو الدير اللي ضيع شوية معناتها كان الأسس بتاع البازيليك وخلاها نوعا ما تخرب. فهمت؟ لأنه
0: البازيليك شكون بناه؟
1: بنوه البيزنطيين حسب معناتها ثم نقايش مازالوا ما يعرفوش بالضبط شنو تعني، ولكن النقايش هذاك الأسلوب بتاع بيزنطي يعني القرن السادس.
0: قرن السادس ميلادي؟
1: اي قرن السادس ميلادي. ولكن مبنيه فوق بنيه اقدم منها طبيعي.
0: ايوه
1: البنيه ذيك ثم اقدم جزء فيها يعود الى القرن الثاني بعد الميلاد. يعني فهمت كيفاش؟ يعني هو ديما رو علاش اش معناتها علم الاثار؟ هو كالطبقات الطبقات التتوالى هذيك، وكل فتره تصوروا اقل طبقه قرنين ثلاثه يعني فهمت؟
0: طبقه بزوز قرون.
1: اي يعطيك صح، يعني هذيك كانت فيها حيات وكانت فيها معناتها وضعيات خاصه، وانت كاثري تحفر وتعمل وتحلل باش تفهم شنو اللي كان فيها هذيك كوظيفه وشنو الى آخري. يعني وبالتالي
0: مرة دكتور انه فما حاجة نقيشة ولا كتيبة ولا حاجة على جدار في البازيليك تقريبا موجودة كان في الكيف، معناها
1: أي ثم
0: حاجة متفردة بها البازيليك.
1: أي ثم
0: في العالم
1: يسموها كروستيش هي. شوف كروستيش هذية ومعمولة أوروليف، يعني ما هيش ما هيش غير الداخل منقوش الداخل. لا طالع على البرة يعني وبارزة، وهي على شكل صليب. وبتي وفيها معناتها وكأن اللي هذه اللي هي بازيليك في فترة معينة، وهذا شخصيا أنا الاتجاه اللي ماشي فيها أكثر هو كان كل دير بتاع الرهبان.
0: دير الرهبان
1: كانوا ساكنين فيه ويتعبدوا فيه ومسكرين أرواحهم ثب وكذا وكل شيء تحت الجبل منهم للجبل بتاع القصبة ومخرين يعني كتورابة البازيليك تلقى كانوا مرتبطين يعني بقية الجدران تربط معك الصخرة ذاك اللي فيه الكياس
0: في أي صحيح.
1: وعملنا حفريات من غادي وأسبار لقينا خلطنا للمستوى بتاع البازيليك هذيك. وبالتالي عندها قصة الحية ذاك في حد ذاته وعنده قصة قديمة يعني مع الرومان ثم مع البيزنطي
0: بالضبط
1: في آخر مراحل وبقاك المعلم ذاك البيزنطي الدير اللي تحب انت وكذا مهجور ما عادش فيه الوحد اللي جاءوا المرادين استعملوه معتها الجامع الكبير واللي تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجمعة وخاصة الخطبة اللي معتها توجه الى الخليفه
0: السلطاني
1: السلطان الثاني وهي القلب النابض بتاعك الحي الجديد بتاع المعاملات هذيك التب يعني حسبك الحضور بتاع
0: انت قلت لي دكتور تو معناها انه كيفاش معناها البناء ذا بتاع البازيليك كيفاش مسخر معناها قريب لك الصخره الكبيره كيفاش كانوا يعملوا شنو الآلات اللي كانوا يحفروا بها معناها
1: لا هم كانوا
0: نرجع مثلا نقولوا نحن القرن الثاني ولا القرن الثالث
1: لا هم شو أغزروا
0: معناها تو نشوفوا التراكسات احنا نشوفوا حاجات
1: لا هم كانوا شوف كيفاش أغزروا هم عندهم معرفة خاصة بالصخر والصخر اللي نشوف فيه نحن ذاك الجهة اللي ضربة فيها الشمس والأمطار اللي تبدأ عادة تتهكت
0: راشية
1: يجوا هما يختاروا البلايس اللي فيها تواصل لأن كانوا يطلعوا عرسة بتاع جوزمين
0: هذه حكينا فيها مرة
1: يطلعوا بلوك بتاع التاج يطلعوا بحتى مشوا لعبرة يوجب ده واحد هانو ثم
0: شنو الآلات اللي استعملوها
1: بعد ما يعملوا هاك اللبو ذاك كما يقولوا الأرضية البلاتفورم في البلاس اللي هي طرية يمشوا لها حتى يلقوا هذيك وش يعملوا يجوا يبدو ينقبوا فيها هكا كما يقولوا احنا هنا وهنا على نفسك الخط هذاك يسطروا الوحده بتاعهم الحجر اللي حاجتهم بها ويعملوها اون بوينتي هكا وهذيك وش يعملوا يدخلوا فيها كل وقت يحلوا شويه بك البيره يخدموا بالبيره الزنزير فهمتوا الازمير كي يعملوا الوحده يصبوا فيها الماء ويدخلوا فيها حجر سمهولي حطب أخضر فهمت بروش ودخلوا غديك هذيك مع الماء ويبدو يتبعوا في بعض هكا لين تتفلقك الحجر هذيك فهمت كيف يعني لين تتنحى تعملوا لها هكا ينحوها ويقلعوها فهمت ينحوها بلوك موجود الترساج هذا
0: التقنية متاحة
1: موجودة معروفة في ود أكل في الكاريير بتاع ود بوسبيد الفوق هذا موجودين يعني تشوف كيفاش يجوا يختاروا أكل البلاتفورم هذيك ويعملوا فيها التراساج وينقبوها هكا نقبة كيما الكراسة شفت الكراسة اللي تتقطع هذيك شفتك النقبة على بعضهم يعملوهم في الحجر ويدخلوا فيها أكل الغصون الخضراء ذيك والماء
0: وعليش الغصون الخضراء ذيك
1: خطر قوية ذيك لا قوية ذيك ذيك هي وعندهم تقنية مرات الماء شوف هو الماء يجمد يولي فوليوم زايد مرات يترشقها ويجوا عندهم طريقة ما يخليهاش في قلب الحجر مسكر عليها منه لا ثم جانب منها يعملها كالدرجة الكبيرة حاب يقول من اللي يدورها منه ويعملها كجست يقلعها فهمت وثم الكيف صعيب في الحجر بتاعه ولكن كي تمشي توا جويه القصور وعلاش توا اللي نحو في الرخام والواحد تمشي غادي تنحيها كبلوك كامل يعني كانوا منقوش شكل حاجة
0: بالضبط
1: يعني ذي علم الحجارة سيدي يشوف أبدعوا فيه الرومان ونقاشة قويين ياسر ونحن تو في الكيف مثلا مشهورين سمونا حجارة خاطر الأخرين تو في ترش في جهة وسسمة ذاك وش يسموها الاحجار بتاع المهديه شو اسمه يقصوه بالمنشار
0: سهل
1: هذاك يعني
0: طريق يقرب الصابون
1: هذا يعطيك صح هذاك رمل يعني سوليديفي رمل بتاع الشط هذاك ولين ولي حجر يقصوه بالمنشار هذا النار تقدح فهمت كيفاش يعني قوي ياسر هذاك هو الجبل بتاع الكهف كالكاري وساري تسموه جيولوج يعني بتاع الطور الثالث الطور الثالث
0: باه باش نواصلوا نبقوا مع النغمه ذايا نسمعوا النغمة ذي وبعد نرجعوا نواصلوا في الحديث الممتع والمهم جدا معناها معلومات قيمة جدا يقدمها لنا دكتور محمد ليلى في برنامج بين ثنايا الذاكرة.

0: إنها غير بعيدة على الكيف كما مائة يوغورتك
1: اي ما
0: متفردة.
1: اي هي بجدد.
0: وأنت معناها في بعض تعليقاتك أو منشوراتك على الفيسبوك تقول إنه معناها البدايات راي من القلعة، راي البدايات من
1: اساس
0: القلعة والأساس من القلعة.
1: متاكد هذا معناتها تونس تكونت من ثم يعني
0: أنت كرد معناها على تصنيف أو تسميها أنت المصطلح العلمي
1: هو الترتيب يعني
0: ترتيب
1: عادة
0: سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث
1: العالمي
0: العالمي، وهذا نفرح له معناه أنه
1: طبيعي
0: حاجة من
1: طبيعي
0: بلادنا معناها
1: طبيعي، أي متر ومربع من تونس يعني يرتقي للمستوى ده حاجة كسب جماعي.
0: لكن كنت تشوف أنه الأولى أنه تكون مائة يوغرتا
1: هاو علاش
0: علاش
1: لسببين. أولا القيمة
0: أي
1: تنجمش تقارن سيدي بوسعيد ببيت يغرت مبعد بكة عبص ببيت بيت يغرت
0: على مستوى التاريخ
1: على مستوى جيولوجيا صح الفينومين جيولوجيك في حد ذاته نادر نادر ما ثمش هكلا كما في الهوغار وكل بقايا يسموهم دي بيوت تيموان تاع دي بيزاج كي اون ديسبارو فهمت قلعة سنان هي معناتها في حد ذاتها ظاهرة جيولوجية نادرة فريدة خاطر موجودة المواد نحن بدينا الكيف فدير هكاك ولكن منحنية كنا المواد هذيك ما هذه ريمين دايرة سيرة عاملة معناتها عبارة عن قلعة طبيعية هديها معناتها هدية الطبيعة للإنسان حاجة موجودة في اللوراس شوي كو ثم مواد أخرى كما البركال موجود في جهة السودان ولا في أفريقيا الجنوبية ويتعبدوهم أماكن يعني
0: للتعبد والعبادة
1: يعني عندهم قيمة كبيرة ياسر. وبالتالي هذيك كي ترجع لأصلها ونهار ركزوا عليها هي في حد ذاتها بداية وجدان لأن هي تعطي علامة المحيط والمشهد الطبيعي اللي هو يتمركز فيه الإنسان يعني لو ما تكونش هذيك الإنسان يبقى ضايع هذيك علامات وعلامات الاستيطان متاعه وعلامات الاهتدام متاعه وعلامات معتها لدونتيفيكاسيون متاعه حاجة كبيرة ياسر ما نجموش يتصوروها وهامة وهذيك تجعل منها جبل مقدس تمشي ليه
0: القبائل
1: الكل
0: ايه ايه
1: وكل قبائل لما تمشي غادي باش تدفنك جدودها غادي فك المكان هذاك يولي هذيك يسموها مونتاني فيديراتريس تلمك الناس بمناسبتك الزردة وكل لقاء ذاك وتعمل منهم فيديراسيون بتاع قبائل تولي عندها قوة تحس بالتوحة أمالة مؤسسة هذيك هذيك تؤسس للوجود الوطني هذا ما يفهموش والناس هذا
0: القبائل تحكي عليها دكتور هذه من
1: نومين.
0: القديم
1: نومين مسيبين هذا كل واحد ماشي ولكن وقت يلتقوا حولك الحجر هذاك يعني يولوا يتقابلوا موسميا وتولي يشعروا بالقوة كما الزردة
0: الماء يغرت من عهد النوميد
1: اي مقبل النوميد اي اي فاهم معناتها حسب معناتها الاثار وحسب واش نلقوا كذا وكل شيء ثم حتى الشيء جاي من مصر من اثيوبيا فهمت كيفاش يعني قبائل ترحل يعني حسب يعني الظروف والوحد وكذا وتنسهر وتخلق معناتها الاصول نتاعنا هي جدا هذه كل احنا خدمنا عليها وفهمناها ووقت اللي جتنا المناسبه باش نقدموا الملف لليونسكو قدمناه في الاتجاه هذا
0: كان ملف قوي
1: ملف قوي وتقبل وكذا وكل شيء وما فيش حتى ادى ما فهمت كيفاش وهو كان ديما محل صراع ما بين الغرب والشرق لان اللي يكسب وذاك يكسب السلطه الترابيه ذيك لانه هو في نفس الوقت بيسمى مخزن حبوب هو اللي دبوا هذاك هذاك الكوفر فور هذيك البنكة يسموه التريزور يسميه
0: صحيح
1: وحطوا فيه القموح وكل ما معناتها المدخرات معناتها بتاع

0: ايوه
1: ماله، ومنه هو يشرف ويعس على بلاد كامله واسعه بالرؤيه يعني. ماشي.
0: المائدة اللي ما يعرفهاش معناها دكتور، المساحة متاعها كبيرة برشا،
1: 100 هكتار
0: 100 قطار.
1: وبرشا 100 هكتار، هما كانوا يظنوا 80 هي التوبة
0: ايه
1: لو وقعت تثبت أكثر وبالآليات الجديدة وكل شيء.
0: ايه ايه
1: 100 هكتار،
0: 100 قطار ماشي.
1: 100 هكتار سي كمان. شوف أنا وقت اللي جاتني الفرصة باش بقيت جمعة حولها ندور ونثبت وشوف، لقيت تمتد إلى 3000 متر مربع، 3000 هكتار، 3000 هكتار. شفت توا مشي 100 هكتار، علاش؟ خاطر احواجها
0: احوازها
1: الكل ملغمه بالانواع الاثار الكل،
0: ايوه
1: من اقدم الاثار معناتها بتاع تنجم نقول 20,000 سنه قبل الميلاد حتى لاحدثهم، يعني تراكمت وتداولت وتحولت وتغيرت
0: ما لاش يخلي ملف يتقبل وملف لا، ملف يتقدم
1: والله
0: ملف
1: هذا
0: لا.
1: هو توا المطروح واللي هو نحب نكون واضح. احنا ثم جوانب مرات علمية نحن لها
0: اي
1: ودورنا ومسؤوليتنا ونتحملوا فيه مسؤولياتنا
0: اكيد
1: به، ولكن ثانية نوعية الملفات هذا بيتسيسوا لأن تولي وراهم سياسات أخرى وتتصور فيهم حتى ما بين الجزائر وتونس، والجزائر متسهلة في الحكاية ذي فاهمة معناتها الواحدة ومقتنعين اللي هذيك هي بيت غرطة.
0: أي أي
1: وثم ناس معناتها الله يهدي، ولكن هنا دور النواب وخاصة نائب الجهة هذيك أكثر من أي وقت مضى يتلموا ضروري ويسائلوا وزيرة الثقافة، خاطر هي اللي عندها السر مش عندي انا. كان جلاليني كل عام مرتبة وصيين لان هي بيت غرطة عكس سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد تابا بزوان من 1915 بارون دير لوجي عملوا قانون حميه حتى ما تنجمش تدق مسمار غاديك من غير رخصه خاصه.
0: بالضبط.
1: كيفاش حافظوا عليه كيك؟ شفت توا؟ وبالتالي ماهوش كاد يورجونس. ماهوش كاد يرجوس. باركونتر كي تمشي تشوف سيدي عبد الجواد كيفاش يحفروا فيه وكيفاش طايح وكيفاش فاسد.
0: عبد الجواد في القلعة؟
1: اي ما يعقلش، هذاك التراث وهذاك التراث. فهمت كيفاش؟ سيدي عبد الجواد راهو نحضروا منه جماعة السنوسي وما دراك المصلحين الكبار بتاع تونس.
0: اي
1: هكا ولا لا؟
0: اي
1: بالضبط. سيدي بوسعيد يعطينا بركته، ولكن هذاك ثنا عليمة المطبعة الأولى الرسمية والرحلات الاستكشافية العلمية شكون عملوها السنوسي وكذا ومصلحين وناس. هي أخوي يا فاهم أنت تاريخك وتاريخ بلادك وإلا معناتها الأمور سطحية.
0: مثلا تقول أنت علاش تقدم الملف نتاع سيدي بوسعيد على ملف القلعة؟
1: هما هم نقول لك مو سيدي بوسعيد عنده قضية قديمة ياسر، قديمة قديمة قديمة، عنده سكون أبال لي كولي دبو، يعني الكالوت نتاعو هذيك اللي مبني فوق الواحد عندها تزرزيح، او عندنا نحن بلايصه هنا يسموها زلزله. زلزله شو هو؟ معناتها تلقى بلاصه فيها هكا انزلاق يبدا يمشي ويهز فك البني ما موجوده اللي يعرف
0: موجوده
1: كيف من ظهره ولا موجوده زلزله
0: موجوده.
1: يعطيك الصحه. سيدي بوسعيد التكوين بتاعو معناتها فيه هكا
0: الهضبة متاع سيدي
1: يعطيك الصحة قاعد يجبد. هي هذه قضية كبيرة ياسر، ماهوش اللي نسكومش الواحد كذا، لكن وهو هذا توا عنده مدة وهذه أقوى من الناس كلها مش فهمت توا. وربما شوف في حلول يتصوروها معناتها هذاك هو، وربما يزيدوا يقووا الفينومين. تعرف أنت القبة الكبيرة بتاع آية صوفيا في اسطنبول، كانوا يظنوا أنه وقت مش يعملوا لها كاليات منه مش يفضل زيدوا الكاليات تزهوا في الاتجاه الأخر، ولو يعملوا في كاليات في الاتجاه الأخر يكثروا عليهم. فهمت زيد ما زيد دقيق؟ فهمت سيدي بوسعيد كا دو جيولوجي تري ديليكا وكبير وماهوش كونها هكا رطبتها في الوحده. مش شو فهمت؟ ذي صحة يلزم يفهم الفينومين جيولوجيكمان، وإذا فيه حلول كيفاش كذا، ربما تمنع البني النهائي ما عادش حتى شيء تبنيه غادي، ثم بشوي بشوي البلايس اللي هي مهدة تبدأ تناقص في البني، هاك ولا تناقص في البني وتبدأ تخفف هاك الخطرية وشو ما يحمل اللي قاعد هاك ولا
0: والماء متاع
1: يعطيك الصحة
0: الصحي وكذا
1: سيلين
0: سيلين.
1: أنا نعرف الكعب ليح متاع الجزيرة متاع تبرقة في الفور جنوال فوق نفس الوحدة فيه
0: حسن الجنوي،
1: ولكن هو متذكوا كل لي جنوا وقت اللي عملوا الشاتو ذاك جو السبستراتوم ديريكت، يعني فين الصخر وركزوا عليه غاديك الواحد وحفروه وكروشوه غاديك، هذا مبنو فوق التراب والتراب فوق الغرقة
0: متحرك اي متحرك اي بي نرجع للميت يغرطة يعني تعدت عليها الحضارات
1: شيء كبير
0: شكون اكثر ناس اثروا فيها معناها واهتموا بها
1: طبيعي طبيعي لان بدايتهم وهي نوميد
0: نوميد
1: نوميد وقت اللي كونوا قوه سياسيه ولا الدوله ولا عندها جيش ولا عندها وزن في القوه بتاع البحر المتوسط فهمت ولا يطلعوا يبيعوا القمح عندهم الذهب عندهم فهمت يتحالفوا مع روما ضد كارتاج مع كارتاج ضد كذا ولت معناتها قوه دوله لان احنا كنا في قلب دوله وعاصمه وفهمت كيفاش كارتاج كانت مملكه البحر ومتلفته للبحر ولكن الداخل يعني كان يحوم حول نوميديا ونوميديا الجانب الصحيح نتاعك يعني الجانب الأصلي
0: قوي
1: للأصلي بتاعنا نحن ذيك هو التاريخ الأخر يعني
0: وافد
1: عن جريف ولا
0: وافد عن
1: يعطيك الصح كيما جاوك طلاين وجاك
0: فينيقيين
1: يعطيك الصحة أما الصحيح حجر الويد
0: هما حجر الويد النوميد
1: هي يعطيك الصح نحن فهمت القبائل هذه والدواخل هذه هذو هما اللي تعاملوا الوطن
0: اللغه عن لغه النوميد دكتور
1: بربريه بربري. فهمت يسموها توا معناتها الامازيغيه ما هي بربريه نوميه ولكن اللغه الرسميه بونيه يعني بتاع كارتاج
0: البوني
1: لانه كانوا هما متأثرين بالحضارة الكارتاجينية في الديانات بتاعهم في اللغة في الإدارة في الجيش في فهمت يعني متأثر وبعد ولوا متأثرين أكثر وقت حبوا يتحرروا من كارتاج ولوا متأثرين أكثر باليونان
0: أيوة.
1: فهمت كيفاش وكانت عندهم علاقات كبيرة باليونان بتاع مصر فهمت كيفاش اللي بطوليمي هذا وكذا ويبدو أن واحد من اللي بطوليمي زار هنا المنطقة ذي في زيارة رسمية وكانت تم علاقات كبيره كبيره بعد فهمت كيفاش يعني كانت بدايه دوله خاصه هذه معناتها تحركت بالجوايه الكل لا ذاك استعرف به لا الاخرين استعرفوا به جينا ما بين زوز كريسي فهمت كيفاش قضيه حساسه ياسر
0: ربما معناها الارجانس عند سيدي بوسعيد معناها تو
1: ربي يعينهم ربي
0: على انه الحكايه تاع الانزلاق نتاع على
1: ولكن شوف
0: ربما يستفيدوا اكثر معناها من يونسكو
1: يعني هذا الكل كلام سامحني سي كمال مع احترامي راهو نحن كنا نتاثروا لسيدي بوسعيد الموضوع هذا عنده ولكن اسكو بالطريقه هذه معناتها الواحد كذا مثل مواليات انا نرى اللي ضروري باش معناتها بيت غرطه تاخذ حقها
0: باش تتحمى
1: لان قاعده تو هانو عملوا كياس جديد وكذا ثم وهذه النقطه اهم نقطه
0: اي
1: نستنوا فيها وقتاش تتحل باش تحل باب الرزق لك الاهالي هذيك
0: بالضبط
1: هو اللي مطلقه في التشغيل وفي بعث المشاريع وفي تدوير معناتها الحركيه الاقتصاديه سيدي بوسعيد ما فيش في حاجه للارجونس باركونتر قلعه سنين اللي هي تعاني في الامرين
0: والحبابه
1: هذا ومهاجرين وكل شيء في حاجه اكيده يعني هذيك باش يحل باب رزق وكذا وكل شيء وبتيجي شوف هنا نرجعوا كيما قلت لك للسياسه هذه امور سياسيه ما ندخلش انسان عالم نعطيك الواحد في العلم في السياسه ثم ناس دورهم أنهم يأخذوا الملف هذا بجدية ويمشوا يسألوا وزيرة الثقافة ويطرح عليه يقول له أنت بيدك وزارة الثقافة هي اللي قدمت الملف.
0: هم اللي قدموا الملف؟
1: بيصير هم اللي قدموا الملف عام 2017. هي فيكم أنتم قدمك هو أحبس غادي. وبعد جات جربة عدوها وجات سيدي بوسعيد عدوها غدوا ربما ما نعرفش
0: شيء أخرى.
1: إيه مش معقول تونس وكلها تونس
0: الكلنا تونس
1: كلها تونس يلزم راه وشوف يا مسؤولين وأنا نقولها من باب الوطنية لأني رضعت حليب تونس كاملة وحدودي نفهم قيمة تونس راو كل ما تتصرفوا بالطريقة هذه متاع معتها كونها ثم تونس من تونس
0: راي,
1: راي أخطر ظاهر وشفنا نحن وقت وقع وقعت معتها الثورة ما شفت الحركات اللي تمت في سيدي بوزيد ونصرين وتينا وكذا وعليش فهمتوا لما كظيمك الظلمك الحيف ونرجع ونبقوا ديما ما نخرجوش منها الوحدة ذي نحن ما نحبوش. علاش ما نحبوش؟ لأن نحن نحس برواحنا مسؤولين على تونس نحن كوننا تونس ما نحبوش لها الانزلاقات ذي غدوة ندخلوا بعضنا وذاك بالساحل وذاك بالشمال وذاك بالجنوب
0: حاجات عفا عنها الزمن نبيه معناها
1: وجاوزناها فرحنا نهار اللي شفنا جماعة بن قردان عرض الناس الكل فرحة هيب جدا
0: انتصار للوطن
1: برقيبة الله يرحمه مناسبة باش نرحمه عليه وعيد ميلاده قالوا له شو الغلطة اللي غلطتها ذي في بنزرت؟ قال تبين غلط ما همش أقول لكم شي غلط من ناحية أخرى هذيك البلاصة الوحيدة اللي انصهر فيها دم تونس الكل ما ثمش واحد من قفصة من طوزر من جرزيس من كيف من باجب كلهم شاو ماتوا من أجل تونس ثم يعني هذيك عندها رمزية بتاع دم مشترك كما السيقي ما بيننا وما بين الجزائر
0: شفت
1: تربط هذاك وحواج يعني يكونوا معناتها ما يسمك النسيج الوجداني الروحاني بتاع الشعب ما نكفيش هو شعبك المحطات بتاع تاريخه
0: هذاك
1: المعالم قلعة سنين تعرف شو قلعة سنين؟ قلعة سنين كانت عند نهاية السلطنة الحفصية نهايتها ثم يعني الهوارة كانت قبيلة قوية
0: أي؟
1: وهذاك المركز بتاعها كسرت الجيوش الحفصية سنة 1509 ثم وبالتالي انتهت باللي وانفصل الشرق ما انت اللي سموه تو الشرق الجزائري انفصل على السلطنة والسلطنة محصورة في الشرق التونسي
0: أيوة
1: متفاهمين
0: أي أي أي أي.
1: وبعد وقت اللي بدأت تعاود المعطى الجديد السياسي ترابي كذا المجال التونسي الجديد اللي نحن تو عايشين قلعت سنين 1588 تم فيها معركة كبرى باش نخضوها نحن يعني من جهة الشرق
0: معركة بين شكون شكون
1: مع ديوان بتاع الجند في الجزائر الترك العثمانيين
0: الترك العثمانيين
1: مشوا الشعب الجزائري يختلف
0: نبدو
1: واضحين فهمت هما عنده مصالحهم فيما بينهم وكذا وكل شيء وبالتالي أول معركة تمت على الحدود تمت ثم وبعد معناتها كان واد سرات هو
0: الفيصل معناها في رسم الحدود
1: هي وقت هي القلعة من الجهة الغربية فهمت وبقات معناتها منطقة منزوعة السلاح إلى حين أن حررها عام 1807 حمودة باشا واسترجحها
0: حمودة باشا
1: فم البلاء وحط والتابعة الكهية بتاع الكيف
0: واضح باهي دكتور اش نبقوا في الحيز هذا باش نتوقفوا لهنا شكرا ليك على كل هذه المعطيات في الحقيقة معناها استفدنا برشا الليلة رغم انك تعب شوي لكن ترجع تتحمس مع الملفات
1: هذي انت خربشني برك نولي عفري
0: نرجع معك بحول الليل الاسبوع القادم نلقاك في صحة جيدة ان شاء الله شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن ذلل وتب عليه من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين، دعوناك دعوناك أفتجيب؟

وما أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى سواك. يا ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابغها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه، وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار، وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من هذه المجلة الموجهة بالأساس للمرأة وين ما كانت. إليك سيدتي اليوم عدد خاص شوية باعتبار أنه هو قبل أيامات من العيد الوطني للمرأة التونسية. العيد هذايا عنده برشة رمزية وبرشة أهمية، وأكيد يعني فرصة باش أن نعرفه بالمكاسب اللي تحققت للمرأة التونسية على امتداد عقود واللي فاقت بها يعني نظيراتها في كل الدول العربية، في بعض الدول أيضا الغربية. هذا مهم جدا إننا نتعرف عليه. فيش بش في أنا جانب اليوم بش نركزه على الجانب القانوني، وهو جانب مهم جدا واللي أحفظ مكانة المرأة في المجتمع، هو كم القوانين والمكاسب القانونية اللي تحصلت عليها المرأة. اليوم إن شاء الله يكفينا الوقت في ركن الاستشارة القانونية بش نتعرف عليه بأكثر تفاصيل. أيضا باش نتحدثوا على أهمية العيد الوطني للمرأة، وخاصة باش نذكروا شنو ما التحديات اللي تواجه المرأة. توا مازال فما برشة تحديات، صحيح فما مكاسب تحققت، ولكن أيضا فما تحديات خاصة في الجهات الداخلية، وهذا ما يمنعش إنه المرأة الريفية خاصة في جهاتنا في الشمال الغربي حققت برشة حاجات خلال السنوات الأخيرة تحسب لها. صالة الناشطة الجمعياتية سيدة رحمة الجويدي تكون في الموعد تعرفنا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بأهمية العيد الوطني، وأهمية أيضا أن ننظر شنو حققنا خلال هذه السنوات، شنو أيضا ينتظر فينا خلال السنوات القادمة من تحديات. نتحدث ديما على النساء في الجهات الداخلية. باش نبدأ بعد شوية بالاستشارة النفسية، وتكون حاضرة معنا كالعادة مستشارتنا النفسية السيدة رانيا الأسمر، باش نحوصلوا شوية لتعدى الأسبوع الفارط باعتبار أن التغطية الهاتفية ما كانتش يعني بالقد وبرشة معلومات ما نجمناش نسموها. حبينا نحوصلوا في البداية موضوع الأمان العاطفي اللي كنا تحدثنا عليه، وأيضا مش نتحدثوا على الحدود النفسية، شنو هي الحدود النفسية وكيفاش نجم نعمل حدود بيني وبين الآخر باش نضمن معناها شخصيتي واستقلاليتي. هذا الكل إن شاء الله تكون محاضرة معنا سيدة رانيا ويتقدم لنا تفاصيل هذا الموضوع اللي اخترناه. مرحبا بكم في الاستماع لينا.
2: ما الحل؟

0: أهلا وسهلا بكم. إذا ننطلق مباشرة في الركن الأول، ركن الاستشارة النفسية. حاضرة معنا الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة السيدة رانيا الأسمر. أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدة رانيا.
1: عسلامة مدام زحا، صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا. إذا كما ذكرت في بداية الحصة، الأسبوع الفارط فما برشا معلومات ما سمعناهاش بالكدا فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه، ونظرا لأهميته حبينا نبداو بأن نحوصلوا معاك شنو ما أهم الحاجات اللي لازم تبقى في ذهن المرأة اللي تسمع فينا فيما يتعلق بموضوع الأمان العاطفي.
1: به مدام ضحى، أول حاجة باش نبدا فيها أنا نحاوصلوا شوي موضوع الأمان العاطفي. حكينا بالأمان العاطفي، أول حاجة كمفهوم هو الإحساس اللي يخلي الإنسان يحس بالراحة والطمأنينة، ويكون قادر أن يعبر عن المشاعر والأفكار من غير ما يخاف من تصرف الإنسان اللي مقابله. وحكينا على حرم الحاجيات، أنه الإنسان يحتاج أول حاجة الحاجات الأساسية، وبعدها بالضبط يجي الأمان، يعني ثم الحب والانتماء ثم التقدير، في الأخير تحقيق الذات. ما هنا باش نبينوا أنه أهمية الأمان بالنسبة لهرم الحاجيات تاع الإنسان. فما حاجة مهمة نحكينا عليها اللي هي مفهوم الاستمرارية، يعني الأمان ما يتبنيش على موقف باهي مرة وموقف خايب مرة أخرى. الأمان لازم معناها الشخص يحترمني مرة يسمعني، يحترمني ديما معناها ويسمعني. الأمان تبني وقت يكون تعامل فيه قدر من الثبات والاحترام والتوقع، معناها نكون متوقع على فعل الإنسان المقابل. وقلنا زيادة بالأمان العاطفي مرتبط بتقدير الذات، يعني الإنسان اللي يعيش باستمرار في خوف ولا إهانة وعدم استقرار ينجم مع الوقت يبدأ يشك في القيمة وقدراته. وهنا نوصلوا اليوم لحاجة مهمة برشا، إنه إذا كان الأمان العاطفي يعطيني الإحساس إني نستحق الاحترام في الحدود النفسية، تساعدني إن نحافظ على الاحترام هذا، اللي هو باش يكون موضوعنا اليوم اللي هو الحدود النفسية، كيفاش نحمي روحي من غير ما نجم نجرح الناس الدايرة بيا.
0: نعم، الحدود النفسية إيش معناه؟ شنو اللي نقصدوا بها؟
1: أول حاجة كي نحكيه على الحدود النفسية، ما نقصدوش إنه باش نعمل حواجز بين الناس، أما الحدود النفسية هي قواعد نحطوها في العلاقات باش نحدو شنو الحاجات اللي نقبلها، شنو الحاجات اللي ما نقبلهاش، كيفاش نحب الناس الأخرى تعاملني، شنو الحاجات اللي نحب نشاركها معناها مع الناس الأخرين ويعرفوها عليا، شنو الحاجات اللي نحب نحتفظ بها لروحي وتبقى خاصة ما ذبي حتى حد ما يعرفها.
0: نعم، هذه تعريف الحدود النفسية. ولكن ما تشوفش معايا سيدة رانيا أنه مش سهل أنه المرأة خاصة في أوساط معينة أنها تعمل هالحدود هذه والناس تفهم.
1: هو أول عائق هنا يجي قدام، معناها قدام المرأة في الحدود النفسية أو الإنسان بصفة عامة، هو فما الاتهام أنه هل وضع الحدود يعني أنه الإنسان أناني. وهنا نكون برشا مشكلة، إنه العبد ينجم يقول كلمة لا.
0: كلمة لا،
1: نحكو على كلمة لا اللي هي كلمة مهمة برشا. الوقت معناها العبد ينجمش يقول كلمة لا، اللي هي خاطر ينجم يحس بالذنب. أما لازم نفرق بإنه فما فرق كبير ما بين الأنانية والحدود. الأنانية معناها إني نهتم بمصلحتي كهو، ما نراعيش حقوق الناس الآخرين. أما الحدود نراعي الناس الآخرين ونراعي روحي زادة. كنقولوا علاش كلمة لا صعيبة؟ على خاطر فما برشا عباد تعودوا من الصغر على انهم بالاخص انهم يردوا الناس الاخرين، خاطر هنا الانسان يولي خاف من الرفض، من الغضب، انتقاد، انه يفقد حتى يفقد العلاقه معينه. وذيك علاش هو يقول ايه ومن داخل يقول لا. اما اللي يخرج منه كلمه ايه. هنا نحكي كيفاش نجم نتعلم ونقول لا. ما نبداش بحاجات كبيره، نبدا بحاجات بسيطه، يعني بعود ما نجيب طول ناخذ وقتنا ونقول مثلا خليني نخمم طب نرجع لك. وإلا تو ما نجمش في وقت آخر، وإلا نجم نقول لا وخاطر ما نجمش، فكها مش بلازم نقول لا ونبقى نعطي تبريرات ونفسر وكل شيء.
0: شنية خطورة أني نبقى ديما نوافق، أني نكون ديما في تبعية؟ تحدث لهنا خاصة على الفتيات البنيات الصغار اللي ساعات هكا حتى مع صاحباتهم، حتى يعني في المحيط متاعهم ما يواجهوش بكلمة لي، ما ديما معاهم، أنا معاهم ديما، أي ديما نوافق. هل أنه هنا فما خطورة ربما تترتب على أني ما نحكمش استعمال كلمة لي؟
1: هو الخطورة هنا معناها تكمن اني نوافق على حاجات اني من داخل مانيش راضي بها. وكعدم الرضا هذيك معناها الانسان لو في الحقيقة ما نجمش يتجاوزو. معناها من الاول يقول معناها يقول ايه، كي يبدا هو من داخل ماهوش راضي بالحاجة هذيك بعد باش يرجع على روحه. وهنا باش ندخلوا معناها في مرحلة تاع لوم، تاع تأنيب ضمير، تاع احساس بالذنب، والانسان باش يفقد تقييم، معناها باش يفقد الرضا على نفسه، كما حكينا معناها على تقبل الذات، معناها شاكر روحه معناه بيقي في يعمل في حاجته وما هوش راضي عليها، وبعد الإحساس بعدم رضا هذيك باش يبقى، معناه يبقى دفين في داخله وباش يظهر، معناه في عدم قبول لذاته.
0: يعني كانت هذه الكل تنشط حل بإني حاجة ما نحبهاش ما نجمهاش ما نقبلهاش نرفضها، معناها كلمة لي ما تجيب بلي كما المثل، معناها الشعبي
1: ومش باللازم، معناها نبدا في حاجات كبيره نجم تو نقول خليني ما نجمش نقول لي من الاول، معناها مانيش قاعد نقول لي من الاول، نجم تقول خليني نخمم تو نرجع لك.
0: نعم، نخلي هاك المساحه هذيك الروحي
1: روحي باش ناخذ
0: نفكر نخمم اي
1: ميثق فيها، معناها واثق فيها من جاي بعد ما نبقاش معناها لون في روحي والا راجع على روحي.
0: في الحدود، واحنا نتحدثوا على النفسيه، هل انه فما حدود فيما يتعلق بالجانب العاطفي بالجانب الزوجي ايضا؟ هل انه فما

0: بتاعي، اما في المقابل زيد نحترم خصيته وحدوده. العلاقه الصحيه نحب نقوله مش معناها شخصين يندمجوا لدرجه كل واحد فيهم معناه يولي ملك للاخر. العلاقه الصحيه هي يكون فيها قرب، معناها مبنيه على القرب مع الاحترام مع الاستقلاليه مع الثقه. وهنا نشوف باش نحكيو على الفرق ما بين الحظيره والحب والسيطره. نربطوا بالموضوع اللي حكينا فيه على الامان العاطفي، احيانا السيطره تتقدم في شكل حب، مثلا نغير عليك على خاطر نحبك. اما اذا كان الغيره ولات فيها برشا مراقبه، مراقبه للتليفون، مراقبه للبسه، مراقبه للاصدقاء، تحديد وين معناه وين معناه مكان التحرك، واحد يطلب انه يعرف تفاصيل اليوم الكل، هنا ما عادش الموضوع مجرد غيره. هنا لازم نسكو هل انا في فعلا في علاقه تعطيني الامان حاسس براحه، والا معناها تسلب مني حريتي. نحب نقولوا بلي الحب معناها ما يلغيش حدود، والحدود نحب نقولوا اللي هي اصلا ما تمنعش الاختلاف. معناها نقطة مهمة، معناها وضع الحدود ما يعنيش انه معناها ما عادناش نختلفوا.
1: نعم.
0: باش نعيشوا من غير مشاكل، اما في العلاقات معناها حتى في العلاقات الصحية لازم يصير الخلاف، الفرق كيفاش نتعاملوا مع الخلاف هذاك. ان توقف نتخالف مع العبد نقولوا فيها نختلف معاك اما راني نحترمك.
1: احنا يعني المتعارف عليه في المجتمع متاعنا هو ديما مثلا من جانب المرأة، واحنا ديما نركز على جانب المرأة في حديثنا في هذه الاستشارات النفسية، انها هي اللي تتنازل، هي اللي تخلي معناها ما عندهاش حدود، اللي هي كلمة لا ما تقولهاش. هذا هل انه هو معناها عنده تأثير إيجابي على الحياة الزوجية وبرا بركة وخلي المركب تسير، وإلا بطول المدة معناها بطول التراكمات ممكن يكون عنده تأثير عكسي؟
0: هو اكيد معناها اي حاجه فيها تراكمات معناها باش يكون التاثير نتاعها عكسي. كيف ما قلنا معناها ان وقت المراه تتفق على انها تعمل حاجه هي من داخل ما هيش قابلتها، معناها باش يكون عندها تاثير نفسي كبير حتى على درجه معناها قبولها لذاتها. معناها على خاطر الاحساس عدم الرضا ويبقى مخبي وبعد يتحول الى لوم ويتحول الى تانيب الضمير. هذيك علاش وقت يصير مشكله ماذا بينا معناها نوضحوها، معناها في كان في الاحترام في وقتها. تراكمات انه خل معناها باش ممكن هنا الحدود تخلي العلاقه تدوم اكثر، تحافظ على صحه العلاقه وتحافظ على ديمومتها.
1: يعني بالعكس العلاقه اللي نخافوا عليها باش توفى على ذاك نتنازلوا نحاولوا ان نرضيه، راهو اذا كان باش نواصلوا منها بطريقه كي واحد مثالش وبرا بركه ونقبل هكا السلوك اللي ما يعجبنيش ونقبل الحاجه اللي ما تقنعنيش، راهو العلاقه اللي نحب نستحفظ عليها راهي ماشيه ماشيه، ماهيش باش تكتب وماهيش باش تتم. شنو هالنصائح اللي نختموا بها الكلمات ديما نحب الشابات زيدا خاطر مهم انهم يستمعوا للكلمات اللي تفيدهم في حياتهم هم مقبلين على الحياه، فتيات زيدا الصغيرات في علاقاتهم بصديقه مهم جدا زيدا هذا انهم يرسموا الحدود مش ما تبقاش بعديك تصير مشاكل، خاصه في معناها الشباب المبكر نتحدثوا على بنياتنا في الليسيات، معناها شنو الحاجات اللي نجموا هما ويلزمهم يردوا بالهم منهم ديما نتحدثوا لهنا على رسم الحدود اللي تخليهم من بعد العلاقات نتاعهم علاقات صحيه ماهيش علاقات مؤذيه
0: اكثر.
1: معناها اي مدوم
0: معناها ديما هي مربوطه ببعضها. اول حاجه هنا نحكوا فيها انه ما نحسوش بالذنب وقت نحط الحدود.
1: نعم اول حاجه
0: ما نحسوش بالذنب وقت نحطوا حدودنا، على خاطر نحن هنا ديما نحط في بالنا انه باقيين نحميو في رواحنا ونحميو في الانسان اللي مقابلنا ونحميو في العلاقه ككل. الاحساس بالذنب هو مش بالضروره يعمل يعني اني عملت حاجه غلط، اما ساعات العبد يحس بالذنب خاطر عمل حاجه جديده ما تعودش عليها. اما مع الوقت يعرف بلي انه يرضي الناس تقرينا على حساب نفسه ماهوش هو الحاجه الصحيحه.
1: واضح. يعني سمعت كلمه ما عجبتنيش هكا تصرف سلوك معناها ناخذ معناها طول ناخذ معناها رد الفعل لي راهو السلوك هذا ما يعجبنيش، راهو النعت هذا اللي وصفتني به ما عجبنيش، معناها في ساعة نرسمك الحدود هذه كان بعد تولي سهلة يعرفوني أي. إني ما نقبلش معناها هذا هو
0: صحيح انك نتعود معناها انك نبقى كي حكينا هنا نحكوا على الديمومه، كي حكينا على الديمومه زاد الديمومه تكون في تصرفاتي معناها اني نكون نتصرف بنفس الطريقه معناها الناس الاخرين باش يولوا يتوقعوا معناها شنو الحاجات اللي نحبهم شنو الحاجات اللي ما نحبهمش.
1: بالضبط.
0: فما هنا نحكوا معناها انه كي نحكوا على العلاقه الصحيه معناها فما حاجه تحب نحطها في بالنا انه الامان العاطفي يخليني نحس انه نستحق الاحترام. تقدير الذات يخليني نؤمن بالقيمه نتاعي، والحدود النفسيه هنا تخليني نتصرف بالطريقه اللي تحمي بها هذه القيمه. يعني كي نحب حاجه مثلا كي نحب فلسات حاجه مثلا ما عجبتنيش ولا حاجه نعبر عليها معناها في ونجم نقول بالحاجه هذه اللي صارت انها ما عجبتنيش وما ضايق وحسيت بالاحساس معناها وحسيت بالقلق او حسيت بالحزن او

0: الغضب، وراني نطلب منك بكل لطف انه ما عادش تتعاود، انه حاجه راني ما نقبلهاش. خلينا نتعلموا انه نحط كلمات نعبر على مشاعرنا، حاجه مهمه على الاخر. الانسان يتعلم انه يحكي، معناها الحاجات اللي يحسها يحكيها باسلوب معناها لطيف، معناها ما تعملوهوش معناها العنف بالعنف، انه كي رد فعل قوي تنجم تكبر الحكايه اكثر. اما نحاول اني نحكي باسلوب هادي ونوصل الحاجه الرساله نتاعي.
1: نعم، هذا كل اكيد ينعكس على الشخصيه، تكون شخصيه محترمه عندها حدودها، الناس معناها تقبلها كيف ما هي، معناها بالحدود اللي رسمتها رواحة، كيفاش يحب روحه، كيفاش الناس تقبله، وكيفاش يتوقع زيادة ردة الفعل. شكرا لك سيدة رانيا الأسمر على هذه التفاصيل، المعلومات اللي قدمتينا فيما يتعلق.
0: عايشك في الاخر جيت نحب نخدم انه الانسان في معناه وقعت يحس روحه فما معناه عنده صعوبات يعني مش كيما الحديث نحكوه النظري كيما التطبيق، معناها كيما نقولوا معناه انه اي حق راهو هذوما سلوكيات تكتسبها الفرد من الاول دي صعيبة، اما كي يعاودها مره واثنين وثلاثه راهو حاجات يتعلمها. واذا كان حسيت انت عندك مشكله معناه في المجال هذا، ما توخرش انك تطلب المساعده، راهي تبقى ديما اول خطوه طلب المساعده النفسيه من المختصين معناها، ومرحبا بكم في كل وقت.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة رانيا الأسمر. كان هذا موضوعنا لليوم، الحدود النفسية، حوصلنا أيضا الأمان العاطفي. ما تتردوش تطلبوا المساعدة أيضا، وما تترددوش إنكم ترسموا حدود لأنفسكم في علاقاتكم بالناس الكل، نتحدث خاصة على البنيات، على النساء في كل مكان وفي كل مجال. الحدود هي اللي تنجم تخلي العلاقة تدوم كما ذكرت سيدة رانيا. 12:21 دقيقة على موجيتنا، مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم بعد شوية إطلالة قانونية على المكاسب اللي حققتها المرأة التونسية، وإحنا قريب نحتفلوا بعيدها الوطني.

0: أهلا وسهلا بكم واصلين. وركن الآن والجانب اللي تحدثوا فيه هو جانب قانوني بامتياز. حاضرة معنا الأخصائية القانونية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة صلوحة العيساوي. مرحبا سيدة صلوحة، أهلا وسهلا.
1: السلامة مدام ضحى، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سيدة صلوحة، احنا باش نحلو نافذة باعتبار احتفالنا القريب نهار 13 أوت بالعيد الوطني للمرأة. حابين نذكروا أنه معناها ثم منظومة كاملة تشريعية قانونية حظيت بها المرأة التونسية خلال يعني على امتداد عقود توا وراكمت الآن جملة من المكاسب القانونية. ناخذوا فكرة أولية وتقديم لهذه المنظومة معك سيدة صلوحة.
1: قبل كل شيء مدام ضحى نهنيك ونهني كيف نساء تونس العيد الوطني للمرأة، وكل عام والمرأة التونسية بألف خير.
0: أكيد كل عام وانت بألف خير، وكل عام والمرأة التونسية رائدة في كل المجالات
1: إن شاء الله. وهذا بيدو اللي نحكو عليه، عيد المرأة هو أول مكسب وأول حق للمرأة التونسية.
0: نعم
1: بين المكاسب اللي تحقق للمرأة التونسية
0: أكيد هي.
1: حبيت نحكي مدام ضحى على الحقوق والحريات اللي تمتعت بها المرأة واللي اكتسبتها المرأة خلال الفترة التاريخية، واللي هي تنص عليها مجموعة من منظومة كاملة تشريعية وقانونية رائدة اللي هي جات وتخص حقوق النساء. وهذا بطبيعته يرجع على الحقوق والحريات، هذه ترجع لإطار تاريخي وقانوني هام، وهو اللي هنا باش نحكوا على مجلس الأحوال الشخصية اللي صادرة في 13 أوت 1956، واللي هي أول إطار قانوني خصص للمرأة عديد المكاسب والحقوق اللي تمتعت بها، واللي هي أول ما نحكوا على الحق في مجلة الأحوال الشخصية نحكوا على منع تعدد الزوجات وإقرار الزوجة الواحدة، باعتبار أن تعدد الزوجات في القانون التونسي هي جريمة يعاقب عليها القانون. يمكن على أساس ذلك أنه يتم إلغاء الزواج الفادي. من بين الحقوق اللي جابت بها مجلة الأحوال الشخصية كيف كيف اللي هو إقرار الطلاق القضائي وإلغاء الطلاق الفردي أو الشفوي، وطلاق ما يكون لهنا ما نحكو على طلاق إلا ما يكون طلاق قضائي عن طريق المحكمة بحكم بيت، ومعتناش نحكو لهنا كما مستنسين نسمع ونحكو على طلاق شفوي من جانب واحد. من بين الحقوق اللي جات بها مجلة الأحوال الشخصية كيف أنها حدت السن الأدنى للزوجين ما بين المرأة والرجل، ما بين المرأة والرجل كيف كيف أنا مجلة الأحوال الشخصية لهنيكينا أقرت مبدأ الرضا في الزواج، باعتباره أن الزواج هو عقد بين الطرفين، ومنحت للمرأة حرية الاختيار في الشريك وإقرار مبدأ الرضا عند كتب عقد الزواج. هذه المكاتب اللي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية جات ودعمت كذلك بالحقبة التاريخية الكاملة اللي جاءت عبر دساتير، منها الدستور 1959 وهو أول دستور ينص على حقوق النساء واللي تلتزم فيه الدولة بضمان الحقوق المكتسبة للمرأة، تعمل على دعمها وتطويرها. كيف نلقوا في الدستور 1959 نلقوا في باب الحريات في الفصل 23 أنه ينص على مجموعة من الحقوق والحريات للمرأة، ومن بينها الحق المجاني للتعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل. أول حاجة هو ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كامل الميادين. كيف كيف الحق في الكرامة والحق النقابي مضمون، والحق في العمل اللائق. كيف كيف يعطي للمرأة حرية التعبير، حرية المشاركة في الحياة السياسية. وهذا ما نص عليه الدستور. كيف كيف جاء دستور الحقبات التاريخية كاملة اللي هي من بينها دستور 2014-2022 واللي يضمن مجموعة من الحقوق والحريات للمرأة التونسية، وهذا بيدو مكسب هام للمرأة التونسية. كيف كيف من بين التشريعات لهنا باش نحكو على قانون هام ومميز للمرأة التونسية، وهو ما نجموش ما نحكوش على القانون عدد 58.
0: نعم.
1: واللي جر القانون هو قانون أساسي. علاش أساسي؟ أنه جاء وجرم العنف ضد المرأة لأول مرأة يصدر قانون ضد يجرم العنف ضد المرأة، لأن نحن سابقا كنا نحكو على العنف بين الزوجين في مجلة الإجراءات الجزائية. وهذا القانون يعتبر رائد أنه جاء وتعهد بالمرأة لأنه يضمن حمايتها، التعهد بها والوقاية، وهو يضمن لها تثبيت مجموعة من الحقوق، من بينها الحق في الصحة، الحق في الحق في السلامة، الحق في الإيواء، كيف يضمن لها الحق في التعهد، وكيف يعطاها من بين الحقوق القانونية أنه يعطاها الحق في إعانة عدلية خاصة ويمكنها من إعانة عادلية في الإجراءات القانونية.
0: نعم، من أهم القوانين ربما خلال هما القوانين الكل مهمين، ولكن هذا قانون أحمى المرأة بطريقة مباشرة. المرأة اللي كانت تتعنف كانت متنجمش تتحدث، ما كانتش نجم تحكي على اللي صاير فيها أصلا، حتى كان شكيت بعد ما تلقيش وين تمشي. توا بفضل هذا القانون، قانون عدد 58 اللي حكينا فيه معناه عديد المرات، وما زلنا أكيد باش نواصلوا الحديث فيه، ولا للمرأة الإمكانية لهذوما الكل وحفظ ليها كرامتها وحقوقها، وحتى المرأة اللي ما عندهاش نحكيه لهنا على الجانب المالي زيدا وفر لها الإعانة العدلية اللي كنا تحدثنا عليها في أحدى الحصص.
1: بطبيعة مدام ضحال، هنا هو القانون جاء وجرم جميع أنواع العنف اللي تسلط على المرأة، وعطاها مجموعة من الحقوق وعمل على حمايتها والتكفل بها.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالقانون عدد 58. أيضا من جملة القوانين الأخرين اللي يعتبروا من القوانين الرائدة، نتحدثوا لهنا على صعيد عربي، على صعيد إفريقي، حتى على صعيد عالمي، هو القانون الانتخابي.
1: كيف من بين القوانين اللي تضمن حقوق النساء هو القانون الانتخابي، اللي يضمن حق الترشح لكل أنواع الانتخابات، منها الرئاسية، التشريعية، الجهوية، البلدية للمرأة، ويعطاها الحق في المشاركة في الحياة السياسية بكامل المساواة مع الرجل.
0: يعني
1: كيف لهنا نحكو لهنا كيف مدام ضحى نحكو على قانون هام، وهو لهنا عطاه الحق للمرأة، هو قانون الإجهاض المبكر اللي صدر في 1973 في الفصل 214 منه، أنه يقر للمرأة الحق القانوني في طلب الإجهاض المبكر دون حاجة لتبرير وذلك حفاظا على نحن اللي لهنا نعرفوه أن تهمنا صحة المرأة ونفسيتها. وهذا القانون بطبيعته جاء مميز وعطى الحق للمرأة في حرية الإجهاض.
0: نعم.
1: كيف من بين القوانين زادة كيف اللي تمتعت بها النساء، هو لهنا باش نحكوا على القانون الخاص بعمالة المنازل. هو عدد قانون عدد 37 واصدر في 2021 قانون حديث. أنه هذا القانون جاب جملة من الحقوق للمرأة العاملة وضمان عمل لائق يحفظ كرامتها الإنسانية ويحدد كيف شروط العمل، من بينها اللي هي ساعات العمل. هناك نحن نحكو على ساعات العمل، نحكو على عنف اقتصادي، معناتها أن المرأة تخدم أكثر من الراجل والراجل يخلص أكثر من المرأة. لهنا القانون جاء وحدد ساعات العمل وحدد الأجر، كيف أعطى للمرأة الحق في التغطية الاجتماعية ويمنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي اللي تخل بكرامة متاع المرأة التونسية.
0: نعم، هذه نبذة على أبرز القوانين اللي تميز المرأة التونسية عن نظيراتها كما تحدثنا في العالم العربي أيضا في بعض الدول الغربية. هل إنه رغم الترسانة هذه سيدة صلوحة، هل إنه فما قوانين أخرى ضرورية إنها تكون موجودة؟ نتحدث لهنا خاصة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، هل هناك قطاع قانوني ينظم المهنة متاحة؟ نتحدث على النساء في الجهات الداخلية اللي بحاجة أكيد إلى مزيد العناية بهم من الجانب القانوني باش ما يقعوش ضحية للاستغلال، الاستغلال على جميع الأوجه لهنا.
1: كيف حبيت نعقب على كلامك مدام ضحى، إضافة إلى الترسانة القانونية والتشريعية من القوانين هذه اللي تضمن حقوق النساء، كيف الدولة عملت لهنا، دولة تونسية لهنا وضعت مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لدعم المبادرة الاقتصادية للنساء. من ذلك أنها جات برامج لهنا نحكي على برنامج رائدة بيمكن النساء من المشاريع، كيف نحكي لهنا على برنامج خاص ومميز فئة معينة من النساء، نحكي على برنامج صامدة وهو خاص بالمرأة ضحية العنف أو الفتاة ضحية العنف لهنا، ولهنا فيه خصوصية مميزة لهذه الفئة المعينة من النساء والفتيات واللي تمكنها من الاستثمار ومن إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. ولهنا بطبيعة ما ننسوش دور جمعية المرأة والمواطنة في مرافقة النساء ضحايا العنف في التمكين الاقتصادي والتعهد النفسي للمرأة ضحية العنف.
0: من سنة إلى سنة سيدة صلوحة، هل أنه جمعية المرأة والمواطنة تلقى أنه النساء معناها ولوا واعين أكثر بحقوقهم القانونية بالقوانين هذية، ولوا يفهموا هذين؟ نتحدث في أكيد في لقاءاتكم المباشرة معهم وفي حضورهم معكم في الجمعية.
1: بطبيعة مدام دوحة هذا يرجع للخدمات الهامة والمميزة تقدمها جمعية المرأة والمواطنة، من التعهد، من الإرشاد، من التوجيه، من المرافقة، هذا الكل يدخل الخدمات اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة للمرأة والفتاة ضحية العنف واللي ترافقها طيلة المسيرة نتاعها. هذه بطبيعة أنه معناتها عدنا مجموعة من النساء اللي تم مرافقتها في التمكين الاقتصادي والمرافقة في المشاريع هذه، سواء كانت برنامج صامدة أو برنامج رائدة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة صلوحة العيساوي على هذه النبذة على المكاسب القانونية اللي تحققت للمرأة التونسية، وإن شاء الله من سنة إلى سنة نشوف ديما قوانين تدعم المرأة في كل مكان. شكرا جزيلا لك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع موضوع جديد.
2: النساء النساء النساء النساء الله يعين.

مواصلين معكم في برنامج إليك سيدتي. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا مع الناشطة الجمعياتية السيدة رحمة الجويدي. قبل حبيت نعطيكم فكرة على البرنامج اللي حضرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. البرنامج هذا يمتد من 6 إلى 13 أوت مركزيا وأيضا في مختلف الجهات. نهار 6 أوت كان تم تنظيم لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. اليوم تم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. غدو إن شاء الله باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي أيضا في كل الولايات، وأيضا في نفس اليوم باش يتم إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. من 11 إلى 13 أوت باش يتم تنظيم معارض جهوية بالنسبة للمنتجات النسائية بمختلف الولايات، وأيضا تتواصل هذا البرنامج مازال متواصل باش يتم نهار 12 أوت إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، ونفس اليوم أيضا إسناد الجائزة الوطنية زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025، وباش يتم بالمناسبة تكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. الاختتام لهذا البرنامج باش يكون يوم العيد الوطني للمرأة التونسية نهار 13 أوت بتنظيم عروض فنية كبرى تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني بمختلف ولايات الجمهورية.

0: وقت الكاف.
1: من بين التظاهرات المهمة اللي كانت برمجتها وزارة المرأة والأسرة هي المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المبادرة هذه اللي تنتظم اليوم بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية واللي شاركوا فيها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تحت إشراف السيدة الوليت، أيضا يكونوا حاضرين في هذه التظاهرات مختلف الهياكل المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، لأن هذه التظاهرات تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات باش نظم لهم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير، أيضا تطوير المشاريع، التمويل، المرافقة، المساندة، التسويق. يعني من خلال هذا اليوم، من خلال هذه التظاهرة، النساء الحاضرين والفتيات اللي يحبوا يتمتعوا بجملة الخدمات هذه باش يكون كل المؤسسات حاضرة يسمعوا المعلومة ويتعرفوا شنو المسار اللي يقوموا به وكيفاش ينجموا انهم يوصلوا من بعد، يا اما يبعثوا مشروعهم الخاص يا اما يتكونوا. والمبادرة هذه اللي نذكروا تلتئم بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تهدف بالاساس الى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الافكار والمشاريع الراغبات في بعث او تطوير المشاريع متاحهم من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. نذكروا أن المبادرة الوطنية هذه ما هيش حدها اليوم فقط، ليه هو تم إطلاقها اليوم، ولكن باش تتواصل انطلاقا من شهر هذية من أوت إلى أوت 2027 باش تشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات، والهدف الرئيسي توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج باش هكا يضمنوا أنه تتقرب المعلومة أكثر ما يمكن، أيضا نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية، باعتبار أنه المبادرة هذه باش تحط الرحال في كل مرة في معتمدية. الانطلاق بالنسبة لليوم من ولاية الكيف كان في مركب الطفولة لقصور، في ولاية جندوبة نادي الأطفال وادي مليس بجندوبة، وفي باجة بلدية باجة المكان هي اللي احتضنت التظاهرة هذية، وفي سليانة دار الشباب بمعتمدية مكثر، وكانت بطبيعة وزارة المرأة أصدرت قائمة في مختلف يعني المعتمديات اللي تحتضن هذه التظاهرة بالنسبة لليوم، واللي كما ذكرت هي انطلقت اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وما زالت متواصلة، ما زالت باش تكون موجودة، باش تدور كل المعتمديات في كل ولاية باش تكون حاضرة ويسمعوا البنات اللي عندهم فكرة مشروع، النساء زايدة اللي يحبوا يكونوا عندهم مشروعهم الخاص كيفاش ينجم هذية، شنو المسار التكويني اللي نجموا يتبعوه بطبيعة بحضور الهياكل المعنية. أيضا لهنا مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة كانت أعلنت على فعالية هذه المبادرة اللي بتصير في معتمدية وادي مليز، وكانت ذكرت أيضا كيف معناه كما تحدثنا على الصعيد الوطني أنه بتجمع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، بتكون فما أجنحة متخصصة تقدم خدمات التأطير، تطوير المشاريع، التمويل، المرافقة، التسويق. هذا اللي يضمن مسار كما ذكرنا أنه المرأة من يكون عندها الفكرة وإلا الفتاة من الفكرة يكون عندها المشروع متاحة، وأيضا يقع مرافقتها ما بعد المشروع. إذن دعوة لكل نساء الفتيات اللي عندهم الأفكار المشاريع اللي يحبوا، حتى ما عندهمش أفكار ولكن يحبوا يرغبوا أن يكون عندهم يبعثوا مشروعهم، وإلا عندهم مشروع يحبوا يطوروا فيه، يحبوا يستفيدوا من الحوافز المالية والبرامج الاقتصادية اللي توفرها وزارة المرأة أيضا بالتوازي مع مختلف هيكل المرافقة، ما عليهم إلا يتوجهوا إلى الأماكن ذكرناها في مختلف ولايات الشمال الغربي. وبالنسبة لجندوبة كما ذكرت نادي الأطفال وادي مليز، التظاهر هذه ما زالت متواصلة، انطلقت التسعة وما زالت متواصلة للساعتين. تظاهرة باش تكون دورية موجودة في كل المعتمديات، هدف به برشا ويمكن انه هالتمكين الاقتصادي اللي احنا سنوات نتحدث عليه يكون اقرب فاقرب للمرأة وين ما كانت. المرأة في الأرياف، المرأة في الجهات الداخلية اللي ممكن المعلومة ما توصلهاش، اللي ممكن تخمم هي انها تبعث المشروع متاحة في مكانها وين هي موجودة في الريف في المكان هذايا، ولكن ما تعرفش كيفاش تتصرف، انه تكون المؤسسات والهيكل قريبة منها بهذه الدرجة وبهذه الطريقة يقربوا المعلومة اكثر ما يمكن. هذايا اكيد بعد سنة من الان باش نشوفوا شنو ينجم يوفر لنا من مشاريع، شنو ينجم يوفر للمرأة خاصة من إحاطة من مرافقة من تكوين. ومهم راهو النساء اللي يسمعوا فينا، راهو مراكز الفتيات الريفية في مختلف ولايات الجمهورية راهي تفتح مسار تكويني خاص للنساء هذوما. ما يقولوش رانا ما قريناش وما عنديش شهادة وكيفاش النجم، راهو لي راك فما إمكانية انك تتكون. وذي ديما نأكدوا عليه من خلال مصافحاتنا ديما وحضور المسؤولين على هذه المراكز الفتيات الريفية، انه نأكدوا انه راهو فما مسار خاص بالنساء اللي يحبوا يبعثوا المشروع متاعهم يتكونوا ياخذوا شهادة المهارة متاعهم. الشهادة هذه راهي تفتح لهم برشا أبواب فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وبعث المشاريع. كان هذا برنامجنا لليوم، إليك سيدتي، إن شاء الله نتقابل معكم غدوة في استوديو نيس من 10 إلى منتصف النهار. إلى اللقاء.
0: عن بشرة على البحر

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوبنا، واجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن يا الله. مستمعين الكرام، أهل الاستقامة هم أهل السعادة في الدنيا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأعطيناهم متاع الحياة الدنيا كله، ويسرنا لهم سبيل العيش. وهذا خاص بأهل الاستقامة، فربنا عز وجل ينقلهم بعد سعادة الدنيا إلى سعادة البرزخ وما بعده، فيكرمهم بالحياة الطيبة في الدنيا ويوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسعد خلق الله تعالى ترى نفوسهم مطمئنة، تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى ببركة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأهل الاستقامة ينتظرون اللقاء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يسأل الملكان العبد: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. أما الحديث عن سعادة أهل الاستقامة فوردت في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والاستقامة على شرع الله تعالى والتزام تقوى الله فرض على كل مؤمن مسلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

مستمعين الكرام، الاستقامة على دين الله تعالى لها ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة، ومنها الثبات على الدين، فإن من استقام ثبت، ومن ثبت نبت، ومن نبت أثمر. وقال سفيان الثقفي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. ومن ثمرات الاستقامة على دين الله في الدنيا الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمقصود هنا أنهم لو استقاموا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالعمل الصالح والاجتهاد في تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه لأحييناهم في هذه الدنيا حياة طيبة. ومن الثمرات في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، أي استقام على المحافظة على صلاة الجماعة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي استقام على الحب في الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي استقام على الإخلاص لله والبعد عن الرياء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي استقام على الإخلاص لله. كل هؤلاء جزاؤهم من ثمرات الاستقامة على دين الله دخول الجنة، وهو الجزاء الأوفى والأجمل والأبقى لأهل الاستقامة. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وفضله ورحمته.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك كل من يعصيك. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا. يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا، يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، لا، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وارزقنا الاستقامة على طريقك وطريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم تم نورك فهديت، فلك الحمد. عظم حلمك فعفوت، فلك الحمد. بسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. انتظم مساء أمس بفضاء العمل المشترك بجندوبة لقاء الجهوي للكفاءات بالخارج تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه جمعية التونسيين بالخارجية المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. نظم أمس المجلس المحلي بتستور بالتعاون مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب يوما تحسيسيا بمقر معتمدية تستور حول التصرف المالي في بعض المشاريع بهدف تعزيز قدرات أصحاب أفكار المشاريع في حسن التصرف في الموارد المالية لإنجاح مشاريعهم. تقرر في ختام جلسة وزارية بقصر الحكومة بالقصابة بإشراف رئيسة الحكومة يوم أمس خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. وينص هذا المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو مسقوية. قال مسؤولون في الصحة بقطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أسفرت أمس عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من هيج جاريد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى المنطقة فشلت في دفع خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حلفاء السياسيين بالانتقال إلى استراتيجية تقوم على الخنق الاقتصادي التدريجي لإيران بدلا من المسار السابق القائم على تنفيذ عملية عسكرية، وذلك بعد إعلان واشنطن عدم إجراء مفاوضات مع طهران. وختاما قررت فرنسا طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال أيام في رد على واقعة في جويلية الفارط ارتبطت باثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.
3: طير في وقت

0: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم. يوم سعيد وموفق للجميع، ان شاء الله نهاركم مبروك ويوم سعيد للجميع. بداية يوم جديد، إن شاء الله يكون نهار مبروك على الناس اللي يسمعوا فينا الكل. 6:04 دقائق على موجات إذاعة الكيف، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، الموافق للسادس من ربيع الأول 1448 هجري. نذكر بمواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. صلاة الفجر كانت في حدود 4:08، نصف النهار و36 دقيقة. موعدك مع صلاة الظهر. العصر مش يكون في حدود 4:12، صلاة المغرب مش تكون في حدود 7:17، وصلاة العشاء في حدود 8:49. هذه مواقيت الصلاة كما ذكرت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. هذه منوعة الصباح الأولى حتى 9:30 مع العديد من الفقرات اللي تعودت بها في الشبكة الصيفية مع البرامج الوامضة والبرقيات الرياضية، أسعار السوق، ميكرو تروتوار، الأجندة الثقافية، بلاغاتنا ومتابعاتنا حتى 9:30 على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد للجميع. صباح النور نزار في الإخراج، جميل في المراقبة. تحية لسليف وليد في قسم الأخبار كالعادة مع أنغامنا بين التونسية والشرقية، أغانينا اللادينية والصوفية اللي اخترناها في هذا الفضاء المباشر. رفقوكم كما ذكرت 9:30 على موجات إذاعة الكيف.

رجعين 27 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف في منوعات الصباح الأولى. نعطيكم لمحة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء 19 أوت. طقس اليوم يتميز بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة داخل البلاد، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. هذه حالة الطقس لليوم. نذكر مع 7:15 عندنا نشرة جوية مفصلة جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة

49 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف. مش نحكي على تظاهرة رياضية عندها تاريخ كبير، على تظاهرة تقام في فضاء إقليمي يجمع بين أوروبا وآسيا والقارة الإفريقية. حديثنا باش يكون عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هي الحدث الرياضي الإقليمي متعدد الرياضات الألعاب المتوسطية تقام كل 4 سنوات للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا وآسيا وأوروبا. وفكرة الألعاب المتوسطية فكرة تعود لصاحبها المصري محمد طاهر باشا سنة 1948، وأقيمت النسخة الأولى من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية سنة 1951، وقتها شاركوا فيها 10 دول فقط. تطور التاريخ ونظام الألعاب، الفكرة كما ذكرت يعني اقترح إقامة دورة أولمبية مصغرة لتعزيز السلام والوحدة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكانت تقام دائما في السنة لتسبق الألعاب الأولمبية الصيفية. ومنذ نسخة 1993 أصبحت الألعاب المتوسطية تقام في العام الذي يلي الألعاب الأولمبية. ومن أبرز البلدان اللي استضافت ونالت شرف تنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس، برشلونة، أزمير، تركيا، أثينا، الدار البيضاء، ومدينة وهران الجزائرية. ألعاب البحر الأبيض المتوسط كما ذكرت هي حدث رياضي يقام كل 4 سنوات للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكما ذكرت نسختها الأولى كانت في الإسكندرية. هذا بالنسبة لأبرز البلدان وتاريخ إقامة الألعاب. نذكر النسخة التونسية الأولى كانت سنة 1967، النسخة هذه انتظمت في مدينة تونس بمشاركة 1249 رياضي يمثلوا 12 دولة كانوا موجودين في نسخة 1967. وقت اللي نحكي على تونس نحكي على أسماء تألقت في الألعاب المتوسطية، نذكروا كل الجمودي، أسامة الملولي، من أبرز الأسماء اللي تم يعني تتويجهم في هذه الألعاب المتوسطية. كما ذكرت يعني تونس حاضرة في هذا الحدث الرياضي، والأيامات القليلة القادمة بعد غدوة تحديدا حتى 3 سبتمبر النسخة 20 من ألعاب المتوسطية بشكون في مدينة تارانتو الإيطالية من 21-3 سبتمبر القادم، وستحضر الرياضة التونسية مش في هذا الحدث الرياضي الكبير. تقريبا 180 رياضي مش يكونوا موجودين يمثلوا تونس في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكما ذكرت يبقى أسامة الملولي صاحب الحصيل الأفضل على المستوى الفردي في تاريخ المشاركة التونسية بالألعاب المتوسطية بعد تتويجه ب 14 ميدالية منها 10 ذهبيات 4 فضيات خلال مشاركته المتتالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذه حبينا اليوم نرجع للألعاب البحر الأبيض المتوسط كما ذكرت هذا الحدث الرياضي اللي يجمع 3 قارات باش تعيش على وقع إيطاليا، ويعني على امتداد تقريبا أكثر من أسبوعين الحدث الرياضي الأبرز في حوض البحر الأبيض المتوسط. 6:53 دقيقة، يوم سعيد موفق للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. هذه إذاعة الكيف ومنوعة الصباح الأولى.

كنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنايتي.

0: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني أنه سيتم قريبا إعادة اعتماد خط مباشر بين معتمدية قلعة سنان ومدينة الكاف وفق توقيت جديد، بما من شأنه تحسين خدمة النقل وتقريبها من مواطني المنطقة. وأضاف العثماني أن مطالب أهالي قلعة سنان لا تزال قائمة فيما يتعلق بإعادة تشغيل خط نقل قلعة سنان تونس. تقدم مشروع حماية مدينة بوسلم من الفيضانات بنسق حثيث، حيث يتواصل حفر القنال الجديدة الموازية لوادي مجردة على أن تنتهي الأشغال الصائفة المقبلة بالتوازي مع برمجة بناء جسرين جديدين وجهر أجزاء من بعض الأودية، وفقا لما أفادنا به النائب عن ولاية جندوبة بمجلس النواب سلاح الفرشيشي. خصصت بلدية وشتات الجميلة بمعتمدية نفزة موارد جائزة أنظف البلديات لسنة 25 و2000 التي فازت بها في شهر جويليا المنقضي والمقدرة ب 100,000 دينار. خصصت هذه الجائزة لإنجاز منطقة خضراء ستكون متنفسا لسكان المنطقة ولاقتناء آليات فرز بصرية للنفايات، حسب الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حياة الحسنية. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وآجال تسديد القروض المخصصة لها. انطلقت أمس الثلاثاء بداية من منتصف النهار عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب عبر الموقع الإلكتروني، وذلك استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفائها السياسيين بالانتقال إلى استراتيجية تقوم على الخنق الاقتصادي التدريجي لإيران بدلا من المسار السابق القائم على تنفيذ عملية عسكرية، وذلك بعد إعلان واشنطن عدم إجراء مفاوضات مع طهران. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة والنصف. إلى اللقاء.
2: صحفية.

0: نرجعوا نكملوها بعد الاغنيه لانه لقيت ميتيو سيني ساتوري حاضر معنا في المباشر ونشره جويه مفصله لليوم للايامات القليله القادمه. صباح النور انيس، نهارك مبروك.
1: صباح الفل والياسمين مدام حنان، تحيه ليك ولو في اذاعه الكيف.
0: وقتاش يجي الشتاء
1: ساعاتكم نسمع كيف كيفيه
0: اي هو الحق نتاع ربي سيرتو في الليل نهار لي اما مع هذا مو سر وقتاش يجي الشتاء.
1: مازال بعيد الشتاء في الحقيقه، حتى الايام القادمه يعني ننتظروا باش يكون فما ارتفاع حتى ملحوظ يوم السبت. بداية خلينا في اليوم، درجة الحرارة القصوى باش تتراوح بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا. الكيف يعني كما يوم أمس ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، فيما عدا ذلك تيارات تتوصل شمالية في الشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب، الريحة تبدأ تتقلص الفعالية متاحة اليوم مقارنة بيوم أمس، لكن تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، بالتالي البحر باش يكون مضطرب في الشمال قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. سماء عموما صافية إلى قليلة السحب اليوم وحتى غدوة. ليلا درجة الحرارة الدنيا في الليل معناها باش تكون بين 26 و 30 درجة، تنخفض حتى ل 23 و 22 درجة في المرتفعات الغربية، يعني مرتفعات جندوبة سليان الكيف وحتى القصرين مش تحضر فيهم النسمة الكافية في الليل. يوم الغد الرياح مش تنتقل من قطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط، عموما مش تكون ضعيفة فمعتدلة، بالتالي البحر مش يولي قليل الاضطراب إلى متموج بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. درجة الحرارة مش تكون في ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد خاصة في جهات الشمال الغربي، تكون في استقرار تقريب في بقية المناطق. ثم يومين الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، الريح باش تتواصل من قطاع الجنوبي، بالتالي درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي، والارتفاع هذا كما قلت لك يعني باش يكون ملحوظ خاصة يوم السبت. هذا تقصنا مدام حنان، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا لك للساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حالة الطقس لليوم لأيامات القادمة، 7:19 دقيقة. نرجو لإيقاعاتنا بعد فيروز، نبدلوا الإيقاعات، نمشوا الإيقاعات التونسية نزار لوقيت. هذا يوم سعيد وموفق للجميع، يعني تلقى زير ربي لأماكن العمل نتاعها من وقيت توا نتاع الناس يشربوا قهوة هكذا. ما شكون اللي يحب الوقت هذا يسمع برشا أغاني تونسية سيرتو من الزمن الجميل. نقترح عليكم أغاني تونسية، بعدها مواصلين. نذكر أولى المواعيد الرياضية باش تكون مع 8 غير ربع مع كريم في البرقية الرياضية، وأركينا مازالت متواصلة حتى 9:30 إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. مرة أخرى نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم من أسعد الأيام.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك

0: في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: التمام والسابعة والنصف صباحا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون: بولاية جندوب انعقاد اللقاء الجهوي للكفاءات بالخارج تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي. قريبا إعادة اعتماد خط نقل مباشر بين معتمدية قلعة سنان ومدينة الكف، انتظارية الاستجابة لطلب إعادة تشغيل خط نقل تونس قلعة سنان. بولاية باجة بلدية وشتاتة الجميلة تخصص موارد جائزة أنظف البلديات لإنجاز منطقة خضراء واقتناء آلية لفرز النفايات. جلسة وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط أجل تسديد القروض. وانطلاق عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2021. هذه العناوين المستمعين الكرام تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة الثامنة صباحا بالإلقاء.

رجعين في توقيت 7:39 على موجة إذاعة الكيف في ذي الماتينة حتى 9:30. الحدث في تونس في الساعات الفارتة هو يوم العلم وقائمة من المتوجين على المستوى الوطني في مختلف الاختصاصات. نذكر أنه تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيها الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر عدد 208 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أوت 2026، الصادر عن رئيسة الجمهورية واللي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 83. نذكر أنه الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية شمل كل من نور الدين المقبلي وعماد بوصندل، وأسند الصنف الرابع من هذا الوسام إلى كل من المعز شفرة ويوسف بن عثمان وصحبي بوقرة ويونس بوجلبان وزينب العموري ومريم الحاج قاسم حرم العلاقي وثين العويني والناصر الزيري ومحمد الشعباني. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة والأوامر المنظمة للقطاعات والمتممة لها، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في أعلى شأن العلم والمعرفة. رئيس الجمهورية كذلك كان قام بتكريم عديد الأسماء في المجال التربوي. نذكر كان من بين هذه الأسماء المتوجة بالجائزة الأولى وبأحسن معدل في البكالوريا على المستوى الوطني ابنة مدينة الكيف ياسمين اليعقوبي. وتتويجات الجهة كانت البارح حاضرة بامتياز في يوم العلم، وسيدة زينب العموري مديرة المدرسة الابتدائية لكلخ بالكيف الشرقية كانت من بين المتوجين، كما ذكرت كذلك من أبناء مدينة الكيف ملوكة القاتري اللي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في تعليم الكبار. ما ننساش كذلك تتويج أمين الشيرني من ولاية الكيف بجائزة رئيس الجمهورية أثر حصوله على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة ختم مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء. ما ننساش كذلك تتويج المدرسة الابتدائية الحرية بسليانة أثر حصولها على المرتبة الثانية وطنيا في المسابقة الوطنية لتنشيط الثقافي، كما ذكرت ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا. ابنة مدينة تستور رتاب والهازي الحاصلة على جائزة رئيس الجمهورية في يوم العلم كذلك، وهي صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في العلوم القانونية والسياسية عن مرحلة الإجازة من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وكذلك عثماني اللي هي صاحبة يعني مركز أول وصاحبة المرتبة الأولى في كلية الصيدلة، هي أصيلة مدينة تجروين، وغيرها من الأسامي اللي تم تكريمهم بمناسبة الاحتفال بيوم العلم. وفرحة كبيرة كما ذكرت البارح، وشفنا عديد الصفحات من جهتنا اللي تكتب على أبناء الجهة للبارح نالوا نصيب الأسد من التتويجات العلمية وكانوا محل استقبال من قبل رئيس الجمهورية في قصر قرطاج بمناسبة يوم العلم. ألف مبروك. هذه التتويجات 43 دقيقة بعد 7 بعد شوية كريم في البرقيات الرياضية.

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 19 من أوت، اليوم آخر أجل للتأكيد المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الأجل اللي أعطته الجامعة التونسية لكرة القدم للأندية اللي ما زالت ما أكدتش مشاركتها، وبطبيعة بسبب الديون والمشاكل اللي تعانيها الفرق هذه مع عديد اللاعبين وكذلك المدربين. لكن المصدر المطلع من الجامعة التونسية لكرة القدم يؤكد أنه لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقرر 22 و23 أوت الجاري، والجامعة ستراسل التاس لتأكيد عدم ضرورة استعجال النظر في طعن الشبيبة القيروانية وهو الملف الموجود حاليا في المحكمة الرياضية الدولية. من جهة أخرى المصدر يؤكد أنه كل الأندية قامت بخلاص وإعطاء الوثائق اللازمة اللي تأكد أنها ما عندهاش ديون مع اللاعبين والمدربين، وبالتالي كل الأندية بإمكانها المشاركة في البطولة آخرهم الأولمبي البيجي، اتحاد بنقردان والنادي الرياضي البنزرتية. التركيبة الرسمية للإدارة الوطنية للتحكيم اللي تم الإعلان عليها، ناجي جويني باش يكون مشرف عام، مراد بن حمزة رئيس لجنة التطوير وتقنية الفار، محمد بن حسين مكلف بتعيين حكام الرابطة الأولى والثانية، وليد حراج مكلف بتعيين المساعدين، لجنة المراقبين لمحمد المدب، لجنة الحكام الشبان لنصر الله الجوادي، وسيم بن صالح مكلف بتعيين حكام الرابطة الثالثة مستوى أول، رمزي الحرش مكلف بتعيين حكام الرابطة الهاوية مستوى ثاني، ورياض الحرزي مسؤول عن التنسيق ومتابعة اللجان الجهوية ومتابعة الانتدابات وتعيين الشبان، ووليد لكشو مكلف بتقنية الفار. مباريات الجولة الأولى للبطولة إذن بشكون على دفعتين، يوم السبت 22 أوت في ملعب الهادي النايفر بباردو قمة أولى بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، ملعب المهيري بصفاقس تقدم سقيت الدير يستضيف شبيبة عمران، ملعب 7 مارس ببنقردان اتحاد بنقردان مع نادي حملنف، وفي انتظار تحديد ملعب ولأنه بنسبة كبيرة ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة يحتضن لقاء أمل حمسوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري يوم الأحد 23 أوت الأولمبي البيجي يتحول للقاء الترجي الجرجيسي في ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس، لقاء القمة الثاني بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في ملعب رادس المتلوي لقاء نجم متلوي وبطل الموسم الماضي النادي الإفريقي، وفي ملعب 15 أكتوبر بنزرت نادي بنزرتي مع المستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي الجديد بمختلف فئات، والعدد هو 25 ألف اشتراك بالنسبة للموسم الجديد للترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى الترجي أعلن إعارة حارسه مختار العفاوي للاتحاد الرياضي ببنقردان، العفاوي اللي عنده عقد مع الترجي حتى 2029، واتحاد بنقردان كان أعلن البارح تولي النائب رئيس السيد شهر الدين عون رئاسة الفريق خلفا للرئيس المنسحب عمار الجري. بالنسبة للترجي نرجع للموضوع الخاص بالتعاقدات، والمهاجم الإيفواري الفرنسي دانو مطلوب في فريق الرجاء البيضاوي المغربي، لكن هناك تباعد في القيمة المالية اللي على أساسها ممكن يخرج دانو إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي. النادي الإفريقي يتعاقد رسميا مع المدافع السنغالي مامادو مومو دياتا لمدة 3 مواسم، اللاعب عمره 20 عام وكان يلعب في فريق جراف السنغالية. إلى أخبارنا الجهوية، وجندوبة الرياضية واللاعب أسامة بن مليحة يعلن مغادرته للفريق، وأعلن ذلك على صفحته الرسمية في فيسبوك، في الأثناء تتواصل التحضيرات عندها نهارين الاثنين والثلاث، واليوم تتواصل تحضيرات فريق جندوبة الرياضية الموسم الجديد تحت إشراف المدرب هيكل العيارية. في الدهماني من المنتظر استئناف اشغال تعشيب الملعب يوم الاثنين المقبل 24 اوت على ان يكون جاهز مبدئيا في شهر اكتوبر المقبل. اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة فريق نادي مكثر في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم غد الخميس 20 اوت 2026، الى حد البارح لا وجود لترشحات لرئاسة فريق نادي مكثر. كرة السلة منتخبنا يواصل طرابلس في قطر استعدادا للنفذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2027 في قطر، البارح كان لقاء ودي ضد المنتخب المصري انهزم فيه منتخبنا بنتيجة 92-70. النفذة الثالثة أو النفذة الرابعة مشكون في تونس من 27-30 أوت، ومنتخبنا بشواجه خلالها الرأس الأخضر الكامرون وكذلك منتخب جنوب السودان.
إلى كرة الطائرة، مدي أبو سالم يعلن استئناف تمارين فريق الأكابر يوم الاثنين 31 أوت بقيادة المدرب وليد عباس استعدادا للموسم الجديد 2026-2027، وفي الأثناء باش يتم الإعلان تباعا على الانتدابات الجديدة بالنسبة لفريق مدي أبو سالم، أحد الفرق اللي أصبحت عندها تقاليد كبيرة في كرة الطائرة وأصبح أحد كبار كرة الطائرة في تونس. نواصل مع كرة الطائرة، واليوم ينطلق المونديال الخاص بفئة أقل من 17 عام في قطر. منتخبنا يلعب أولى مقابلاته غدوة الخميس 9 صباحا ضد المنتخب الفرنسي. على مستوى دولي، البارح نادي برشلونة الإسباني أعلن رسميا تعاقده مع متوسط الميدان الدولي قائد المنتخب الإسباني رودري حتى 2030، واليوم واجهة مع الأهلي المصري في كأس إخوان جامبرا الودية، لقاء ينطلق في الساعة 7 مساء وباش يكون منقول على قناة أون سبور المصرية. إلى المباريات الخاصة بتصفية دوري أبطال أوروبا ومقابلات نهائية، دينامو زغرب الكرواتي تعادل البارحة مع فيكينغ النرويجي 2-2، فنرباش التركي وليون الفرنسي تعادل 1-1، وليفسكي صوفيا البلغاري مع أياك أثينا اليوناني 0-0. اليوم سيلتيكو الاسكتلندي في 8 متاع ليل، فريق سيباستيان تونيتي يستضيف لينز المساوي، ونيمخن الهولندي مع بودو غليمت النرويجية. كأس ملك السعودية، البارح الأخدودي يفوز على الخليج 2-0، الجبلين يزيح الاتفاق 1-0، النجمة يخرج على يد الاتحاد 3-0، الدرعي يخرج من النصر 4-1 وغياب متواصل لكريستيانو رونالدو، الفيصلي يخرج من نيوم 3-1. في الوديات البارح هايدنهايم يخسر من بايرن ميونخ 4-2، لقاء شهد سقوط ثاني للاعب جمال موسيالا بعد 3 أيام من سقوطه في لقاء الودي الماضي أمام لايبزيغ البارح، كذلك رغم أنه دخل يعني بديل وبعد دقائق من دخوله اسقط على أرضية الميدان في انتظار التقارير الطبية الخاصة باللعب. اليوم في إسبانيا لقاء البطولة ودفعة رابعة 8 متاع الليل، أتليتيكو مدريد يستضيف فريق مالاغا. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

أحلم أمي دكتورة ودواء أما عز من الهوى أمي ما تعرف حقد أمي أحلم من الورد كون حول

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها قريبا إعادة اعتماد خط نقل مباشر بين معتمدية قلعة سنان ومدينة الكاف في انتظار الاستجابة لطلب إعادة تشغيل خط نقل تونس قلعة سنان. بولاية باجة بلدية وشتات الجميلة تخصص موارد جائزة أنظف البلديات لإنجاز منطقة خضراء واقتناء آليات لفرز النفايات. وطنيا إقرار الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب ويضبط آجال تسديد القروض. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. بادرت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءة التونسية بتنظيم اللقاء الجهوي للكفاءات بالخارج أمس بولاية جندوبة، وذلك تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي. ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو وهذه الإضافة.
3: تظاهرة سميناها شهر الكفاءة التونسية بالخارج، أول مرة سنان جيو الجندوبة، سنة هي الدورة الثالثة من التظاهرة هذه، وكل عام نحاولوا نشوفوا جهات جديدة. الفكرة الأساسية هي أن نربط بين كفاءاتنا التونسية في الخارج وديناميكيات الموجودة في جهاتنا من ناحية بعض المشاريع ومحاضن المؤسسات الناشئة. الفكرة نورا هذا الكل هو كيفاش نجعلوا من كفاءاتنا في الخارج قوة دفع ودعم للديناميكيات هذه باش نساهموا في تطوير اقتصادنا وفي تنمية الجهات. على خاطر غالب تشوف انت التوانسة اللي عايشين في الخارج كيبدا اصيل جهة معينة يبدا عنده رغبة قوية انه يكون عنده مساهمة في الجهة نتاعو. نحاولوا احنا نوريو من خلال التظاهرة هذه الجهات هذه فيها عديد الفرص وفيها عديد الامكانيات وثمة امتيازات، وفي اغلب الوقت المشوار والنجاح يبدا بخطوة وبربط علاقة يعني بين متشاركين بعثوا مشاريع مع بعضهم، بين صاحب فكرة في تونس وشكون يكون شريف الخارج، بين مساهمين في رأس مال. قدرة كفاءتنا في الخارج على ساهمة الفعالة في التنمية هي حقيقة ملموسة، وإحنا هذا نسعى نطوروه وننميوه عام بعد عام.
1: تقدم مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات بنسق حثيث، إذ يتواصل حفر القناة الجديدة الموازية لوادي مجردة على أن تنتهي الأشغال الصائفة المقبلة بالتوازي مع برمجة بناء جسرين جديدين وجهر أجزاء من بعض الأودية، وفقا للنائب عن ولاية جندوبة بمجلس نواب الشعب صلاح الفرشيشي.
4: مشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات قاعد يتقدم بنسق حثيث، فيه الجزء الأهم هو حفر القناة الجديدة الموازية لواد مجردة. إن شاء الله الصيف القادمة يكون تقريبا الانتهاء من أشغال الحفر متاح. أيضا انطلاق العمل في جسر على مستوى طريق جي تي سيس نحو جندوبة، وإن شاء الله في القريب العاجل انطلاق العمل لبناء جسر على طريق تبار، هذا فوق القناة الجديدة، بالإضافة إلى جهر واد خولان اللي يمر من بوسالم إلى السمران، وجهر جزء من واد ملاك. إن شاء الله في القريب العاجل سينطلق جهر جزء كبير قرب 5 كيلومتر من واد بوهرتمة، وملتقى الواد الجديد على مستوى كساب أيضا هناك جهر لجزء من واد كساب. هذا هو المشروع في مستوى مدينة بوسالم، بحيث باش نخلقوا واد جديد يستوعب أكثر من نصف الواد القديم. وقت باش يولي فما فيضان، الماء اللي يجي لبوسالم ينقسم إلى جزئين، جزء يبقى في الواد القديم وجزء في الواد الجديد. إن شاء الله تولي بوسالم محمية تماما من الفيضانات.
1: وبولاية الكاف أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني أنه سيتم قريبا إعادة اعتماد خط مباشر بين معتمدية قلعة سنان ومدينة الكاف وفق توقيت جديد، بما من شأنه تحسين خدمة النقل وتقريبها من مواطني المنطقة. وأضاف العثماني أن مطالب أهالي قلعة سنان لا تزال قائمة فيما يتعلق بإعادة تشغيل خط نقل قلعة سنان تونس.
5: تلقينا تجاوب ايجابي وتعهد من الشركه باعتماد خط مباشر قلعه سنان الكيف، باش يكون الانطلاق قلعه سنان على الساعه 6:45 دقيقه صباحا، مرورا بتجوين والوصول الى الكيف في حدود 57 دقيقه تقريبا. الاتجاه المعاكس باش تكون سفره العوده من الكيف الى قلعه سنان على الساعه 6 مساء في اتجاه قلعه سنان في خط مباشر. الحقيقه هو راهو خط قديم، هذا كان حوالي 6 صباحا من الانطلاق منه قلعه سنان، لكن معناه كان يواجه اشكال كبير للطلبه والتلاميذ، خصوصا انه خاصه فكان أو برشا في مدينة تجروين في انتظار حافلة أخرى. اليوم ولا عنا خط مباشر، أما في ملف النقد من قلعة سنان وتونس نزلنا نطالب بعودة الحافلة الوطنية المباشرة ذهابا وإيابا، خاطر نعتبر عودتها حل مهم لإشكال التنقل بين قلعة سنان والعاصمة، لكن إلى حد اليوم مازال الخط مرجعش.
1: وبولاية باجة خصصت بلدية وشتات الجميلة بمعتمدية نفزة موارد جائزة أنظف البلديات لسنة 25 و2000 التي فازت بها في شهر جويليا المنقضي، والمقدرة بمئة ألف دينار. خصصت هذه الجائزة المالية لإنجاز منطقة خضراء ستكون متنفسا لسكان المنطقة ولزراعة نوع مميز من الورود بالمنطقة البلدية والاقتناء آلية فرز بصرية للنفايات، وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حياة الحسناوي. وأكدت الحسناوي أن الجائزة مثلت دفعا للبلدية من أجل المحافظة على النظافة والعناية بالبيئة ومصدر فخر لسكانها، حفزهم على مزيد الانخراط في هذا المجهود. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة إلى حسن الاستعداد لانطلاق موسم الزراعة الكبرى وتوفير البذور والأسمدة لتلافي إشكاليات الموسم الماضي، وفقا لرئيس الاتحاد شكري الجبي.
6: كما انتظرنا تسعيرة البذور في الوقت المناسب وقبل موسم البذر، حافظنا على نفس الأسعار السنة الفارطة، نقطة إيجابية تسجل لفايات دعم الفلاح، إن شاء الله نستثمرها لأنه مستلزمات الإنتاج ومستلزمات السنة الفلاحية مش فقط بذور، هي أسمدة، هي تمويل، وهي تقييم بدرجة أقل، هي تقييم باعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة ممتازة في علاقة بالتساقطات، ورغم ذلك الحصيلة كانت دون المأمول. إن شاء الله بالنسبة يوقع تقييم محلي جهوي وطني وتتوفر مستلزمات الانتاج، واللي غريب شوي هو انه الى حد اليوم موضوع الدي اي بي مازال ما هوش قاعد يتوزع بطريقه سلسه، وانا قاعد ميزون بلاس تاعو ما هوش قاعد عليه، هذا مستغرب منه شوي لانه الاولويه للدي اي بي اول حاجه نحتاجوها هو 645 والدي اي بي 645 موجود، دي اي بي ناقص. نتمنى انه العمليات هذه كلها والمستلزمات هذه كلها تبدا حاضره، وان شاء الله ربي يمن علينا بالامطار وبخريف باهي حتى تكون الانطلاقه 26-27 تكون انطلاقه جيده ومشجعه ومحفزه.
1: وفي سياق متصل بالقطاع الفلاحي، أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تموين زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. وأكد البنك المركزي أن هذه المقاييس تمثل الحدود القصوى لتدخل البنوك على أن يضبط مبلغ القرض الممنوح بالنظر إلى المساحة المبذورة فعليا والنفقات المنتظرة والمردودية المتوقعة وكذلك الكميات المسوقة خلال المواسم الفريطة. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، كما يتطلب ذلك مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات. انطلقت أمس الثلاثاء بداية من منتصف النهار عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني. وفادت وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجل المحددة. وضمن أخبار العالم، قال مسؤولون في الصحة بقطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غزة، وذلك بعد يوم من إنهاء مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى المنطقة فشلت في دفع خطط ترامب لإنهاء الحرب في غزة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفائها السياسيين بالانتقال إلى استراتيجية تقوم على الخنق الاقتصادي التدريجي لإيران بدلا من المسار السابق القائم على تنفيذ عملية عسكرية، وذلك بعد إعلان واشنطن عدم إجراء مفاوضات مع طهران. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قريبا إعادة اعتماد خط نقل مباشر بين معتمدية قلعة سنان ومدينة الكاف. بلدية وشتات الجميلة تخصص موارد جائزة أنظف البلديات لإنجاز منطقة خضراء واقتناء آليات لفرز النفايات. إقرار الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. مستمعينا الكرام، موعد من الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور. فيسبوك.
9: فيسبوك
10: فيسبوك
11: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
12: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في اللايتيك لليوم 19 شوت 2026. وشركة أبل تطلق تحديثات أمنية جديدة تتضمن إصلاحات لنحو 30 ثغرة أمنية مختلفة. وبحسب وثيقة الدعم الأمني اللي نشرتها أبل فإنه تحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات تتيح تسريب معلومات حساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافة إلى مشكلات في نظام النواة النظام ومتصفح سفاري. واستحوذ محرك ويب كيت، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات اللي تعمل في أجهزة الأبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت أبل 21 ثغرة مرتبطة ببعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة وتعطل متصفح سفاري. وتنسب 9 من الثغرات المكتشفة إلى نظام كوديك سيكوريتي التابع لشركة أوبن آل، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها. وأصلحت أبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام. وفي هواتف الآيفون عالج تحديث iOS 26.61 خلل في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجمة موقع متميز داخل الشبكة واستغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات واعتراض حركة البيانات. وأكدت أبل أن الثغرات اللي أصبحت لا يعرف أنها تستغل فعليا في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق وأدرجت أبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة iOS 27 وكذلك الآيباد أوس 27. وأطلقت الشركة تحديثي iOS 18.7 و18.7 آيباد OS الأجهزة اللي ما تدعمش iOS 26، وكذلك في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي الماك أوس سيكوا أو ماك أوس سونوما للأجهزة ماك غير القادرة على التشغيل. ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق الإعدادات سيتينج ثم اختيار عام والضغط على تحديث البرنامج.

0: Hi-Tech.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.

0: إشهار.
1: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: على جايين في توقيت 8:33 دقيقة وجهتنا باش تكون بيجة وحديثنا عن الأسعار الموجودة المتداولة اليوم في السوق. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد حنان، نهارك فل وياسمين أنت وكل المستمعين.
0: مرحبا.
1: عايشك. الأسعار والله الحقيقة أن ساعات نتشجأ بالجودة قبل الأسعار حنان، هي اللي نقعد به تشاهل، لأنه ساعات الأسعار تلقاها مثلا كما الأسبوع الفارق، لكن الجودة هي اللي تفرق. وفما حاجات معناتها اللي يرتفع سومها، خاصة كثير برشا تساؤلات منهم البطاطا، نحكي على سوم مرتفع وجودة متدنية. البطاطا وصلت 2800 في معظم مدينة مجاز الباب ليمات هزومة معناتها، والحقيقة كما قلت لك الجودة لا علاقة بالموضوع، ماهيش بطاطا ما تتعاد حتى تنجم تشري كيلو تحصل في منه كعبتين اللي لبس عليهم، البقية الكلها معناتها جودتها متدنية، بخلاف البطاطا الفقوس

0: نجم نقولوا له سمو عاود طلع على بكري، معناتها وصل ل 3000 3000 واش حنان. برطان ما زلنا نحس روحنا احنا ما زلنا مطيفين، ما زال صيف، ما زالت العائلات معناتها تقبل اكثر فاكثر على الفلايت. بالنسبه للدواجن الاسعار نجم نقولوا هذيك هي ارتفع شويه وقعد في الاستقرار هذيك منذ مده. الغله تبارك الله متوفره، التفاح قاعد يربخ انواع واشكال، والحقيقه هو والعنب والكرموز توا 3 حاجات هذوما اللي رابخين. معهم الخوخ اذا مازال موجود معانا، مازال مواصل، البطيخ مازال مواصل، دلع مش قاعده نشوف فيه بكثره المده هذه، ما نعرفش اذا ينقص
1: يبدأ
0: ولا
1: ينقص. اي
0: اي اي هذا هو مع البطيخ برك الله برشا نصب. ساعات الكاميونات ده يجيو بحذا الديار في الحوم معناتها ويدوروا ويعملوا الجولات بتاعهم. هذه ملخص الجولة هكا عموما. الحوت ده تبارك الله رابخ ليامات هذه انواع واشكال، بدا يتيح القرنيط، زاده اللمبوكه السوم بتاعها بدا ينقص شوي شوي، معناتها من 24 دينار الجمعه اللي فاتت اليوم ب 20 دينار و8 منين. صحيح نقص السوم طاح شويه لكن ما زالت غاليه، ونعرف خاصه اللي هي وقتها والموسم بتاعها توا. هذا هو الجوله عموما. نمشيو بالتفصيل، نبداو بالخضره والغلة. كما قلت لك البطاطا من 2500 ل 2800، البصل ب 12 لل 15 جنيه، القرع الاحمر الكيلو ب 2000، السبناخ ب5 دينارات الكيلو، الفقوس ب3 دينارات، السلايس ب 2000 زاد ذاك هو الثوم اللي يخدم معنا ستيف فريسك كله، البيتنجال ب 2000 حنان، نلقاو الفلفل ب 2500، الكرومب ب 2500 الأحمر والأخضر ب 18 جنيه، الخضرة الجويدة ب 7 جنيه، الفنارية ب 2500، والبتراف ب 2000. هذه أبرز الخضر المعروضة. نمشيو للغلة. كما قلت لك التفاح تبارك الله ريحة سايحة، منظر مزيان زادة، وفما أنواع وأشكال زادة، وفما حتى اللي تحس الجودة بتاعه متدنية، هذوكم اللي تلقاهم ب 2500 ب 3000 معناتها بالفرد زادة، فما شكون يبيع وفما شكون يعبي لك هو أو كل واحد وكيفاش. التفاح الباهي ب 4500 حنان، خد بخد كيما نقولوا، مكتوب عليه تفاح عسل، مكتوب عليه تفاح سبيبة، أو كل بيئة كيفاش يغني على سلعته. العنب زادة كيف كيف توا ولا اللي بالقلوب، ثم الريد جلوب ب 7500، العنب العادي من 6000 6500 حتى ل 8 دينارات، الخوخ من 4000 حتى ل 5400، البطيخ الكيلو ب 2000 1980 بالتحديد، ثم الخوخ العادي ب 3980، الكرموز يخدم ب 8 دينارات عندنا. غدوه ان شاء الله افتتاح الدوره العاشره لمهرجان الكرموز بيت جبه، ان شاء الله مع الافتتاح بالطبيعه هذايا تنقص الأسعار ونشوف هو الكرموس معناتها يتوزع في مناطق ولاية بيجة ولا حتى خارج ولاية بيجة، الأسوام أقل من 8000 لأنه حسب تأكيدات أنه أثناء عام صعبة. نمشي بك للحوت تبارك الله. كما قلت لك الحوت ليامات هي ماهيش قمرة، معناتها رابح الحوت. نبداو بالتريليا حنان ب 33 دينار و500، الطن ب 17 دينار و600 الخشين الكبير، وفما الطن الجويد ب 7000 الكيلو، الورقه ب 22 دينار و900، النزلي ب 31 دينار و600، القرنيط بمسك جويد معناتها اليوم ب 20 دينار و900، الشورو ب 10 دينارات و800، السردينه من 4200 ل 6 دينارات، اللاتشة اللي هي أخشن منها ب 8800 حتى ل 9 دينارات و500، الشورو قلنا ب 10800 هذاك سيبون، السوبيا 23 دينار و400، القاروس 27 دينار و800. الحوت كما قلنا موجود، كل قدير وقدره، وهاوكا البيع الحقيقة يفرحوا بيك، معناتها تنجم تاخذ حتى بالكعبة بالزوج انت وشنو حاجتك. نمشيو للدجاج حنان، الدجاج ب 8990، السوم 8600، انت والعلامة التجارية اللي تبيع، الاسكالوب هذاك السوم بتاعه ب 18 دينار، معناتها فما شكون 18 قد قد، فما 18 600، 18 990، السيك دان 17 دينار 990، الزر ب 13 دينار 990، الكويس ب 12 دينار 990، والعناكش 3400، فخذ الدجاج ب 10990، اللحم العلوش من 60 ل 65 دينار، الهبره بقري بين 40 ل 45، الكوتلات ب 30 دينار، والمرقاز من 25 ل 35 دينار. الحركيه ما زالت في رقيه هذايا، الباعه قاعدين ما زالوا يرصفوا في السلع بتاعهم، فما اعين متجهه توا اللي متجهه دين الادوات المدرسيه اللي بدات تزين بها المكتبات حنان، الواجهات تزينت بالكرتابلات، بعض المحلات تزينت كيف كيف بالطبليات الميداعات، اللي بدأوا حسب ما حكيت معهم بين أمس وولامس، معناتها بعض المكتبات بدأوا يتزودوا بالكتب، قالوا باش يتزودوا زي كيف كيف النهايرين ذوما بالكراس المدرسي. والعين الثانية يا حنان متجهة لأجواء المولد النبوي الشريف، الفاكية والزقوقو. الزقوقو يخدم 55 دينار، معناتها من 40 فما فوق، ما شفتش الأربعين، هما قالوا لي فما شكون يبيع بأربعين، ما شفتش الأربعين، 50 55 توا هذا هو إلا موجود لكعب. وبرشا الناس متجهة للجاهز، أقل حوسة وحتى أسوم أقل، معناتها في 30 31 ارطل، ترى هو ده باش نبدأ واضحين. هذا هو الفاكهة كما قلنا، زادة الأسعار بتاعها نجم نقولوا غالية شوية، إن شاء الله الليمات القادمة نمدوكم بها بالتفصيل.
1: يعطيك صحة فاتن، شكرا لك. هذه أسعار السوق لليوم الأربعاء 19 و 2026 42 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية ميكرو تروتوار مع مصدق، بل هذا حبيت نرجع للبارح لجلسة عمل وزارية كانت في فضاء قصر الحكومة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، تم تخصيصها للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، حسب البلاغ الصادر البارح عن رئاسة الحكومة. ويتطلب ذلك مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدات الفئات اللي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات. ويستوجب الانطلاق في أعداد هذه النصوص مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. هذا أهم ما جاء في المجلس الوزاري البارح. وبالنسبة للمنظومة الصحية، يستوجب أعداد النصوص المذكورة مراعاة ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومزدي الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، وذلك من خلال تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية وتطوير أنظمة التتبع المربع الدوائي والمستلزمات الطبية وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يتطلب تطوير المنظومة الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد، فضلا عن دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الانتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية. هذا أهم ما جاء في المجلس الوزاري البارح، كما ذكرت، اللي كان في قصر الحكومة وقرار الانطلاق في أعداد نصوص إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي. تسعة غير بو، مرحبا، أهلا وسهلا، نجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. وقيت ميكرو تريتوار مصدق كالعادة كل أسبوع يختار موضوع للحديث. أهلا وسهلا بكم صادق، صباح النور.
2: صباح خير حنان، وصباح خير لكل مستمع ذات الكيف. اليوم حنان حبينا بطبيعة الحال، هو تقريبا في آخر موسم صيف، أكيد آخر موسم الأفراح الأعراس، حبينا نشوف شنو حوالي الأعراس، حبينا نقارن الأعراس بين الأمس واليوم، التكلفة، حبينا نشوف اللي خرجنا وشفنا وسمعنا المواطنين.
3: طلب شعبي بالنسبة للأفراح، قبل في خدمت في كامل التراب الجمهورية، في قفصة، في التجروين، في الكاف، في الساقية، في مجاز الباب، في تونس، في بعض الأماكن كلها درت فيها. لكن الأفراح قبل كانت تقليدية صحيحة، وكانت الناس كبار صحيحة، وكانت الناس تحشم من بعضها، وكانت النكهة في الفرح أصل خير من توا. توا مش كيما قبل، كيما توا بعيد بعيد، فرق بعيد على بعضه، وكان كل شيء موافق. حتى في العرس ما يتكملناش تكاليف كيما توا. توا حتى العروسات تحسها كأنها قلت، الشباب مش معرس، برشا برشا شباب تلقى يتكلف له ياسر، ما الله اعلم ما توصلوش ظروف، والله اعلم كل واحد كيفاش. كان صحيح صحيح يمكن يوصل. بالنسبه للفرحات مثلا، يعني نفرحوا فرق، كان يفرحوا بيك تجي نص نهار، كان العرس يركب نهارين وليلتين، يفرحوا به ياسر، يفرحوا بالفرقه، يعملوا لها تعمل جو الفرقه، تعمل جو، وماذا بها ساعة ساعة في عرس ما تروحش، يحبوا يقعدوا كون يلقوا صحة يقعدوا، تقع في الأخر الصباحية النهار الثاني إكمالة العرس، ويعملوا الصباحية وتسعة ساعة مول الفرح، يقول لي نذبح لكم علوش، وزيدوا يعملوا لي ليلة سهرية عائلية معناها، ويشيخوا الفرقة ما تقلق، ومول العرس ما يقلق، وكان كل شيء موافق. والنكهة قبل بعيد على توا ياسر ياسر ياسر، خاطر توا وتحسها كأني حاجات غالية شوية، وتحسوا الفرقة كي تمشي مدى بها تصهر، وقتاش تكمل برك أنا فاه ويروح يقصد ربي على روحه، ما عادش أنا مش كيف.
4: لا فرق بعيد ياسر، صحيح العريس تو ما عادتش والتقاليد ما عادتش كي قبل، ودنيا غليت ياسر تو، وبرش حاجات بدلت، ما عادتش العبيد يعني تفرح ونكهة متاع عريس باهية وكذا، توات العباد الدنيا غلات ياسر، والشبيبه معاش معرس، والعريس ولت مزروبه ياسر وما عادش فيها.
5: والله العزوف على الزواج الا تسمع فيه الشيب بطال، ما عندوش باش ياخذ امراه، تو المراه وسط 8 سنين، وسط نشوف ما وسط 45 و50 سنه، لولا ما قال لها مدق عليها البيب، تو نسك حوم مال في العروسيه قبل موجوده، تو ما ثماش حتى دربوكه، فهمت لي في الحوم بتاتا، والله ما دربوك، من قلت فهمت الخدمة ومن قلت الأغلاف فهمت الله، بصراحة شيء أسف وكهو. والله أنا يقبل على عرست الكل، عرست الكل تكلف لي ب700,000، عرست والحمد لله توه، والذر كبار يا رب لك والحمد، توه تمشي للصالة تلقاها بزوز ملايين، الناعج بزوز ملايين ونص، اذهب بذا يكن إلا كان قليل قليل تلقاها بزوز ملايين، من يمشي بوشه بطال يمشي تأخذ هاي، توه المرأة قاعدة في الدار والرجل هون قاعد يحوس السوق، هذا هو الموجود.
6: كانت العروسات عندها وهرتها وعندها قيمتها، والعروس كل عليها نبدو نستنوا فيها وقتاش باش نشوفوا عروسة، توا حتى تبدا في صالة عروسة لبسة روبة وهي لبسة سباري، اتصور العريس لبسة جين، كان عاد شكل عديت ولت انتي يعني نشط على روحها، كانت الجبة، كانت الوهن الكبوس لحر هكا بقدوا معناه، ما عادش يا حصر على لمتنا ويا حصر على عروسيتنا، كل شيء ولا سوري، ولينا نكس شروب وهكا احمر وكعبات بسكوي سيده وكعبات قفريت، توا طيبق لا انا حتى ما عندوش، ما عادش اعمل حتى عرس، يبدا حاشم يقولك والله باش نستدعى الناس وش نحط ليهم، لا وفلين حط البقلاوه وفلين حط كاك الورقه ناس تقبل كانت عادي ناس الكل ماشيين العرس فلان معناها الناس الكل تشرب كيف كيف والناس الكل تاكل كيف ما عادش فرق ما عادوش مشافه.
1: هذا الروبرتاج مصدق هذا الشارع
2: هذا الشارع اي بطبيعه الحال يعني ثم فرق كبير لما حالة في التكلفة بين الأمس العريس بين الأمس واليوم أكيد مواكب لغلاء المعيشة وكل شيء ما عادش رخيص الحقيقة. ثم عزوف نوعا ما من العزوف ثم قبل كانوا راهو الشباب يعرسوا صغير توك تشوف توك كيف حكى المواطن معناها 30 35 40 سنة وهذا علاش هذا وحتى يكون الموظف وبيخدمته ولكن يقول لك تكلفة كبيرة وكذا فهمتني هذا ما ينفيش عنه ثم عليه سبب حالة أما ما حدش كيف بكري ما حدش الناس اللي تواولت كما نقوله في الكلمة بين ظفرين شيلابيل نهاير واحد ليلة واحدة فيها كل شيء فيها العشاء فيها التصدير فيها كل شيء أنقص تكاليف ما هذا شكل لما متاع بكري متاع العريس نشتة تلم نهارين وثلاثة وهذا معروف بطبيعة الحال الناس ما عادش عندها وهذاك هذاك هو أنا مواكبين ما هو موجود على الساحة تبقينا إن شاء الله إن شاء الله نحن نقوله نحن إن شاء الله يكونوا وأنت تعرف حنان أنه تونس تقريبا تصدر في المرتبة الأولى في الطلاق يعني فهمت كيفاش إن شاء الله معناها الرقم ذا نتجاوزوه وتكون معناها حتى العريس نتاعنا وحتى العائلة نتاعنا تكون أكثر استقرار.
1: هذا هو يعطيك الصحة مصدق شكرا ليك. هذا ميكرو تروتوار لليوم توقيتنا 8:52 قبل ما نسمع نغام ونمشوا الأخبار فقط حبيت نذكر أنه هيئة الشارقة للكتاب حدت 31 أوت الجاري آخر أجل المشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026 واللي تعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات فرد إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية هامة جدا تقدر ب 150,000 درهم إماراتي قيمة مالية معتبرة بالنسبة للمشاركين واللي ناويين يشاركوا من تونس وعلاش ليه ما يكونوش من الأعمال المتوجة. ودعت الهيئة الراغبين في الترشح إلى القيام بتعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية وتبعتها وإرسالها بالبريد لعنوان هيئة الشارقة للكتاب مع رفاق 3 نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة. أكدت هيئة الشارقة للكتاب أن وصول نسخ الكتب المنشورة قبل الموعد النهائي هو شرط رئيسي لقبول المشاركة ويشترط للمشاركة أن يكون الكتاب المقترح مكتوب باللغة العربية الفصحى وأنه تتسم الأعمال المشاركة بالتفرد والجدة في موضوعاتها كما يشترط ألا يكون قد مضى على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من 2 احتسابا من تاريخ هذه الدورة وألا تكون النسخة المرشحة مجرد إعادة لطبعة سابقة. هذا بالنسبة لهيئة الشارقة للكتاب و31 أوت الجاري هو آخر أجل المشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف ديما معك.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار
2: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. انتظم مساء أمس بفضاء العمل المشترك بجندوب اللقاء الجهوي للكفاءات بالخارج تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي الذي نظمته جمعية التونسيين الخريجي المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. نظم أمس المجلس المحلي بتستور بالتعاون مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب يوما تحسيسيا بقر المعتمدية حول التصرف المالي في بعث المشاريع بهدف تعزيز قدرات أصحاب أفكار المشاريع في حسن التصرف في الموارد المالية لإنجاح مشاريعهم. تقرر في ختام جلسة وزارية أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل زراعة الفصلية وآجال تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. في أخبار العالم، قال مسؤولون في الصحة بقطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غزة، وذلك بعد يوم من إنهاء جاريد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى المنطقة فشلت في دفع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. ختاما، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حلفاء السياسيين بالانتقال إلى استراتيجية تقوم على الخنق الاقتصادي التدريجي لإيران بدلا من المسار السابق القائم على تنفيذ عملية عسكرية، وذلك بعد إعلان واشنطن عدم إجراء مفاوضات مع طهران. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. قبل ما تتنقل بسيارتك مسافات طويلة، رد بالك من الحاجات هذه. فصل الصيف معروف بالحرارة، لكنه في نفس الوقت يظهر أكثر مشاكل وأكثر عيوب للسيارة، وأحيانا تنقص الرفاهية والراحة، ويولي السائق أقل تحكم وأكثر جهل بما يحدث للعربة. الحاجات هذه كلها مرتبطة بمدى محافظة السائق على العربة متاعه مهما كان نوعها. أحيانا جانب الرفاهية يتفقد من السيارة إذا ما تكونش السيارة في حالة جيدة. في المسافات الطويلة وخاصة خلال الفترة الصيفية تكثر التنقلات، والسائق مطالب بالصيانة اليومية والدورية للعربة، وتفقد كل أجزائها قبل الانطلاق في هذه السفرات الطويلة. تفقد مستوى الماء اللي يبرد العربة واللي ينظف البلور الأمامي، ونحافظوا على الديمومة متاع السويقلاس، وتفقد العجلات، وما تنساش كذلك العجلة الاحتياطية. وقت السيارة تطيح في عطب فجئي على الطريق، هنا تبدأ المتاعب. كيفاش باش نواصلوا الطريق متاعنا؟ كان عندي فكرة صغيرة في الميكانيك يمكن نتصرف ونبحث على العطب المفاجئ ونحل المشكلة، وإلا نطلب الاسواس باش يهزوا السيارة، وإلا تبدأ رحلة البحث على أقرب ميكانيكي، كل واحد باش يلتجأ للحل المناسب. هذا علاش صيانة العربة شيء ضروري يجنبك المتاعب ويخليك تسوق كهربتك في رفاهية وراحة تامة، ويجنبك المصاريف الزايدة اللي باش تدفعها في عملية التصليح. شوية مصروف على الصيانة خير من برشة مصروف للتصليح وزيدها التعب. صون كهربتك تصونك، وحافظ عليها تحافظ عليك من كل خطر في الثنية. طريق سلامة لكم الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: ثنية زينة لمستمعينا وين ما كانوا، 9:14 على موجاتنا. المنظمة التونسية للتربية والأسرة عبرت البارح عن ارتياح لتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والأعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، وذلك تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وشدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها البارح على ضرورة أنه يكون الإصلاح اللي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرساء شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت أنه توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، مؤكدة الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. وذكرت المنظمة بأن قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني تعول عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان التونسي وإعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا ليخلي ويأهلوا الالتحاق بركب الحديثة وتحقيق رهانات المستقبلية في التنمية الشاملة ببعدها المادي واللامادي. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعلم اللي انعقدت نهار 2/17 بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتركيبة بصدور أمر رئاسي مؤرخ في 12/2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويهدف المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى رسم السياسات الكبرى لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني من خلال جملة من المهام، من أبرزها إبداء الرأي في التخطيط والخطط الوطنية الكبرى والسياسات العمومية المتعلقة بقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل في تونس، وتقديم تقديم المقترحات حول المشاريع الوطنية الكبرى ذات الصلة بالتعليم وأعداد دراسات قطاعية وعامة تساهم في تطوير المنظومة التربوية وتحسين جودتها وبلورة الإصلاحات الهادفة لملائمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية وسوق العمل. هذا بيان المنظمة التونسية للتربية والأسرة.

رجعين ونجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف والهلال الأحمر التونسي فرع الكاف اللي يعلن عن دورة في تكوين في الإسعافات الأولية. وكما ذكرت تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي فرع الكاف دورة تكوينية وذلك يومي 28 29 و3 على امتداد 3 أيامات لأنه اليوم الأخير باش يكون يوم ختامي والفضاء باش يكون المعهد العالي لعلوم التمريض بالكيف دورة تكوينية في الإسعافات الأولية يأمنها المكون نزار السلطاني. الراغبين في المشاركة ترك رسالة تضمن الاسم واللقب ورقم الهاتف بالنسبة للوثائق المطلوبة بالنسبة للتلامذة وطلبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مضمون ولادة نسخة من بطاقة التسجيل المدرسية والحضور بالنسبة للطلبة سنة 2025-26 زوز تصاور معلوم المشاركة 20 دينار بالنسبة لبقية المشاركين نسخة بطاقة التعريف الوطنية معلوم المشاركة 50 دينار هي فرصة لاكتساب مهارات أساسية في الإسعافات الأولية والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح. هذا بالنسبة للهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي فرع الكيف اللي تدعو إلى دورة تكوينية في الإسعافات الأولية 28-29 و30 أوت الجاري. 23 دقيقة بعد 9 مرحبا بكل مستمعينا هذه منوعة الصباح الأولى. نذكر أنه الليلة اختتام مهرجان أبو مخلوف في الكيف والسهرة باش تحييها الفنانة التونسية يسرى محنوش في فضاء القصبة مع السهرة الختامية للدورة 50 لمهرجان أبو مخلوف. تحية كبيرة نزار في الأخرى شكرا للأمين في المراقبة فتحي في المكالمات الهاتفية سعاد في التنسيق قبل إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم أصدقائي من كوريا الجنوبية، حيث تعيش ذات الرداء الأحمر مع جدتها في بيتها المتواضع وسط غابة كثيفة الأشجار وحيوانات أليفة ومفترسة. ومن بين الحيوانات نجد الذئب الأم وابنها اللذان يعيشان في وكر بعيد عن الأنظار.
1: مالك، تعال إلى هنا، تعال.
2: نعم يا أم.
1: اسمع يا بني، عندما تلعب في الغابة يجب عليك أن تنتبه. ها؟
2: حسنا يا أم.
1: تعال إلى هنا، تعال.
2: نعم يا أمي، نعم.
1: تذكر يا عزيزي أن جدتك الذئبة لقيت حتفها بسبب ذات الرداء الأحمر، لذا عليك أن تأخذ بنصائحي محمل الجد.
2: لا تقلقي يا أمي، قلت لك لا تقلقي.
0: لم يكن الذئب الصغير جبانا، كما لم يكن لديه أصدقاء أيضا. كان وجهه مرعبا وأنيابه حادة وشعره قاتما، وكان يردد لنفسه دائما:
2: لا أحب مخلوقا يشبهني، أجل.
0: وفي أحد الأيام وأثناء لعبه في الغابة لمح الذئب الصغير ذات الرداء الأحمر.
2: لا بد أنها هي من تسببت في موت جدتي، سأختبئ مثلما أوصتني أمي. ماذا لو فتحت فمي وأظهرت لها أنيابي الحادة؟ ستخاف مني حتما، أجل.
0: توقفت ذات الرداء الأحمر فجأة وجلست على العشب. تقدم منها الذئب بحذر بينما كانت تقطف الأزهار.
3: هذا أبيض، أحمر وأصفر، هذا جميل. عندما أعود إلى جدتي ستكون سعيدة بتوق الأزهار هذا.
2: يبدو توقا جميلا، سأصنع مثله أنا أيضا.
0: تابعت ذات الرداء الأحمر جولتها ثم توقفت مجددا وجلست في حقل القصب السكري. اقترب الذئب الصغير بحذر فرآها تدخل فاكهة في عود القصب.
3: عنب، تينو، ستكون جدتي مسرورة جدا.
2: يبدو شهيا، سأصنع مثلها، لكن لماذا توق أزهارها أجمل من توقي وترتيب فاكهتها في العود أشهى وأجمل؟
0: عندها لمعت في ذهن الذئب الصغير فكرة ذكية.
2: سأتظاهر بأني جدتها، وربما يكون هذا التوق وهذه الفاكهة من نصيبي.
0: وأسرع نحو كوخ جدتها فوجد رداء أزرق اللون فلبسه ودخل الكوخ بحذر. وبينما كان يحاول الاختباء لحين وصول ذات الرداء الأحمر، سمع صوت الجدة وهي تنادي لذات الرداء الأحمر. أسرع الذئب واختبأ تحت السرير.
3: جدتي، انظري هذا الذئب الصغير تحت السرير، إنه يلبس رداءك.
1: إنه مضحك.
3: أخرج أيها الذئب، لا تخاف.
2: ألا تخافين من أنيابي الحادة؟
3: لا أخاف.
2: إذن أنت لست ذات الرداء الأحمر الحقيقية.
3: بلى بلى، أنا ذات الرداء الأحمر. حسناً حسناً، لا تخف، انزع عنك رداء جدتي. هيا.
2: حسناً.
1: اجلس اجلس أيها الصغير، لقد أعددت لك حساء لذيذا.
0: جلس الذئب الصغير مع الجدة وذات الرداء الأحمر على طاولة واحدة، واحتسى حساء الجدة اللذيذ. وعند عودته لوكره أعطته ذات الرداء الأحمر طوق الأزهار وقصب الفاكهة ليحملها لوالدته. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: حلات القعدة في القروان، المدينة اللي ما ينجمش ما يعشقهاش حتى إنسان، بتراثها وعراقتها وتاريخها الكبير، خلت الصغيرات يحبوا يزيدوا ويعرفوا إيش كان فيها يصير.
1: سبحان الله، حتى لهنا فماش انترنت.
2: شبيك يا فؤاد، الانترنت مقصوصة على العالم الكل، انسيها الانترنت.
1: مش مشكل، حتى انا قروين حبيتها ونحب نزيد ناكل منها مقروض.
3: ميما جيت يا الاولاد.
1: ياو، جبت معك مقروض.
3: لازمك تنقص شويه، ما كانش ما عادش نشري اتو نعمل كويس تي ونجيب المقروض ونجي. اسمعوني، الليلة عندي ليكم حكاية على بنية من بنات القيرواء.
4: زعما شكون ميمة؟ زعما شكون
3: اللي طلعها ياخو برشا مقروض؟
1: يلزمني نطلعها. محليها النسمة لاني ميمة. شنو هذاك؟ صحنا قروض
5: يا فؤاد.
3: كان تطلع اسم الشخصية عندي ليك مني هدية.
1: ما عرفتيش؟
2: يظهر لي أنا عرفتها، يظهر لي في لقبها القيرويني.
3: قربت يا مرام، وظهر فيك طلعتها.
1: والمقروض
6: يظهر لي أروى القيروانية.
3: يعطيك الصحة يا ريمة، جبتها صحيحة. أي أسموني مليح، حكايتنا اليوم على أروى القيروانية، وهذه كعبة مقروض باللوز الريمة.
1: وين؟
3: حكايتنا على مراس تعملت صوتها وبينت موقفها بكل صرامة وشدة الصحيح، في وقت كان صعيب إنه مرا تاخذ زمام الأمور وتقول بكل جرأة أنا عندي صوت.
1: هذه حقيقة الكل نعرفوها على مرا تونسية من قبل.
3: صحيح يا فؤاد، أصل اسمها أم موسى بنت منصور الحميدية، وهي مرت الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي، وما وليت مرته إلا ما بعد حطت شرط كان ليه صدى كبير برشا.
7: بالنسبة لي أنا موافقة ومن راح حتى منها.
8: ما لا معناش علاش باش نوخروا العرس حتى لحظة، توكلنا على الله.
7: لكن يا مولاي، أنا عندي شرط.
8: شرط؟ شنو هالشرط؟
7: شرطي الوحيد، من عرسوا إلا ما توعدني اللي ما تعرس بحتى مرأة أخرى ما دمني على ذمتك.
8: لازمني نخمم.
2: أنا اللي نعرفه إنه قبل الرجال ينجموا يعرسوا باثنين ولا ثلاثة وأربعة كان لازم.
6: صحيح،
3: هذاك علاش أروى القيروانية كانت قوية وشرطت على رجلها إنه ما تكون معاها حتى امرأة أخرى كشرطها الوحيد.
7: إن شاء الله يكون عندك الرد.
8: طلبك صعيب يا أروى، أما ما يغلش عليك، أنا موافق.
0: وأقيمت الأفراح والمسرات في القيروان احتفالاً بأزين امرأة في الوقت ذاك، وكتبت صديقها اللي ما كانش أي صديق، صديق اللي يعطي للمرأة حق الطلاق، هو الصديق القيرواني. لكن زوجها بعد ما عرس بها حاول يتخلص من الشرط هذا.
9: سيدي، وصلك جواب سيدي.
8: شنو هذا؟ مش معقول، مانيش مصدق. 10 سنين وانا نكتب في الجوابات من فقيه الفقيه باش نجم نعرس بمرأة اخرى وكلهم يرجعوا لي بالرفض.
9: سيدي يظهر لي تنجم.
8: اسكت عليا انت، اخرج عليا البرة البرة.
9: حاضر سيدي حاضر.
3: اللي ما كانش يعرفوا ابو جعفر المنصور انه اروى كانت ديما سبقته، وبعثت للفقهاء رسالة تنبه فيها أنه شرعية صداق القيرواني مستحيل يتبدل. توفيت أروى القيروانية في عمر صغير 30 سنة، ونتذكروها ديما اللي هي كانت صوت المرأة.
0: وفات حكاية اليوم وقعدت تتصور الحكايه في خيال الصغيرات تحوم. كيفاش ليه وهما ما عليهمش لوم، يحبوا يعرفوا اكثر على تاريخ بلادهم وكبار الشخصيات، باش يقعدوا راسخين في مخاخهم وقلوبهم سنوات وسنوات.
2: كنتم مع
5: حكايات ميمة
2: في دور مرام غفران الذويدي،
10: في دور لجين لجين سعدة،
11: في دور ريمة فردوس ترودي،
1: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
2: وفي دور ميال ابن الصديق،
3: في دور الجدة فاطمة الحسنوي.
2: شارك في التمثيل
3: عزيزة برباش، محمد سفينة،
12: وكمال
3: الكاتب.
2: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

تمام، والعاشرة صباحا هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تقرر في ختام جلسة عامة وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة يوم أمس خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وجلب تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف، مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. ضمن بين الجهوي انتظم مساء أمس بفضاء العمل المشترك بجندوبة لقاء الجهوي للكفاءات بالخارج تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. نظم أمس المجلس المحلي بتستور بالتعاون مع مكتبي التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب يوما تحسيسيا حول التصرف المالي في بعث المشاريع بهدف تعزيز قدرات أصحاب أفكار المشاريع في حسن التصرف في الموارد المالية لإنجاح مشاريعهم. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، بينما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار وشن مزيدا من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن عام 2025 شهد رقما قياسيا جديدا من العنف ضد أعمال أو عمال الإغاثة، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى والمختطفين 907 أشخاص. ختاما، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مساعديه على ترتيب لقاء مع الزعيم لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مضيفين بأن اللقاء قد يحدث في نوفمبر المقبل. شكرا شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى، اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الموعد يجدد معكم مستمعين الكرام في برنامج استوديو الناس من توا إن شاء الله حتى منتصف النهار. تسمعونا على موجات راديو الكيف. تحية طيبة لكم الناس الكل. استوديو الناس لليوم نبدأ الفقرة بحديث الناس. نرجع على إحصائيات المعهد الوطني للأحصاء، نسب اللي تم تنزيلها في علاقة بنسب النمو بالنسبة للثلاثي الأول وأيضا الثلاثي الثاني من سنة 2026 يستقر يعني في حدود 2.6% على أساس سنوي. قراءة في النسبة هذية خاصة يعني والأسباب اللي أدت إلى تطور نسبة النمو، والبيانات اللي تم تنزيلها من قبل المعهد الوطني للأحصاء. قراءة أكيد في الأرقام والنسب هذية مع دكتور وليد اليعقوبي المختص في الشأن الاقتصادي، ونحاولوا أيضا من خلال هذه النسب والأرقام هل هذه من خلالها النجم نتحسوا ولو نسبيا ملامح الميزانية القادمة لسنة 2027، كيفاش التوقعات بالنسبة للميزانية المنتظرة. هذه أكيد إن شاء الله باش نطرحوه في القراءة والتحليل مع سي وليد اليعقوبي. في ركن ضيف الحصة، ضيف اليوم نرجع لموضوع يهم التوينسة، يهم التوينسة. نعرف الفترة هذية في الصيف أكيد يعني برشة توينسة، خاصة في الموسم المتعلق بالناس تشري العسل، ناس تلوج على العسل الحر، وكل واحد بطريقته. أكيد اليوم موجودة حتى التسويق والبيع والشراء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الجمعية التونسية لمربي النحل تحذر من العسل المغشوش وتقدم معطيات فيما يتعلق بالعسل الحر. تقول لك اللي هو راو فما شروط نسبة تقريبا موجود العسل الحر 100% في تونس وإلا لا، وحتى كان موجود شنو الشروط اللي تنطبق عليه وكيفاش نعرفوه. هذه زادة مهم جدا، لأنه الأسعار اليوم ما تخفيش على حتى حد، أسعار خاصة الناس اللي تلوج على العسل الحر يقولك الأسعار مهيش هينة، يعني أسعار غالية. تبقى كيفاش نجمو نميزو هذه الكل والمعطيات الكل إن شاء الله باش يقدم هنا سي قيس العجيلي مربي نحل، هو في الجمعية التونسية لمربي النحل، باش يكون حاضر معنا في ركن ضيف الحصة وناخذ أكثر تفاصيل ونحاول نوضح أكثر ما يمكن في الموضوع هذه. هذه إذن في الجزء الأول من لقانا من استوديو ناس. الجزء الثاني نرجع تقريبا قبل أسبوع من المولد النبوي الشريف، نتحدث على الاستهلاك. نعرفه في المناسبات فما استهلاك فما أقبال على زقوقو المادة هذية اللي اليوم نتحدث على 60 دينار ونتحدث على 55 دينار و 56 دينار. الأسعار هذية كيفاش نفسروها وكيفاش نبروها، معقولة مهيش معقولة، لأنه كل طرف عنده الأسباب متاعه اللي من خلاله يقولك علاش الأسعار وصلت للمستوى هذي علاش. وأيضا نتحدث زاد على مسألة أخرى اللي هو الماء المعدني اللي صار فيه إشكال ونقص في التزويد علاش. هذي إن شاء الله مع سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من لقائنا في استوديو الناس، لأنه هذه زادة من المواضيع أكيد اللي تهم برشا ناس. اليوم ركن ثقافتك الجبائية مش بش إن شاء الله مش بش تتعدى معنا، باعتبار أنه أستاذة هبة عنا اللي كانت اعتذرت مني تقبل الانطلاق الحصة لأسباب خاصة، ونواصلوا في لقائنا من استوديو الناس مع الفقرة الخاصة بأخبار الجهات إن شاء الله مع زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا. هذه العناوين إن شاء الله قدموها لكم تباعا في لقائنا اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. اذا مستمعينا الكرام، ننطلق معكم في لقائنا من استوديو الناس. نبدا بالركن الاول، ركن احاديث الناس. حاضر معايا دكتور وليد اليعقوبي في مصافحه جديده على موجاتنا، في قراءه جديده لموضوعنا لليوم. عسلامة ومرحبا سي وليد، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا بك، عسلامة.
0: مرحبا،
1: تحية لك ولكل العديمة معك في هذا الكيف وإلى كل المتابعين.
0: بارك الله فيك، شكرا لك أنت زيد على حضورك معنا سي وليد. باش نحاولوا ننوروا الناس، نفهموهم، نقربوا لهم، نبسطوا لهم أكثر ما يمكن المعلومات والمعطيات. تطور نسبة النمو الثلاثي الثاني من سنة 2026 بنسبة 2.3%، ذي مقارنة بالسنة الفارطة يعني سنة 2005 وعشرين. كيفاش نجمو نفسروه النمو هذا؟ اللي اكيد يهم الناس الكل بطبيعة الحال، وقت تطور نسبة النمو فما نقاط ايجابية ولا مؤشرات ايجابية تنجم تتحسن؟ خلينا نفسروا النسبة هذه سي وليد للناس اللي يسمعوا فينا تاو. تفضل.
1: نشكر في خير ربي فضلك. الموضوع نتاع النمو هو يعني مرتبط بعديد العوامل، هي تدخل نتاع بزير أرجيمون، معناها نجم ناخذوه من عدة زوايا. لكن نراو مثلا نعملوا بروجيكسيون صغيرة على 2025، نشوفوا اللي نسبة النمو اللي هي في حدود ماشي بعيد على النسبة الحالية، معناها في الثلاثي الفارط تقريبا في 2.5 2.5. متقاربة معناها، ونحن توا في فترة معناها خارجين من موسم تاع فلاحة. الحمد لله الزيتون السنة باهية، بارك الله، الفلاحة أكثر واحدة هي عاملة نسبة نمو تقريبا، وحتى عندنا نفس الشيء معناها، وهذا يدل على شيء، فإن الفلاحة بالحق معناها قطاع استراتيجي وحيوي ويمكن المراهنة عليه للذهاب أكثر من ذلك وتحقيق نتائج أفضل معناها من النتائج السابقة. برزة أصلاحات ما قمناش بها في الفلاحة، في الصعوبات، في المشاكل معناها نتاع نقص نتاع المياه، وفي اللي الشانجمون كليماتيك
0: تغيرات المناخية،
1: في الأراضي اللي هي غير معناها مستغلة، وهذا رقم معناها معناها يطرح معناها جدل كبير في تونس. علاش الأراضي معناها الدولية مثلا خاصة ما يتمش استغلالها كما يجب؟ وعلاش فما جهات لحد الآن معناها توا عندنا دخلنا في شطر العشرية الثانية من بعد الثورة، أنا نسميها الثورة الله غالب، اللي ما كانتش معناها النتائج مرجوة من طرف سواء الفاعلين ولا الناشطين ولا انتظارات المواطنين ولا الناس اللي قامت بها ولا التضحيات اللي صارت من أجلها. ثم تلكأ كبير، ثم سوء تصرف. أنا نعتقد أنه يجب تداركه أجلاً.
0: خاصة أنت تركز على القطاع الفلاحي لأنه هذي من القطاعات الداعمة للنمو أساساً، يعني راو نتحدث على تحقيقها تحسن ملحوظ في القيمة المضافة اللي بلغت 5.5% بحسب الانزلاق السنوي. هذي أنت تنجم تبسطها سي وليد باش نفهموا. على رأس القطاعات الداعمة للنمو هو القطاع الفلاحي، باش نفهموا أهميته القطاع هذي كقطاع حيوي واستراتيجي. أي
1: نحن عندنا ديفيسيت كبير في القطاع نتاع الطاقه،
0: اي
1: عجز كبير اللي مأثر على حتى على التوازنات الماليه.
0: اي صحيح،
1: نحن حاطين ميزانيه تاع الدوله تو نشوفوا نحن معناها الابواب نتاعها، رانا عندنا عجز كبير معناها يقارب قربت اكثر من لحد الان عاملين 15 مليار في 2026.
0: عجز هذا في الميزان تاع
1: مليار وينجم يوصل ل 30 راهو برشا معناها، كي تشوف بارابور على الميزانيه رانا نحكوا اكثر من قرابه الانتيار معناها، فهمتني؟ هذايا ماهوش هين معناها.
0: هذه من نقاط ضعف الميزانيه نقولوا بين فرانس سي وليد، صح التعبير معناها بالنسبه للعجز هذايا في القطاع الطاقي.
1: تفضل. هنا باش نمشيو ديريكتومون للاخلالات اللي تعيش فيها تونس من الناحيه الاقتصاديه والتوظيف المالي. نحن ديما نحكوا على توجيه الاستثمار في اتجاه القطاعات الحيويه والاستراتيجيه.
0: ايوه،
1: الفلاحه لا احد ينكر انها من القطاعات الحيويه والاستراتيجيه والمهمه في البلاد، واحده مربوطه بالامن الغذائي، الاخرى مربوطه بالامن الطاقي.
0: أيوة،
1: كلهم يكملوا بعضهم.
0: صحيح.
1: لكن ندخلوا زي نتعمقوا اكثر نشوفوا معناها نفقات الاستثمار شنو وظفت ولا شنو حضرت الدوله ولا المشرعين ولا الحكومه في ميزانيه 26 باريكزامبل الاستثمار. الرقم معناها راهو زهيد جدا معناها بالمقارنه مع الحجم لا يتجاوز 8% في حدود 6 مليار او معناها سي ان بو معناها ماهوش كومباتيبل مع لي بيزوان د انفستيسمون معناها
0: بحاجيات الاستثمار ما يتوافقش مع حاجيات الاستثمار اي
1: دونك اذا كان احنا باش نطور شويه الفلاحه باش نزيد نقوى في الريتم نتاع الكرواسونس معناها
0: النمو
1: فوالا هو النمو معناها نسبه الانتاج ولا قيمه الانتاج معناها نقارنوها بفتره سابقه بفتره بيان ديتيرميني ونشوفوا اسكو قدمنا فيها في القطاع هذاك ولا ما قدمناش وبالطبيعه حسب الوزن نتاع القطاع
0: هذا
1: اللي توزن فيه كقطاع فهمت والبونديراسيون بالطبيعه حسب نسبه النمو فما قطاعات اخرى حقق بعض النسب المحترمة كيما الصناعة فما 3% بريسك فما عدنا نتاع الكونستركسيون هذوما في 4% لي سيرفيس بريسك ما فاتوش 2% فما قطاعات أخرى كيما تاع التوريزم في 6%
0: السياحة القطاع الخدمات قطاع البناء زاد طلب الداخلي
1: اوتور دو 3% مي كي تشوف لارجو دي مال لينيرجي موا 3% بريس
0: اي الطاقه اي اي
1: فوالا نزيد كان نزيد نحلوا زاد شويه الباب في في الاندستري خاصه
0: الصناعه
1: تعطيك الصحه احنا وين اختي اخيرا في موضوع الفوسفات باغ اكزومبل
0: اي
1: معناها توا ما رجعناش للريتم تاع 2010 وهذا
0: تاع الانتاج العائل اللي
1: تقبل على الاضرابات ما عادش فما اضرابات قايد على سوء التصرف اي والحوكمه اللي نحكوا عليها نحن والمحاربه الفساد اللي نحكوا عليها نحن والجوفرنانس اي وين النتائج
0: نتاعها
1: مازلنا توا في الثلث اختي خيرا رانا نضيعوا في اكثر من 600 مليار ولا 700 مليار معناها كان تشوف الرقم معناها بارابور كنا في 8 ملايين طن وفي 10 ملايين طن توا معناها في الانتيير هي هذاك ممكن غني لو كان جاء فما امكانيه نتاع استرجاع هكا النسق هذاك راهو العجز يكون اقل احنا باش نغطوا العجز هذاك باش انت تغطيه بالتصدير وبخلق الثروه المحليه الداخليه القطاعات اللي نحن بالطبيعه عندنا فيها القدره باش نقدموا فما الصناعات الميكانيكيه تحقق في ارقام باهيه
0: في
1: بداية ملفت للانتباه تتر ولا تونس معناها ما تسمي عليه هالقطاع هذايا انها متقدمه فيه ومتطوره وبتتر يجلب اكثر الاستثمار يوصل حتى ل 8000 مليار معناها نحكوا مثلا تاع قيمه تاع امناول فما صناعات غذائيه في 5% فما معناها كي نحطوا نحن نعملوا امتياز مستيك نفهموا وين النجم نعملوا لانفستيسمون وين نوريونتيو وين النجم
0: نوجهوا تم توجيه معناتها الاستثمار للقطاعات المنجه القطاعات المربحه القطاعات اللي هي قاعده تدعم في النمو في الاقتصاد هذه يعني نركزوا عليها كذا كان نقوموا بعمليه تشخيص موضوعيه وننطلقوا في العمليه هذه سي وليد لانه زاد اليوم انه نتحدثوا على ولينا معناتها كي نقولوا 2.3% نمو وكانه نفرحوا بالنسبه اي لانه كنا نسجلوا في معناتها نسب سلبيه معناتها وصلنا في فتره ما تذكر سي وليد اي اما كيفاش نفهموه زاد الرقم هذا نفرحوا به فرحنا سي وليد رقم كيف او نسبه كيف هكا هذه تفرحنا كيفاش نجموا نحسنوا مقارنه باللي كنا فيه على قليلة مقارنه بالمستويات اللي وصلنا لها رانا كنا نتحدث على نسب نمو سلبيه سي وليد تفضل اي
1: في 2020 معناها ريكور نيجاتيف هذاك اوبليه الرقم هذاك عاود تدخل فيه البوكل هذاك تونس بعد حسنا شويه في 2021 طلعنا ضربه كبيره نحن كنا طايحين برشا مش معناها رانا قدمنا برشا برابور لاني بريسيدون نحن عملنا افونسمون 2022 عملنا 3% بعد 2023 رجعنا للسلبي معناها فاصل 2024 داركنا شويه و2025 زيد قدمنا برابور على 24. نحن ما اللي نأملوه أنه تصير معناها قفزة على الأقل باش نرجعوا نفوتوا النسق نتاع 3% و4% إذا كان نكونوا متفائلين أكثر نحكوا على 5 إن شاء الله نجموا نوصلوا نحكوا على 5 حتى بعد عامين مش باش تكون سنين
0: علاش لا
1: أما أما أما أما أما
0: أما يلزم شروط تتوفر فما شروط يلزمها تتوفر
1: ونحن مهمتنا لهنا باش نلفتوا انتباه ونحكي الحقيقة معناها
0: بالطبيعة
1: ولا أنا ضد سلطة معناها نحن مع تونس واللي عنده فكرة باش يقترحها وتكون عندها أفق معناها تفتح حلول مرحبا بها مهما كان مصدرها ومهما كان اللي بادر بها باش في نقاط الحمد لله واحد تاريخ وراء اسمه وراء توا ما يهمنا إلا أن نفيدوا بلادنا ونلفتوا المشرعين خاصة وأصحاب القرار في السلطة إذا كان هما أنا نحكي أختي خيرة مع أنا اللي يعيش في الأفريق يخدم في الفوتوفولتايك يخدم في الإنرجي
0: والنيوكلير
1: وأنا مهتم برشا بالموضوع هذايا وإن شاء الله نحضر في حاجة جديدة في الكوتي هذايا عندها علاقة بليزاك استراتيجيك معناها تانفستيسمون
0: المحاور الأساسية في الاستثمار وراه تعرف هو اليوم حتى التوجه قاعد يصير التوجه والحديث على الطاقات البديلة هذه الفوتوفولتايك واللي هي تنجم تساهم راي في تخفيف العبء على المشاكل هذه والأزمات الأزمة بتاع الطاقة اللي موجود
1: يعني نحكي معناها وهي ما عندهاش برشا انا سالته هي فماش برنامج لتونس انا مره جاني زاد واحد فهمتي تابع البنك الدولي ما عندكمش مبادرات انا نعمل في دي كونتاكت حتى اطرافي اللي ضامي معناها هات نشوفوا نقدموا مقترحات معناها دراسات نجموا ننفذوها نحاولوا تعرف العباد معناها تفسر اللي تونس غير مشجعه للاستثمار في هذا المجال عدد انتو على الشركه هي اصلها فرنسويه ولي بارتنير استراتيجيك نتاعهم شكون
0: الشركاء نتاعو
1: الشركاء اللي شنو ينفذوا في الافريق وهو تونسي ويخدم في الافريق انا حس في نفسي اني نشوف ولد بلادي يمشي في
0: يستثمر
1: في بلايص اخرى مانيش نحكوا هنا على البريفاتيزاسيون لا اللي مرحبا بالانفستيسور ايترونجي هذوما المستثمرين اللي عندهم التكنولوجيا واللي عندهم الطاقه واللي عندهم الامكانيات ونحن عندنا الموارد اللازمه اختي العزيزه وقت اللي نشوفوا نحن الرمل اللي يتصدر نتاع تونس على هما يصنعوا به معناها لي بلاك فوتوفولتايك ونحن ما نصنعوهوش وزيد نعملوا تاكساسيون على الامبورتاسيون نتاع اللي وبعد نوحلوا في الازمه نتاع الطاقه الى هنا فما معناها خطا استراتيجي في التقدير نتاع اهميه هالقطاع هذايا وكيفاش نجموا ان نعملوا له الدفع في الاتجاه الصحيح دونك المسؤوليه مشتركه بين الناس الكل المستثمرين اللي هما ما بادروش وما نمشوش للقطاعات الحيويه الاستراتيجيه هذه اللي هي تنجم تعاون الاقتصاد التونسي وتنقص من العجز اللي تعيش فيه الموازنات الماليه في في في في بلادنا والدوله في حد ذاتها بالتشجيع نتاعها والا بالسهو مش كان كثير لنا مشكله نتذكر عندنا مشكله اعتقد مش كان كثير الصيف نتذكر مشكله لا ذاك راهو ما يكون كونتينيو تفكر فيه وديما تخدم عليه وتستثمر فيه ويلزم نمشوا فيه وما عندناش خيار الماء يلزمك تلقى مشكله تحل مشكله الماء باش تحل مشكله الفلاحه واذا كان نقصت من العجز التجاري نتاعك في المجال تاع الطاقه واذا كان حسنت في الموارد نتاعك في الاتجاه نتاع الاستثمار في الفلاحه هذوما الفوسفات كيف ما حكينا فما قطاعات راهي تتبع راهي اختي العزيزه الاندستري تتبع الفلاحه كيف عندك برودكتيف تنجم تعمل ترانسفورماسيون
0: تحويل
1: نحن كي نشوفوا هال 6 مليار دينار وين مش نجموا نهزوهم تاع استثمار مثلا ما نجموش يلزم يفو افير ابيل لي بارتنير سواء ايترونجي ولا توانسه مرحبا باش يقدم اضافه كان يوم كان يوم مثير شروط
0: ملائك
1: ماهيش عيب راهي الدول نهضت بالطريقه هذيك والكابيتال يمايز انفستيو فيه اختي العزيزه وقت اللي انت الكفاءات نتاعك
0: هذا هو اي
1: ما تحفزهمش بتشدهمش في بلادهم ما تعطيهمش الاطار المحفز للخلق والابداع والانتاج باش تكون باش تخدم انت غدوه ما باش يولي فما لاكون معناها باش تولي فما ديفايونس
0: اي
1: ونقول لهم فهمت نولوا نفرق شكون يخدمنا نحن
0: اي
1: نخلصوهم بالعمله الصعب ويهز الفلوس دونك الازمه مترابطه متشابكه متداخله والناس كلها تتحمل فيها المسؤوليه هذه ماهيش وزاره بعينها وما هو الشخص بعينه واللي يلوم على رئيس الجمهوريه عنده مشكله مع رئيس الجمهوريه راه ما يلزمش يكون عندها مشكله مع تونس واللي عندها فكره ويحتكرها والا ما يحبش يبارطاجيها في اللي هو يراه الكونتكست ماهوش مواتي انا نعتبره اناني ويلزم نكلمه بصوت مرتفع وما نحشموش انا ما فات كنت تذكرت عديت معك اختي خير على ريفينونسمون استراتيجي هذه فكره جديده وانا ماذا بيك نحكي في جديد ما نحبش الريبيتيون
0: مانيش هو هذا هو هذا هو راهو اللي يتكلم مهم انه يقدم افكار يقدم حلول يقدم بدائل لمعالجه الوضع ونجم نقدمه ما نبقوش وين نحن ولا نرجعوا معناتها نعاودوا نرجعوا بالتالي يلزمنا نقدمه اليوم وهذايا المطلوب راهو سرعه اليوم في التطور اللي موجود في العالم العالم واللي صاير هذي الكل في العالم يلزمنا نخمو ان نقدمو ان تكون فما حلول ومقترحات عملية خاصة النجم ننفذوها. سي وليد هذي المهم. تفضل
1: اختي العزيزه. طبعا كي نحكيو في الـ في الـ في لا فورماليزاسيون دي زكتيفيتي كي نحكيو على الاقتصاد الموازي كيفاش نجمو نمشيو في الدوره الرسميه
0: يكون مهيكل. اي
1: فما ناس ما يساعدوش اختي خيره.
0: صحيح صحيح.
1: نحكيو على التراسابيليتي نحكيو على ديجيتاليزاسيون ونحكيو على
0: الرقمنه
1: وبارتاج دي دوني راهي فما عباد ما يساعدوهمش. اي دونك اذا كان الناس هذيك هي مستفعه من الوضع هذاك وانا نبقى نتفرج والوقت يمشي عليا ويضيع.
0: أي.
1: اذا كان انا نعمل في معناها اللي مونكا كاني نسميوه نحن اذا كان انا ما ننفستيش اليوم راني نخسف افيك لو طون نخسف راني غدوه التدارك نتاعي اغلى راني الحاجه باش نصلحها اليوم جدينا بورتوكوا 1000 مليار غدوه باش نصلحها ب 2000 مليار. اذا كان نحن باش نخلو ديما ان نمشوا للحلول الترقيعيه وانا نحن نعملوا في السياسه نتاع اداره الازمات ماهوش باش نقدموا راه. اختي العزيزه انا نحكي توا على التعليم ونحكي على الكابيتال يومار وتونس لها رصيد محترم من الكفاءات والخبرات.
0: صحيح.
1: في مجال في عده مجالات متطوره انا كي نحكي على الاعلاميه نحكي على الانتليجنس ارتيفيسيال نحكي على
0: فما كفاءات فما ادمغه تونسيه وكفاءات تونسيه وقاعده ناجحه وشفنا حتى في تظاهرات البرة في مسابقات البرة في معناتها وقاعدين معناتها يستقطبوا فيهم من الخارج.
1: اول من يستقبلهم هي تونس
0: بالطبيعه ما المفروض
1: معناها دولة تحت حصار تصدر في الطب تصدر في العلم رهنة على الكابيتال يوما ماليزيا
0: الثروة البشرية
1: دول تو صاعدة تو
0: الرأسمال البشري
1: عزيزة نحن مازلنا تو في مدرسة الفرق
0: نحن عندنا رأسمال البشري عندنا رأسمال البشري نجموا نستثمروا فيه ونجموا نوظفوه في بلادنا ومعناتها نستثمروا فيه في في في بلادنا وهما معناتها من خريجي المدرسة العمومية نتاعنا اللي هي معناتها تمثل المصعد الاجتماعي نجموا نستفادوا منها ونجموا لأنه روح النسبة نتاع هجرة راهي نتحدثوا على آلاف راهو والأرقام اللي تخرجها في كل مرة العماد المهندسين و نشوفوا الأطباء زيدة وغير وراو معتها حاجة الحقيقة مؤسفة بصراحة. سي وليد باش نحاوصلوا سي وليد باش نكونوا عمليين هذية اليوم معناتها هذه النسب اللي نتحدثوا عليها التشخيص موجود راهو التشخيص مع يلزمنا نتجاوزوها لانه مرحله التشخيص معلومه تبقى اليوم ان نفعلوا الحلول ونقدموا نربحوا الوقت خاصه هذه الاهم. سي وليد
1: أختي العزيزة نحن إذا كان نحكو على الإمكانيات المتاحة باش نبدو بها الإصلاح الإصلاح لابد منه.
0: أي.
1: أني نعمل تضحية أني حتى أنك أود دينت راني كي نمشي للإستثمار راهو هذاك استثمار يخلص روحه مش مشكل أما وقتاش المشكلة أنه يمشي للإستهلاك تولي مشكل. نحن ما نشجعوش على التدين باش يتوظف الإستهلاك ولا لسد الشغورات ولا لإدارة الأزمات. إدارة الأزمات ما التحصيل حاصلين لك المشكلة دي يعني باش يصير معناها دي موبيل رياكسيون معناها ماهيش باش تبقى العباد تتفرج في وتشوف هما معناها محرومين من حاجات بسيطة معناها النيسيسيتي دو في كوتيديان مي يفو انفستير في لي سيكتور استراتيجي الاستثمار العمومي والخاص.
0: اي
1: المساهمات هذه يلزمها تكون معناها وعن طريق الكفاءات الوطنية حتى نعملوا شراكات نعملوها معناها على اسس معناها اهداف واضحة وسلون دي كالندري
0: باجيل برزنامه مضبوطه. اي مهم
1: ركزوا على القطاعات المهمه اللي نحن كيما حكينا بكري عدنا فيها ما نجم نقدموا في اضافه وممكن ان نشوفوا لامباكت معناها نشوفوا دي فالور اجوتي نشوفوا معناها
0: قيمه مضافه. اي
1: بارفوا راك تستثمر برشا فلوس في قطاع ما يعطيكش نفس الافيكاسيتي ولا نفس الروندمون دونك نحن نكونوا انتيليجون نمشوا في التشجيع على الاستثمار خاصه في القطاعات الحيويه والاستراتيجيه نمشوا للطاقه نمشوا للماء نمشوا للفلاحه نمشوا للصناعه نمشوا للنقل نمشوا للوجستيك للتمويل للرقمنه للتصدير نمشوا نحلوا الباب للاستثمار ونعملوا شراكات ما نغلقوش على انفسنا العالم يعج معناها بالشركات المتعدده.

0: نعم
1: مش تبقى تخلفك الازمات اللي نحكوا عليها هذيك الظرفيه وما نجمش نقدموا حاجه كبيره.
0: نعم.
1: معناها
0: هذا هو
1: لفيتير جينيرال
0: هذا هو للاجيال المستقبل. على هذيك لازم تكون فما نجاعه اليوم، فما جراه في الافكار خاصه، وفي ان نغيروا، ان نقدموا ونطوروا. هذايا ممكن ماهوش مستحيل في نهايه الامر، فما تجارب مقارنه واثبتت النجاعه نتاعها ونجاحها. معناتها راي فما دول من تحت الصفر بدت اليوم تحقق في نسب نمو محترمة. رانا نتحدثوا على نسب نمو حتى بزوز أرقام، يعني هذا هو. وهذاك علاش قلت لك احنا كل شيء موجود على الأرض، النجم ممكن، هذايا ممكن مش مستحيل. تبقينا احنا ساعة نتخلصوا من جلد الذات ومن الحسابات الضيقة شخصية ومن التجاذبات. ليه ننقدوا أما المصلحة تونس يا وليد، وانت هذي الأكدت عليه، مصلحة تونس، مصلحة البلاد، مش بغاية التهديم ولا غيره. معناتها من الأفكار للأسف توا قاعدة موجودة، باش نصلحوا، ننقدوا باش نصلحوا، خاطر ما نجموش نقدموا إذا كان فماش نقد موضوعي ينجم يقدم بينا القدام. هذي شنو معناتها حابين نقولوا سي وليد. أنا في بالي باش نحكوا شوية على الميزانية، بقينا نرجع لها إن شاء الله على الأسبوع القادم. الوقت لأنه
1: يعيش.
0: بارك الله فيك،
1: يعيش،
0: بارك الله فيك،
1: وشكرا لك زادة على اختيارنا.
0: بارك الله فيك سي وليد، شكرا لك إذا على كل ما تفضلت به. إن شاء الله تكون عنا لقاءات قادمة في كل ما يهم الاقتصاد الوطني التونسي. تحياتي ليك مرة أخرى الدكتور وليد اليعقوبي، شكرا ليك وإلى اللقاء. هذا في ركن حديث الناس، أكيد الاقتصاد يهم الناس الكل، تحسن الوضع الاقتصادي يهم الناس الكل، يهم البلاد الكل. وإن شاء الله أكيد باش تكون عنا مواضيع قادمة، لأنه بدينا تو نتحدث شوية على الميزانية، ملامح الميزانية كيفاش باش تكون. إن شاء الله هذا موضوع نرجعوا له بأكثر تفاصيل في مواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا ليك دكتور مرة أخرى وإلى اللقاء. بعد شوية كما قلت ركن ضيف الحصة يكون حاضر معايا سي قيس العجيلي عن الجمعية التونسية لمربي النحل، ونتحدث في موضوع كيف يهم برشا ناس، نرجع لهم بعد شوية إن شاء الله.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم ناس الكل. نواصل معاكم في لقانا من استوديو الناس، ونرجع على موضوع كما قلت إهم برشا ناس. يعني وقت اللي نتحدثوا على العسل، الناس الكل ماذا بينا ناخذوا العسل الحر. كيفاش هذا نجم نميزوه من العسل المغشوش؟ وشنو صاير اليوم في قطاع تربية النحل؟ يظهر لي برشا مشاكل، برشا اعتداءات على الملك الغابي، وإلا الحرائق زادة اللي صارت. هذه كانت عندها تداعياتها وكانت عندها تأثيراتها على قطاع تربية النحل. اليوم يظهر لي لابد من التدخل باش نعالجوا الموضوع هذا، لأنه برشا من أهل القطاع اليوم أصبحوا يتذمروا من عدة أسباب، بما بينها اللي كنت بما فيها اللي كنت نذكر فيها توا. فما زاد دخلاء اليوم على القطاع، فما برشا مشاكل باش نحكوا فيها بأكثر تفاصيل مع سي قيس العجيلي، عضو في الجمعية التونسية لمربي النحل، واستاذ جامعي أيضا حاضر معنا في الموضوع هذا. كما قلت باش ناخذوه بأكثر تفاصيل، ومش ناخذوه من برشا جوانب الحقيقة نتحدث فيه. سي قيس، سعيدة باستقبالك معايا اليوم في استوديو نيس. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مدام خيرة، مرحبا.
0: مرحبا
1: بذاك، كيف؟
0: شكرا
1: كيف
0: لي،
1: ومرحبا بربوع بلادي الكل، ونتشرف بالمشاركة معكم في برنامجكم الإذاعي.
0: مرحبا،
1: وأنا على ذمة أختي ومستمعين.
0: بارك الله فيك، شكرا لك سي قيس، أكيد على التفاعل معنا. كما قلت في موضوع خلينا نحب الناس الكل تفهم أصل الحكاية، خلينا نقول أصل المشكل اللي موجود اليوم. أنا شفت متبع معناتها الحقيقة في الجمعية متاعكم برشا تشكيات، دعوات من قبلكم بضرورة التدخل، معالجة برشا مشاكل اللي هي موجودة في القطاع. هي تعطينا تشخيص الساعة، نبدأ معاك بتشخيص أولي لواقع القطاع، قطاع تربية النحل في بلادنا. سي قيس تفضل.
1: شكرا مرة أخرى،
0: نحب
1: نحكي بعجالة باش يفهمونا الأخوة الفوات المواطنين اللي ثم أسباب بشرية وثم أسباب احنا نقوله طبيعية ونحطوها كما نعرفوها الناس الكل، اللي المناخ تغير ونقوله الشتاء ولا قصير والصيفنا ولا طويل، وعدم الاستقرار المناخ هذا يأثر على النحلة اللي هي تتأثر بسبب اضطراب والتوتر اللي يحصل للنوارة والشجرة. بمعنى ساعات انت تبدأ في موسم الكليل مثلا في القصرين أو في سديانة ترتفع الحرارة إلى 30 درجة، مما يتسبب في موت نبتة الكليل ومعاش تزهر ومعاش تعطي. هذه أسباب طبيعية، تغيير المناخي كما قلنا، وثم أسباب أخرى، نسبة الأمطار والتساقطات المطرية اللي تحسن السنة الفاتة الحمد لله، لكن التأثير متاعها ماهوش باش يكون بصفة آنية وحينية، خاطر الشجرة لازمها تاخذ وقتها باش ترتاح والأرض لازمها تاخذ وقتها باش ترتاح. ولذلك إذا تتواصل الأمطار بالنسق هذا وربي إن شاء الله يعطينا لغاية النافع، فإنه الأرض تسترجع قوتها بحول الله بعد عامين ثلاثة سنين أخرين، وهذا يعرفوه الخبراء والمختصين.
0: أيوة.
1: الأسباب الحقيقية اللي احنا نقولها هي الأسباب العازلة واللي اليد البشرية تنجم تتدخل فيها بقرار سياسي وبقرار تقني أنه تتصلح. أولا عندنا استنزاف للغابات في تونس بشكل مرعب، عملية قطع لشجرة الكلاتوس وشجرة الطرفة، ما عندكش فكرة مدام خيرة الكلاتوس كيفاش يقصوا فيه، لا رقيب ولا حسيب، وغياب تام للدولة، والدولة ما هيش موجودة وما هيش قائمة بواجبها الدولة.
0: راهو كي نقولوا شجرة الكلاتوس اللي هي تعتبر المصدر الأساسي يظهر لي للعسل، معناتها المعروف بفوائده الصحية، هي المرعى نقولوا نتاع النحلة. سي قيس أكيد أنتم عندكم مفردات تقنية في القطاع تستعملوها، هي تفضل أي باش نفهموا.
1: على طول الموسم كامل هي ثم أن ثم عملية الإزهار نتاع الأشجار تختلف من موسم الآخر، وهي اللي تخلي أن الشجرة تحافظ على نحلة تحافظ على دورتها في الحياة وتحافظ على استقرارها باش تنتج العسل.
0: أيوة.
1: نقول أن الكلاتوس في الصيف ونقول الكلاتوس في الخريف، إذا الدولة تقص الكلاتوس وتسمح بقطعه بصفة عشوائية وثم يد أطراف متداخلة في الموضوع ذايا، وثم عدم رغبة في الإصلاح، هذا نلاحظه فيه، لا تشجير ولا إصلاح ولا مراقبة ولا ردع. اذا الكلاتوس تقصولي في الصيف انا شنو باش تشرح النحله؟
0: ايوه
1: ما عندهاش
0: اللي هو الموسم نتاعها يظهر لي الوقت هذا نتاع الصيف سي قيس هكا ولا
1: بالضبط احنا أيه؟ بين قوسين كنقولوا عسل اوسو راهو مش عسل عام كامل فقط عسل أيوة. اوسو راهو شجره الكلاتوس بالذات
0: أيه؟
1: عسل شجره الكلاتوس كي نقول وانا مثلا في جندوبه في شي غابه فرنانه وغابه غزاله وجنطوره نقولوا الكلاتوس نقول انا التويره في الكلاتوس نتاع الخريف اللي قاعدين مع مدام خيره راهو أيه؟ كيف راهم يقصوا فيه الاهالي تشكات والمجتمع المدني اللي نحسوا فيه قائم بواجبه اكثر من الاداره التونسيه بين قوسين مع احتراماتي للعاملين فيها. رانا احنا ما نقيسوش المجهود نتاع الدوله بالنيه راهو نقيسوا مجهود الدوله بما ما يكون على ارض الواقع من نتائج السلبيه اكثر منها ايجابيه. راهو عمل التشجير مفقوده الكليل يقصوا فيه بصفه عشوائيه تقطير الزيوت الطبيعيه للزعتر والكليل قاعده تتم بشكل مرعب راهو حاجه تخوف راهو عندنا جبال خاصه في شيره قبلات وزغوان ما عاد موجود حتى اثر لنبته الزعتر فيها. وعمليه التقطير هذه موجهه زيوت للخارج راهي معناتها الدوله لا باش تستنفع ولا المواطن باش يستنفع حتى الاقتصاد ماهوش باش يستنفع بعض الاطراف اللي باش تتمتع بالفائده لكن المنظومه البيئيه ماهيش باش تستنفع بالعكس تضرت. عندنا مشكله اخرى زاده بخلاف الغابات والخطر نتاعها عندنا مشكله الادويه.
0: ايوه
1: الادويه والمبيدات انت كي تمشي مثلا المراعي الموجوده في الوطن القبلي في البرتقال يستعملوا الفلاح مغصوب باش يستعمل ادويه رخيصه خطر الدوله لا تقوم بدعم الفلاح. ثم ادويه فتاكه تقضي على الشجره وتقضي على النحله وتقضي على كل حشره نافعه تدخل في المنظومه نتاع البيئيه نتاع المناخ هذاك. دونك اختي بصفه عامه النحال يعاني من عدم دعم الدوله من غياب الرقابه من غياب التشجير من ادويه مضره من عدم وجود ادويه تداوي نحل حتى الدواء اللي تداوي نحل اللي نجيبوا فيه احنا من الخارج بتدخل معناتها شخصي من كل طرفينا راهي حاجه متعبه غياب الدورات التكوينيه غياب الدعم المادي مثلا الناس اللي داخله في القطاع هذايا
0: الدخلاء ذوما في القطاع ما فماش تقنين للقطاع سي قيس ما فماش تقنين للقطاع ما فماش قوانين موجوده منظمه لهذا القطاع نتحدثوا على غياب الرقابه هذه الكل من العوامل اللي خلت القطاع يعاني اليوم.
1: الرقابة على هي مسألة موجودة ومقننة بالقانون.
0: أي.
1: كي نقول أنا رقابة الأعسال في تونس وقبل دخولها لتونس راني أنا نقول لك راهو ثم كراس شروط موجودة من الثمانينات وتم تنقيح بعض الفصول منها في التسعينات.
0: أي.
1: اللي تقراه على مستوى النظري حاجة رائعة جميلة على مستوى التطبيق ثم ثغرات قانونية تخلي اللي يورد مثلا في العسل في تونس يستغل نقاط ضعف في بعض الجزئيات في القوانين ويعمل هو اللي يحب مثلا يجيك يقول لك يجهز العسل من عندي وحلل بضمان واستغل ويجاكول استغل الفرصه انك باش تاكل عسل وسناره موسم صابه وفي الحقيقه ماهوش موسم صابه سناره ما ثماش عسل بشكل كبير ولكن تجيك يقول لك يجي حلل تحس اللي القانون قاعد يخدم لصالحه ضد الفلاح. راهي وزاره الفلاحه من المفروض تكون وزاره سياده. هي في المقام الاول في تونس. راهو مساله الغذاء مساله حياتيه.
0: نعم الامن الغذائي نتحدثوا على الامن الغذائي.
1: بالضبط انت كي تجيني انت ثم قوانين ما جددتهاش كراسة شروط ماهيش متناسقه وماهيش ني با ميزا جور معناتها مع
0: محاينه ماهيش محاينه.
1: ماهيش محاينه ثم برشا طرق غشه جديده دخلت. انت كي تجي لدوله ضعيفه كيما تونس عندها مشاكل مناخ ومشاكل نتاع غياب اللي نقولوا احنا المنظومه الغبيه اللي مستنزفه وتجيني انت ست سنين تالي تجيبي 300 طرنات عسل صناعي وعسل موجه للكوسمتيك وموجه للباتيسريات يتم تحويله بقدره قادر انه يصبح عنده صبغة عسل. وزارة الفلاحة لو كان أنا توا نقول في كلام غلط ينجموا يدخلوا نحملهم هم المسؤولية وزارة الفلاحة
0: ماذا بينا وكان يدخلوا أي مرحبا بهم علاش لا أي
1: صدقني ما هم مش باش يدخلوا عبر أمواج الأثير عبر إذاعة الكاف العزيزة أنا نقول لك وزارة الفلاحة هي المتسببة في الضرر في القطاع النحل في تونس وهي اللي خلات السوق التونسية ترتفع قيمة متاع الأعشاب الموردة من 300 طرناطة إلى أكثر من 1300 طرناطة. ولعلمك أختي الكريمة اللي نسبة العسل الحر لو كان نقسموهم على
0: أنا باش نجوها النسبة هذية اللي تتفاجأت بها الحقيقة رو سي قيس، لأنه الناس الكل راي ماذا بها تقولك هنا نلوج على العسل الحر. اليوم قاعدين نشوفوا رو في في في ظاهرة، قبل ما نجي باش نتحدث على العسل الحر ولهنا باش نلفتوا انتباه الناس باش الناس ترد بالها، فما ظاهرة اليوم موجودة التسويق الإلكتروني سي قيس، الناس تسوق معناتها على مواقع التواصل على الفيسبوك صفحات وتبيع ويقول لك هذايا عسل حر وبأسوان. ساعات نستغربوها لانه اتون بعد انت باش تقولينا اكيد قديش سوم العسل الحر اليوم، الاسعار المتداوله هذوما نعتبروهم دخلاء، ما نعرفش انتم كيفاش تصنفوهم سي قيس الناس هذوما المواقع والصفحات هذيا اللي زادت ربما صعبت اكثر المهمه بالنسبه للناس اللي قاعده تخدم على القليله في سياقات مع طبيعيه وقانونيه وقاعده مع بالحق تسعى انها تحسن من القطاع هذية وتصلح ما يمكن اصلاحه، ربما هذية مزيد من العوامل ربما زادت على الهينات اللي موجوده في القطاع. سي قيس،
1: هو مدام خيره بين قوسين، احنا كمجتمع مدني نسعى للمحافظه على النحله باعتبارها حشرة مباركة وفيها فائدة لاقتصاد البلاد. وثاني حاجة، احنا بطريقة غير مباشرة نسعى إلى ديمومة هذا القطاع وإلى الحفاظ على صحة المواطن. معناتها احنا رانا نقوم تو في مقام الدولة، احنا نحاربوا في منظومة تسعى إلى الضرر باقتصاد البلاد وتسعى بالضرر، على خاطر أنا كفلاح إذا أنا كان حال مفلس في جرتي راهو السيد اللي يسوق الكاميونة، في جرتي السيد اللي عست على نحل، في جرتي السيد ينشري من عنده صندوق نحل صندوق الشمع، منظومة كاملة ثم ناس عندها علاقة مباشرة بالنحلة وعلاقة غير مباشرة، ثم ناس تصنع الكسوة، هذوما إذا أنت تمسهم وتضرهم هذه خسارة للبلاد، مواطن شغل أنت لازمك تعمل مواطن شغل تحافظ على استقرارها. ثاني حاجة، إذا أنت تشوف ناس تبيع في صفحات على الإنترنت، من هنا واجب الدولة واجب مجلس النواب يقر قوانين، واجب يظهر لي وزارة التجارة أنها تتدخل وتعمل ضوابط لمنع انتشار هذه الظاهرة في تونس، على خاطر ثم ناس تتدخل ويدعي نقولها يدعي وينتحل صفة النحال ويقول أنا نحال، يمشي يصور بالفلوس عند بعض النحالة يلبس كسوة جديدة هو ما هو فاهم شيء. تم عملية استغفال وتغرير بالمواطن التونسي من أجل الشراء عسال مضرة من الجمس.
0: شنو مكونات هالعسال هذية اللي بيعوا فيها سي قيس؟ راي ساعات تسويم تحطوا على 30 دينار 40 دينار اللي هي بعيدة كل البعد، يدري على واقع أنه باش تشري معناتها عسال يكون حر 100%. شنو المكونات متاعها؟ سكر مصنع بالضبط؟ شنو معناتها؟ خلينا نفهموا مثال سي قيس تفضل.
1: اي قبل ما نقول لك الكلمه اللي هو شنو مكوناته، نحب نقول لك اللي هما ثم مساله العرض والطلب. شحه المرعى في السنوات الفارطه وقلة العسل الحر في تونس خلات هذوما الناس يستغلوا ضعف القدره الشرائيه نتاع المواطن ويستغلوا غياب العسل الحر بالسوق التونسيه. داكوردو، هذه عسال مكوناتها هي شبيهه العسل، ثم ما يسمى بالعسل ميل فرولاتي معناتها مخلط بالسيرو دو جلوكوز سيرو دو مانيس، وثم عسال حتى على مستوى التحليل كي تعديها على الـ على الـ على الـ التحليل في اللابوراتوار اللي عندنا في تونس بين قوسين عندنا كل الكفاءات العالميه والخبرات، خبراء دوليين توانسه اللي نجم يقول لك عسل حر ولا وعندنا كل التجهيزات. معناتها كي الدوله تقول لي انا ما نجمش نخدم نقول لها ماهوش صحيح، عندنا كل ما يمتع الدوله التونسيه باش تعرف عسل حر في المريسة، مركز المريسة في سيدي ثابت في لابوراتوار سنترال، كل شيء موجود. ثم الرغبة أنك تخدم بلادك أو أنك تضر بلادك، هذه بين قوسين. هذه عسال فيها مواد مسرطنة، هذه عسال خالية من المواد النافعة، شي يعمل الحكومة يعمل التحاليل، هذه عسال فيها فيها أنتيبيوتيك ما فيهاش أنتيبيوتيك، فيها بستيسيد ما فيهاش، بتبيع موش باش يكون فيها، على خطر هذه مجموعة من السكريات مخلطة بطريقة أنه تظهر كعسل حر او يجيبوها صنف اخر عسل مبتر. سمعت عسل مبتر متعرض للسخان اكثر من 70 درجه،
0: هذه المورده سي قيس، هذه المورده اي. مولا هنا نتحدثوا زاد على فما شركات اللي هي تخدم، فما ناس اللي هي مستفيده معناتها من التوريد، وهذه المعضله نتاعنا احنا، هالتوريد هذه على منتوجات اللي هي خلينا نقوله زايده بالحق وما عندهاش منفعه. ولهنا لهنا يظهر لي اساس المشكل هذايا التوريد العشوائي واللي ما عنده حتى فايده، بالعكس ينجم تكون عنده مضره، والدليل اللي تحكي فيه سي قيس تفضل.
1: هي المضره باش تكون مضره كما قلت لك على النحال. واللي انا واحد من الناس كان حال عندي مدخولي بصفتي موظف، لكن في الاخر الاكثريه النحاله اللي تعمل وتخدم بنزاهه عدم قدرتنا على المنافسه الغير شريفه هي رانا كيفاش نقولوا باش نرميوا العلم، باش ننزلوا على الابيض وباش نخليوا القطاع. واللي قاعد صاير نشوفوا فيه في تونس ريت بين قوسين، زيد قطاع الاحذيه وقطاع الملابس كلها ولات مورده تقريبا. باش يولي العسل في تونس نعلمك اخي المواطن بمراره الكلام وعذابي ما اقوله، انك باش تاكل كل العسل المورد من الصين نهار اخر ومن باكستان ومن مصر. الدوله لازمها تتدخل بكامل ثقلها لإيقاف هذا النزيف.
0: ملي العسل الحر نتاعنا في تونس النسبة قديش؟ أنا شفت يظهر لي تقولي 20% 15% قديش يا قيس؟ في الواقع معني
1: نعطيك الواقع اللي أكثر من هكا. والله بس يستغربوا المستمعين. 12 مليون تونسي، إذا كل واحد يخدم غرفة قهوة عسل حر أكثر منها ما ثماش. إذا نوزعوا منتوج الجمهورية التونسية من العسل الحرة والخالية من المواد المسرطنة والمواد
0: الطبيعية، نقولوا احنا 100% يعني
1: اذا الحر 100% كل تونسي عنده مغرفة قهوة. صدقني نقولها لك عن ادراك ووعي بما اقوله، مغرفة قهوة فقط اذا نقسمهم على منتوج ضعيف. راهو الكيلو ب 80 دينار، راهو الفلاح يكلف له في 60-65 دينار، خليه يخدم باش يواصل معاك.
0: لانه زاد الكلفه مرتفعه، نعرفوا اللي كل ما يهم انه تربيه النحل مسنيد قريت تحدث عليهم وغير وغير، وراي اسعارها مرتفعه غاليه معني مش مش مش مش في
1: المخلف اللي
0: فما كلفه على المنتج.
1: ثم كلفه مهمه اخرى اللي هي المناخ داخل فيها واللي هي الدوله داخله فيها. كي نمشي انا مثلا مرعى الزعتر ما نحيش، عندي حلين، يا نعمل عسل حر نقول ما نحيتش ونقل مرعى اخر، هذاك في كلفه ساعات نحطوا بالمليون ونص زوز في المرعى راه هذيك المليون ونص زوز من تنقل من عشابه من من مشي وجاي. انا شو نعمل؟ شكون باش يغطيهم لي هذوك؟
0: هذايا اللي برر انه بعديك علاش نقولوا احنا الكيلو ب 80 دينار تحطوا على 100-120 دينار روسي قيس موجود زي موجود
1: نحل الدبسه ونهز نحل الكابس، هو تنقيل الكاميون بركه عليه رتور باش ياخذك في المليون ونص. معناتها قداش باش تنتج انت باش تغطي؟ ساعات ما تغطيش، راهو العمل بصدق القطاع السلاحي متعب ومضني، وعدم وعي المواطن بالمسألة هذه يخليك تأسف بالعجز. يا خويا الكيلو ب 80 دينار ما تشريش كيلو، اشري طل. راهو العسل
0: السوق. أما منين زادة؟ ما هو السؤال منين الناس باش تشري؟ لأنه اليوم فما زادة أزمة ثقة سي قيس، فما أزمة ثقة، المواطن ما يعرفش منين يشري، وحتى كي يشري ساعات تصير أنه يكون مغشوش العسل، ما نعرفش فما هكا أستيوس نقول واحنا باش ينجم يميز من الحر من المغشوش، ما نعرفش باش تنصحوا أنت المواطن سي قيس وين يمشي بالضبط؟
1: شوف أوين يمشي بالضبط؟ باش نكون واضح معاك نجاوبك إجابة تستغرب منها. نعاود نقول دور الدولة في حماية الوكالة التونسي مهم في المحافظة عليه. معناتها عملية تصنيف العسل واجبة وضرورية، مفروض في السوق التونسية كل نحال ما يبيع العسل نتاعو إلا ما يتعدى على الرقابة والتحاليل واحد، وتقوم الدولة على أثر هذه التحاليل بتصنيف العسل، ينجم يكون ميال دو تابل عسل طاولة، ينجم يكون عسل مستورد أو يكون عسل حر. راك إذا أنت الدولة تقوم بواجبك وتعمل أنت اللازمك، راهو من عملية التصنيف، وكل إنسان يخل بعملية التصنيف والمراقبة يتعرض للعقوبة، راهو المواطن التونسي ما يستحقش باش يقعد يخمم هذا عنده عسل حر ولا على خاطر عملية تفسير ما العسل الحر ولا تختلف. لكن ذوق جماعة الجنوب عسل الكليل ماهوش باش يعجبوا كيما عسل السدر ولا الزعتر مثلا تاع توجاه، خاطر عندنا الذاكرة الذوقية، عندنا المطعم اللي مستنسين به هو اللي نعتبروه هو عز حاجة.
0: صحيح
1: ولذلك عندنا عسل مختلفة في تونس، ربي حبا هذه البلاد بمراعي مختلفة، عندنا عسل تيبل داون في الفليو، هذه عسل إذا تقوم الدولة بمراقبتها وبتصنيفها تصنيف علمي بالتحاليل، وكل فلاح يخلص اللي لازم يخلص، عندي أداء مع الدولة نخلص. أما أنت إذا تنظم القطاع كدولة راك تحمي الوكال، ويولي هو قدرته يحب يشري غالي يشري اللي هو حر، يحب يشري اللي معلف يشري يحب يضر روحه ويشري صناعي مهرب.
0: هذا هو باش نحاوصلوا سي قايس تقريبا في دقيقة بشنو نجمو نخرجوا. هذايا تشخيص، هذايا الواقع، هذه المعاناة متاع المنتج اليوم متاع القطاع ككل، قطاع تربية النحل في بلادنا. هذا هو الواقع. نخلي لك الختام، معناتها توا في كلمة ختام سي قايس تفضل.
1: تونس ما تمر روما ماهيش كلمة فارغة من المعنى متاعها، وأنا راني أول مرة تتكلم بالمنطقة هذه اللي أنا عادة لا أرغب في قوله. أتمنى من أنه الحوار اللي صار بيناتنا يوصل على هرم في السلطة، ونتمنى أنه رئاسة الجمهورية تكون في استماع، ونتمنى أنه مجلس النواب اللي احنا على تواصل معهم بارك الله فيهم في لجنة السلاحة السيدة النائب عمر بن عمر أنه اللي استقبلنا برحابة صدر أنه يكمل في العمل وأنه يتدخل معنا من أجل تفعيل قوانين جديدة وتطبيقها وحماية القطاع. ونتمنى من السيد وزير الفلاحة اللي نثمنه مجهوده الكبير أنه يعطي للنحلة دورها وأهميتها، لا قمح لا برتقال لا خوخ لا تفاح، حتى شيء يمشي مغير تلقيح النحلة. إذا تبطل النحالة البلاد راهي
0: بالجوع. واضح سي قيس، ان شاء الله صوتكم يوصل، هذا كل ما نرجوه، وان شاء الله يصير التفاعل معاكم وعلى المطالب نتاعكم، لانه هذايا ممكن ماهوش مستحيل. شكرا ليك سي قيس العجيلي، عضو الجمعيه التونسيه لمربي النحل والاستاذ الجامعي، اكيد نتحدث بوعي اليوم، راه نطرحوا في مواضيع من الناس ملمه فاهمه واقع القطاع وتدعو الى الاصلاح فقط لا غير. تحيتي ليك سي قيس مره اخرى، شكرا ليك والى اللقاء. لحظات زميلتنا كفيه الفرشيشي على راس الساعه موجز الأخبار، نرجع بعدها في مواصلة الجزء الثاني من استوديو النساء.

0: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. انتظم مساء أمس بفضاء العمل المشترك بجندوب اللقاء الجهوي للكفاءات بالخارج تحت شعار مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجرة والمنظومات الاقتصادية الجهوية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. نظم أمس المجلس المحلي بتستور بالتعاون مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بمجز الباب يوما تحسيسيا بمقر معتمدية تستور حول التصرف المالي في بعث المشاريع بهدف تعزيز قدرات أصحاب أفكار المشاريع في حسن التصرف الموارد المالية لإنجاح مشاريعهم. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة أمس خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعيرة والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، بينما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء متفرقة من القطاع. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و10 درجات وفق نشرة متابعة صادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 درجات و8 درجات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. هذه الجزء الثاني من استوديو الناس، مواصلين اكيد في كل ما يهم الناس وبرشا اسئله يتم طرحها، نحاولوا ان نرجع عليها ونحاولوا نفهموا شنو اللي صاير بالضبط. في زوز تقريبا عناوين مع سي لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك اللي هو حاضر معايا على الخط مباشره. على السلامه سي، ومرحبا بك سي لطفي، اهلا وسهلا. مرحبا، بارك الله فيك، يعيشك سي لطفي، شكرا ليك اكيد على حضورك معنا. كما قلت في زوز مواضيع نحاول نفهم ساعة في البداية، واحنا ان شاء الله على ابواب استقبال المولد النبوي الشريف، وتعرف معناتها في تونس عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا، وخاصة المادة الاشهر اللي يقبل عليها التونسي هي مادة الزقوقو. الاسعار مرتفعة، فما اقبال ما فماش نسق الاستهلاك، كيفاش معناتها تبعوا فيه انتم على مستوى المنظمة؟ ناخذ المعطيات معاك سي لطفي ساعة، تفضل. فما يظهر لي مش واضح الصوت سي لطفي، مانيش اي تفضل سي لطفي، تفضل بيه ترجع مع زميلتنا سعاد، خلينا نشوفوا شنو باش نحاولوا فقط انه باش تبدا الامور واضحه باش نجموا نسمعوهم. ما نعرفش صوت مش واضح بالقد على ما يبدو، لانه باش نحاولوا نفهموا. اي تفضل سي لطفي، يرجع معنا سي لطفي ريح، تفضل سي لطفي.
1: الصابه كما قلت لك راهي بتعملوا، وهنا شكرا للهيئه الوطنيه للرقابه الصحيه من الجهات الغذائيه اللي قاعده تقوم بالرقابه على المخزون هذه اللي قاعد موجود تاع زقوقو، وبالتالي ناخذ المخزون تاع عملي نشوفوا نحن الانتاج قداش وقداش. نحن انتاجنا تقريبا بين 300 و 350 طن، لكن ما نستغلوا كان تقريبا ما يقع جمع تقريبا كان بين 95 و 100 طنات. الفارق الكبير هذه نقطه انقسام كبيره، علاش اصحاب اللزمات اللي ياخذوا لزمه من عند وزاره الفلاحه ومن عند وزاره الغابات ما يقعش استغلال كامل المنتوج.
0: اي
1: وهنا نلاحظوا ارتفاع الاسعار، ونلاحظوا نقص في ساعات العمل بالنسبه لاهالينا في سكان الغابات. وهنا يلزمنا نثمنوا المنتوج هذا على مدار السنه. تعرف اللي دخل المنتوج زقوق ودخل في صناعه الياغورت وغيره، حلويات وغيرها، دونك لازم نثمنوا المنتوج هذا ما يقعش هدر كبير نتاع المنتوج هذا.
0: أيوة.
1: هذا من ناحيه الاسعار تو غاليه ب 50 55، كيف الفواكه جافه محافظه على نفس الاسعار تقريبا نتاع مناوب زقوق وزاد كيف. لكن هنا الاشكال اللي لاحظوه كونه وجوبا تثمين المنتوج هذا ما يقعدش هدر كبير تقريبا ثلثين من الانتاج نتاعه،
0: والاختلال بين العرض والطلب على مستوى العرض والطلب، وهذا يمكن زيادة ليفسر الارتفاع متاع الأسعار، ولا فما أسباب أخرى ربما سي لطفي؟
1: بالضبط، هذا هو يسمى الاختلاف في الأسعار. تعرف ذروة الاستهلاك نتاعه في المولد، لكن على مدار السنة نلقاو الصناعيين ياخذوا المنتوج هذا، وهنا هذه الصناعة كاملة نجموا عملية تحويلها وعملية تسمينها تكون مفصلية لفيت القطاع ولفيت أهالينا من سكان الغابات.
0: ناي يظهر لي يعني نسق الاستهلاك ولا الإقبال، نسبة الإقبال متراجعة محدودة مقارنة ربما بسنوات سابقة سي لطفي، وهذه أكيد مرتبط ب لأنه زيدا راهو اليوم نعرف المولد النبوي الشريف، إن شاء الله فما عطلة زيدا أو فما عودة مدرسية على الأبواب، وهذايا يفسر الضغط على المستهلك التونسي اليوم.
1: بالضبط،
0: تفضل.
1: ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، الضغط هذا تعرف اللي تو موسم التخفيضات بالنسبة للسول اللي بين ظهرين هي عملية تسويقية للمنتوجات الأجنبية. نلقاو زيدا كيف الضغط نتاع العودة المدرسية، والمولد هذا يخلي اللي تراجع كبير، معناتها اللي كان باش يشري برشا يشري شويه، وتعرف انت الكلفه الكبيره نتاع المواسم الاستهلاكيه.
0: اي توا بالرغم الضغط هذايا، حتى كان فما مشاكل في الانتاج وتثمين منتوج ماده زقوق، هذا يفسر الارتفاع نتاع الاسعار هذايا، حتى ولا 55 وحتى 60 دينار سي لطفي.
1: بالضبط، اذا كان انت عندك مخزون، عندك منتوج ما تكملوش الكل، وبالتالي كمية تبدا محدودة. كان جاء العرض أكثر من 90، العرض يوصل 200-250 ترناكا، يقع الأسعار أقل، وبالتالي هنا عدم تثمين المنتوج نقطة استفهام كبيرة، رغم اللي لازمة معناتها يجب وجوبا مراقبتها لتثمين كامل المنتوج، حتى المنتوج قاعد هدر كبير في المنتوج هذا يتم تثمينه.
0: نعم هذا هو، هذا في جزء أول من المداخلة معك سيلوت. في جزء ثاني شنو صاير في المياه المعدنية؟ كانت تبارك الله إنتاج موجود، وفرة في الإنتاج، ما فماش حتى مشكل، بالعكس معناتها متوفر العرض كبير، توازن بين مع العرض والطلب. اليوم فما مشكل، فما نقص، شنو اللي صار؟ خلينا نفهم أصل المشكل هذي حسب ما هو متوفر عندكم سيلوت في، وأكيد أنتم متابعين معناتها الموضوع هذي. تفضل.
1: بالضبط. المشكل بدأ من قطاع التيار الكهربائي والضخم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى كونه تونسي خاف وهو يقبل على شراءات مكثفة، القهاوي وغيرها زاد كيف يقبل على شراءات مكثفة، وبالتالي هنا وقع ثقمة النقص هذا، وتوقع نشوفه في السوق تدريجيا يرجع إلى مستواه العادي. عملية كبيرة متاع ضخ قاعدين نشوفه فيها من طرف وزارة التجارة، ومشكورة مديري جاوين تاع وزارة التجارة في كامل الولايات قاعدين يشرفوا بيدهم على عملية التوزيع، وهذا يتحسب لوزارة التجارة. كيف زادة بنحب نعرج على الأسعار،
0: تفضل.
1: الأسعار له أقول معناتها عندك ربح، هامش الربح بين على مستوى الجملة 15%، وهامش الربح على مستوى التفصيل 15%، وكسعر أقصى بالنسبة للدبوزة بنص سيترا متفوتش 6 نيه، وبالنسبة للدبوزة بإيترا متفوتش 8 نيه، وبإيترا ونص يزمها متفوتش 850،
0: اللي هي قاعدة تفوت رايسي في لطف قاعدة
1: تفوت نعطيك اللي يفوت مع هذا بالنسبة للعموم. والدبوزة بترتين متفوتش 950، هذا نحية معناتها بتلقاش ستيكة متاع بيترا، ستيكة متاع بيترتين ما يزمش تفوت 5700، متاع بيتر نص ما يزمش تفوت 5100. هذه الأسعار القصوى مع الحفاظ على هامش الربح 15% بالنسبة لتجار الجملة و 15% بالنسبة لتجار التفصيل، هذا ما معناتها موجود قانونا. نلقاه بعض تجاوزات في تجار التفصيل، وهذا رجع لي الضغط الكبير اللي قاعدين نشوفه.
0: وشفناه وصلت الأسعار مؤخرا مع النقص اللي تم تسجيل واحتكار معناها أي شفنا أسعار الحقيقة
1: صحيح. لكن نأكدوا كونه إنتاج ماشي بنفس الوتيرة، فبتقول متمش نقص في الإنتاج، ثم تذبذب صار في المدة اللي متاع قصان الضوء ورجع الأمور لسابع، لكن بش يرجع السوق لسابق عهد ويلزمنا أيامات، وبالتالي نعولوا على المستهلك بعدم شراءات مكثفة بعقلنة الشراءات متاعه، وهذا مفسري، وخاصة أصحاب الخدمات كما المقاهي والوكلة وغيرها يلزمهم يعقلوا ما يعملوش مخزون كبير باش على الأقل ينحيوا الضغط اللي موجود.
0: هذه إن شاء الله هو باش يرجع إن شاء الله بنسق طبيعي، تزود بالمياه المعدنية اللي ولتعتمدوا برشا الناس الحقيقة، وفهم عليها إقبال كبير. سيلوت في قبل ما نختم معاك نمهدوا شوية العودة المدرسية. بدت الأسرة التونسية بدينا تو نتحدثوا عن العودة المدرسية، بدينا نحضر
1: وين نحن عنا منذ مدة تقريبا شهر عاملين حملة على عودة مدرسية بمنتوجات تونسية. وهنا نتمنوا قرار وزارة التربية عن ناول بتوحيد القوائم بالنسبة للكراس وللكتاب، لكن نحن نحبوا قوائم واحدة في جميع مستلزمات العودة المدرسية بما فيها الميدع بما فيها المحفظة، وهذا مفصلية لتسمين المنتوج التونسي، مفصلية للوقوف بجانب المنتوج التونسي، بدعم المنتوج التونسي، بحماية المنتوج التونسي. وهذا في مناسبة كما هذه تقريبا زوز ملايين أكثر شوية في تلامذة باش يرجعوا، ربي رجعنا ينجحوا، ويزمنا نثمنوا على الأقل عودة مدرسية تكون بمنتوج تونسي بجميع مكوناتها، من الميدع للمحفظة للأقلام للواحد، هذه للكراس، هذه كله يجب يكون منتوج تونسي، يزينا من توريد، خاصة في التو نشوفه في توريد مكثف بتاع مستلزمات العودة المدرسية اللي هي بأسعار غالية، وزاد تلقى في التجارة الموازية من جانب الصحي زاد كيف كيف نردوا بالنا من حاجات كما القوم اللي فيه رايحة كما برشا حاجات اللي تقلق صغار لخط ما يفرقش ما بين منتوج جودة ممتازة عكس منتوجات تونسية اللي فيها كلها مراقبة وبالتالي يزم الإقبال على المنتوج التونسي ولما لا توحيد القوائم بإلزامية القوائم تكون إنتاج تونسي.
0: أي بقينا فما كلفة على المواطن التونسي أكيد. كلفة العودة المدرسية
1: سيلوت فيها ما هيش كتاب وكراسة أي ما هيش مستلزمات هي ترسيم هو نقل هو دروس خصوصية هو اللي توا بديت الريتم يرجع هذا كله ونقل هذا كله لمجة كيف كيف فهمتني هذه كله كلفة العودة المدرسية راهي ما تقفش عند الكراسة والكتاب العودة المدرسية هي مجموعة مستلزمات ولا ضغوطات مالية كبيرة على العائلة.
0: قديش تقريبا سي لطفي في حدود قديش كان انتوما
1: نحن من نجم نعيروها حدود كان كي تكون القوائم واحدة وبالتالي على ذلك نحن نطلب بقوائم واحدة باش الولي يعرف مثلا الابن نتاعو في سنة دراسية معينة يلقاها في السيت قداش الكلفة تبدا قائمة موحدة تبدا تمشي انا المكتبية نقول له عندي ولدي في السنة الثالثة يعطيني باك كامل الكتاب والكراس وجميع المسلمين
0: هو تقريبا بدت بشوي بشوي تعتمدها وزارة التربية شفنا عاملين في السنة مع سنوات الابتدائية معناتها تم تنزيل القائمة بالأدوات المدرسية الكراسات شنو المطلوب بالضبط بدت بشوي بشوي
1: بدت بشوي بشوي نحبوا تتوسع القائمة
0: تم تعميمها على المستويات الكل
1: تشمل الميدع وتشمل المحفظة وغيرها
0: واضح سي لطفي شكرا لك على كل ما تفضلت به سي لطفي الرياحي بارك الله فيك رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحياتي لك سي لطفي مرة أخرى وإلى اللقاء أكيد هي مواضيع تهم الحياة اليومية للمواطن التونسي الماء اللي سبب الحقيقة مشكل بالنسبة للتوينسة الاستقبال إن شاء الله المولد النبوي الشريف كما قلت احنا عنا عاداتنا وتقاليدنا تبقينا روزيد المستهلك مش مفروض عليه رو باش يشري مادة زقوق وإذا كان هي مش في المقدور مش في المتناول نتاعو فمش علاش فما بدائل اخرى باش نحتفوا احنا بالمولد النبوي الشريف العوده المدرسيه زاده كل قدروا قدروا والمواطن ما يكلفش نفسه اكثر من طاقتها مع كما قال سي لطفي مهم جدا توحيد القوائم باش الاسره كلها كيكا تفهم رواحها ويكون الاستهلاك معقول والكلفه معقوله نوعا ما. وصلنا معكم مستمعينا الكرام دائما في استوديو ناس في توقيت 11 26 دقيقة.

نرجع ونواصل معاكم. احنا مع سي لطفي الرياحي كنا تحدثنا على العودة المدرسية في تمهيد كما قلت انا للعودة المدرسية ان شاء الله القادمة 2026-2027. بديت الاستعدادات والحديث عليه وكانت انطلقت يعني رسميا عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم لسنة دراسية جديدة 26-27 في الأسواق التونسية بداية من 17 أوت تقريبا منذ يومين، وسط تأكيدات رسمية من الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي باستقرار

0: الجملة، وهنا نحب نذكر كمصنعين ما نجموا يبيعوا كان تجار الجملة، يعني احنا الكتبيات ما نبيعوا لهمش، يتزودوا عن طريق مسالك التوزيع الرسمية اللي محددها وزارة التجارة. يعني الكتباجي يشري من عند تاجر الجملة وتاجر الجملة يشري من المصنع، وكيك نحن مسالك التوزيع، وكيك وزارة التجارة تنجم تراقب كراس المدعم على جميع مراحل الانتاج والبيع بالتفصيل والجملة. وكون السنة الكراس راهو باش يكون متوفر كما السنة اللي فاتت ان شاء الله، وما فما حتى مشكل، والمصانع معناها على قدم من وثائق يخدموا، المعمل القصرين بالورق قاعد يزود طريقة باهية، وإحنا مستعدين مش إنه سنة دراسية كما كل سنة.
1: هذه إذن بالنسبة للتزود بالكراس المدرسي المدعم. نذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قامت بتثبيت الأسعار القانونية واللي هي مطبوعة وجوبا على أغلفة الكراسات لمنع أي نوع من أنواع التلاعب. يمكن يصير الكراس رقم 24 في حدود 430 مليم، كراس رقم 48 950 مليم، وكراس رقم 72 في حدود 1400 مليم. الكميات المنتجة تضخ المصانع التونسية بين 20-22 مليون كراس مدعم جديد لتلبية احتياجات السوق، مع مخزون احتياطي يتوفر بالأسواق اللي متبقي هو من السنة الماضية يقدر بنحو 30%، حوالي بين 6-7 مليون كراس مدعم. هذا إذن جديد إن شاء الله فيما يتعلق بالاستعدادات للعودة المدرسية، لأنه بالحق المواطن التونسي اليوم يبحث على الكراس المدعم باش يقلل أكثر ما يمكن الضغط على كلفة العودة المدرسية. نواصل في لقاءنا، نبدأ جولتنا مع أخبار الجهات، نبدأها من جندوبة. زميلتنا رفقة العبيدي حاضرة معنا، مرحبا رفقة. عسلامة.
2: صباح الأنوار أخيرا، تحية كل مستمعينا، مرحبا بكم وتحية كل الفريق الأعداد، ونرحبوا بسعادة
1: هي. عودة ميمونة، عودة ميمونة زميلتنا سعاد عباس.
2: عباس احنا اليوم في مدينة عين جهة باش نحكي على الأيام التكوينية في حرفة الفخار، حرفة معناها عندها قيمة كبيرة وتاريخ كبير على مستوى مدينة عين جهة، منتقل فيها جمعية ايد، جمعية دعم وتنمية واستثمار على مدى أكثر تفاصيل يمكن يهز أكثر من شهر. تفاصيل الكل باش نعرفوها مع المكلفة بالاتصال والإعلام رحمة مهيبي. مرحبا رحمة، بعد
3: صباح الخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين في إذاعة الكيف. إذن أيام تكوينية متواصلة في حرفة الفخار مع قيدون، وقيدون هذه الحرفة فتحي، دونك هو اللي يعلم في شباب جيل جديد في هذه المهنة باش ما تندثرش، وهذه الحرفة اللي عندها قيمة كبيرة في عين جهة. قداش عندكم اللي تلقتوا فيها، وقتاش توفى، وعلاش اخترتوا الحرفة هذه بالذات، وعليها إقبال ولا لا؟
4: أول حاجة احنا بدينا من واحد زويليا الفورماسيون، هذه دورة تكوينية توفى نهار 28 أوت، هي معناتها على مدة 6 أسابيع في جمعية عين جهة، وهي جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين جهة. الحقيقة كان ثم إقبال كبير، كهبتنا فورمولير معناتها على صفحة الفيسبوك معناتها صفحة الجمعية، أما نحن استقينا واخترنا اخترنا شباب، واخترنا فئات معناتها فئات مختلفة، معناتها مش كان شباب، معناتها اخترنا هالفئات هذوما، كثم إقبال كبير، كثم غرام كبير في هالحرفة هذية. هي الحرفة هذية منسية معناتها بعض الشيء، لكن لقينا إنه حرف فيهم الغرام هذيك، وكل واحد وحكايته، وكل واحد كيفاش معناتها يصنع في المنتوجات نتاعو من القلب، معناتها كيما تعرفوا عند دراهم، كيما تعرفوا شباب عند دراهم. نحن نخدم توا على البيئة، المشروع هذية معناتها اخترنا سيكتور معينة من الجمعية اللي هي البيئة والتنمية. حبينا نحيوا الأنشطة الثقافية السابقة اللي كنا نخدموا عليها، بما أنه كما قلت لكم التنوع البيولوجي ما هوش مثمن بعض الشيء، والحرفة منسية، حبينا نحيوا هالحرفة هذية.
2: ما عادش عليها إقبال، إذا كنا مشيوا الكبار ما عادش نلقوا شكون يخدم.
4: لذا المشروع هذية ما ننسوش أنه ممول من الصندوق العالمي للطبيعة في إطار برنامج الإنساني وعزز التنوع البيولوجي، وبشاركة مع جمعية شانس. دورة تكوينية هذه قريب صوفة، وللأسف معناها إنها قريب صوفة، أما ما هيش صوفة لهنا. الفرتي الأولى اللي هي كما نشاهده معناها دورة تكوينية في الفخار. بارتيس ثانية باش نخدمه على تصاميم جديدة منتجات مستوحاة من التنوع البيولوجي الداير بينا، نخدمه على الجهة نتاعنا، نخدمه على إن ماركة عندها جديدة بوتري جديدة مع الديزيات مش عارفه بتاعها معناتها مع بعضنا، مازلنا معناها بالشراكه معاهم هما. يعني بعد انتهاء الدوره هذه ثم دورات اخرى فيها حاجات مبتكره،

0: احنا دي شفناها التصور، شفنا باش نشوفوا التصور بعد خير على صفحه رسميه مستوحاه من مدينه عين دراهم، معناها المراه شفنا صوره المراه، شفنا الطبيعه بانواعها، شفنا المعمار نتاع المدينه، الاواني الفخاريه معناها الاواني نتاع الماكله موجودين، الحاجات نتاع الزينه، حاجات مستانسين بهم ديجا، والاقبال محلاه ديجا معناها تبارك الله عليهم، حتى صغار معناها في العمر المقدمين بالكدا، دونك من بعد شكون ثم حاجات اخرى وثم تسنين شكون ثم معارض للمنتج هذا. بالطبيعه
1: هذيك الاخر بارتي اللي هي شكون ثم معارض باش نعرضوا فيهم المنتوجات نتاعنا يعني بتكون معناتها اهم المنتوجات اللي تخدمت في الساعه. ولهنا لاحظنا حاجه اللي ثم بس ما يعرفوش معناها التناول البيولوجي هذا، مش كل عارف كلب الماء شنو كلب الماء، معناتها الحيوان هذا شنو هو؟ ديجا اللوحه اللي ترسمت قدام البلديه اللي كانت اسكندر تيجا في الصحة، احنا برشا خدموا على الحيوانات الموجوده غادي
0: عملوا مجسمات،
1: معناتها كانت بالحق هو معناها نقولوا نحن تثمينا اللي هالمنتجات هذه الموجوده في عند راهم، وكاحياء لها التراث هذه المزيان، احياء للحاجات اللي عندنا في عند راهم، وان شاء الله تتواصل هالدورات هذه، وباش يكون اكيد ثم مشاريع معناها مستقبلا مع فتحي، عن فتحي يعطيه الصحه، معناها يخليك تخدم بغرام، يخليك انت تبدع، يعطيك الحريه، يعطيك معناتها ديجا تشوف معناتها تشوف تصور مع بعضنا تقول كيفاش الشباب معناتها شديد مبدع بالحق في اسم مستكة مكان شديد كما بتكون ديجا تصوريكم مدام لقى بعض التصور على الصفحة. وهذا هو
0: شكرا لك، راح نحن نكملوا هذا المجهود لأنه الصفحة عنده معناها حاجة تيبيك نتاع مدينة عين دراهم، عنده قيمة كبيرة، ما ناش باش نقولوا بداين دافر ولكن بالحق خيرا إذا كان بكبار روما اللي يمشي ويخدموا فيه مانيش باش نلقاو جيل جديد، دونك مبادره خيبه جدا من الجمعيه انطلقت من واحد جويليه متواصله، مش كنت ثم دورات اخرى في الابتكار، مانيش باش نحكي برك على الحاجات الخاصه بالجهه، ثم مش كون معرض لتتويج تعب بالناس هذوما الشباب وكل المشاركين في هذه الايام التكوينيه. بعد شويه باش تشوفوا الصور معناها على صفحتنا الرسميه خدمتهم هما، وان شاء الله يكون لنا جد لقاء مع سيف عتريبي هو المكون نتاعهم، وهو من القدماء جدا في حرفه الفخار والخزف. وانا شد اكثر حاجه شدت انتباهي وعجبتني الداخل هما زوج حاجات خير كيف اللي فيه عين دراهم، معناها الكيس هذاك مطبوع الكل بالمعمار بالجبل نتاع عين دراهم، وصوره المراه لهذا الماء
2: في اطار التثمين وبطبيعه رفقه
0: خصوصي والجمعيه يعطيها الصحه يعني يتكونوا ومعناها في نفس الوقت بعد ما يتعلموا راهو الحاجات نتاعهم برودوي فيني معناها يدخل الفوت الخاص ويخرج يعاود ويذوقوه، دونك حاجات ياسر مزيانه تحيه لهم. شكرا لك رحمه، شكرا لكيب الكل موجودين لهنا مثل جمعيه ايد، حبينا نكملوا هذا المشروع وان شاء الله نشوفوا حاجات جديده اكثر على هذا المنتوج في مدينه عين دراهم
2: ان شاء الله. رفقه شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لهم، وشكرا ايضا على هذه المبادره، تحياتي لك زميلتنا رفقه العبيدي، والى اللقاء ان شاء الله في مصافحات قادمه. من جندوبه نمشي لبيجا ونواصل اكيد مع اخبار الجهات، زميلتنا فاتن التوجيني حاضره معنا. عسلامه فاتن، مرحبا بك.
3: أهلا خيرا، مرحبا مرحبا بكل مستمعينا. آخر أخبار ولاية
2: أيه.
3: نبدأها بتواصل الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان كرموس جبة اللي باش ينطلق غدوة الدورة العاشرة. بلدية تبار تواصل تدخلاتها الميدانية استعدادا لانطلاق هالحدث هذايا. ثمة التدخلات هذه حملات تنظيف وتهيئة للفضاءات العامة، أشغال صيانة لشبكة التنوير العمومي، بخلاف بطبيعة تعليق مظاهر الزينة كما قلنا استعداد للحدث هذايا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للتظاهرة هذية اللي تعكس بطبيعة عراقة منطقة جبة وثرائها، وخاصة الناس المتعطشة لهالفعاليات هذه. نذكروا انه للاسف معناتها الدوره هذه اخيره باش تشتمل على 3 عروض فنيه فقط، لكن الحاجه اللي تفرح كرموس جبه الفلاحين على طول الطريق المؤدي للمنتزه بالطبيعه باش يكونوا موجودين باش يبيعوا باسعار تفاضليه. في تواصل مع هيئه المهرجان اكدوا لي انه انطلاقا حتى من 4 دينارات ل5 دينارات طلقه ل7 دينارات احسن الانواع في جبه كرموس الجبه اللي هو علامة مميزة بتحصل على التسمية المثبتة هذا العسل، واللي يجيوها الناس من كل بلاصة كما قلنا معها الدورة الهدية اللي باش تشهد عروض فنية من شأنها إحياء المنطقة وإدخال الفرحة والبهجة على أهالينا في معتمدية كبار وتحديدا عمادة الجبة.
2: نعم.
3: نقعد في جنوب ولاية بهجة ونمشي المعتمدية تبرتق، نذكروا أنه على أثر ملاحظة رائحة غير طبيعية يميز الشرب بكل من حي زيتين واحد، وهو حي زيتين اثنين اللي يتزودوا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن طريق المصدر المائي عين زيتونة. تم التنسيق مع مصالح الشركة لإيقاف استغلال المورد المائي هذا بكفة حينية، بطبيعة تم إخضاعه للتحاليل اللازمة، وفي الإطار هدايا انعقدت جلسة لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الإشكاليات هذه. بطبيعة نذكروا أنه بعض المصادر المائية اللي مشحت بلهجتنا إن شاء الله بالطبيعة أثر انتهاء الأشغال اللي متعلقة بمضاعفة التزود من خلال قناة الجلب عبر محور أبو هرتمة. يتم دعم الموارد المائية في معتمدية تبرتق وأحواثها، وخاصة بالطبيعة تجاوز العجز المائي اللي موجود في المنطقة. الماء اللي الحقيقة برشا ناس لليوم ما زالت تلوج عليه وتبحث عليه، مش موجود، مش متوفر بالكميات المناسبة، لكن معناتها حسينا خير هو نطاق التزود خيرة. نذكر انه معتمدية الجزائر اليوم ولا عندها اشكال في الماء الصالح للشراب اللي من الحنفيات اللون الطعم هذه خلى شويه زهر زاده اللي هي ما كانتش معناتها المعتمديه هذه كانت مياه الحنفيه بتاعها من اجود الانواع والناس كلها تشرب من الماء السباله. اليوم كما قلنا الاشكال هذه جوده المياه في معتمديه الجزائر تطرح برشا اسئله وتذمر من المواطنين، يقول لك اليوم معناتها الماء علاش اتبدل. نواصل معك في الاستعدادات لموسم الامطار، موسم الخريف، استعدادات مبكره بالطبيعه انطلقت فيها مصالح البلديات في ولايه بيجة، وكيف انعقدت جلسه في الاطار هذايا في الولايه لاعداد العده. بلديه بيجة تواصل مصالحها اشغال جهر البالوعات وقنوات تصريف مياه الامطار. بالطبيعه الاشغال هذه كانت على عدد من الانهج والشوارع بالمنطقه البلديه بخلاف التدخلات الميدانيه المستمرة لرفع مؤشرات النظافة في المدينة وتعديد عدد من الأنهج والشوارع، خاصة شارع فرحات حشاد اللي تتواصل أشغال تعديده بالخرسانة الإسفلتية. هذه أبرز الأخبار كما قلنا. نعاودوا غدوة على حضور أهالينا في جبة، وخاصة بدأ الزوار اللي يجيوا للمنتدى ويجيوا يستمتعوا بالطبيعة وبالترمس.
2: واضح فيتن، شكرا لك، هذه أخبار ولاية بيجة، ونختم معها جولتنا مع أخبار الجهات. تحياتي لك فيتن التوجيني مرة أخرى وإلى اللقاء.

نختم لقانا بركن البلاغات وبلاغ مشترك نعود نذكر به اللي صدر عن وزارة التربية وأيضا وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية اللي تعلم العموم أنه عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت هي يوم أمس 18 أوت بداية من منتصف النهار البارح انطلقت وتواصل حتى نهار الجمعة 28 أوت وتم عملية التسجيل على رابط المنصة الفي سكولير تقوم بعملية التسجيل نذكر بالنسبة للأقسام التحضيرية من مواليد سنة 2021 بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لحالة الطقس تقريبا نهاية الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله باش نكونوا على موعد للأسف مع موجة حر جديدة باش تشمل بلادنا وهذاك علاش المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر البلاغ واللي جاء فيه أنه بداية من نهار السبت 22 أوت 2026 ستشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة نهار لحد 23 والاثنين 24 أوت وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشيلي. ينتظر أن تنخفض الحرارة نهار الثلاث 25 أوت 2026 وبعدها ترجع الحرارة إلى الارتفاع يعني نهار الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و 8 درجات. هذه كما قلت البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لنهاية الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله مع الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة. بلاغ يجينا ونداء يجينا من عند مواطنة من حي العصفورية في الكيف تعلم نداء بضرورة التدخل لأنه تقولك تقريبا 5 أيام والانقطاع مازال متواصل بالنسبة للماء في حي العصفورية بمدينة الكيف 5 أيام يظهر لي برشا الحقيقة على الناس اللي تستنى مع إقبال على موجة حر كما كنت نذكر إن شاء الله إني دي يوصل ويصير التدخل لحل الإشكال هذية بالنسبة للمواطنين في العصفورية حي العصفورية بمدينة الكيف وإن شاء الله يتم إنهاء الأشغال وعمليات الربط اللي قاعدة صايرة بالماء الصالح للشرب بالنسبة لولاية الكيف من خلال المشاريع المبرمجة واللي في كل مرة معناتها يتم التذكير بها وإن هي محل متابعة حتى تنتهي معاناة الأهالي مع مشاكل انقطاعات المتكررة بالنسبة للماء. هذه شنو عنا في استوديو الناس لليوم تقريبا هكا أنهي معكم لقانا في استوديو الناس. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في موعدنا نطلق معكم العشرة حتى التو مع مختلف المواضيع اللي قدمنا هيلكم. نذكركم موعدي معكم نهارة الجمعة إن شاء الله الاستشارات القانونية من ماضي ساعتين حتى الثلاثة. تحياتي لكم الناس الكل. شكرا نجح الورتيني محمد أمين بوباكري سعاد عبيس يونس الشيرني زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام ومنتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. خصصت بلدية وشتة تجميلة بمعتمدة نفزة مروية باجا موارد جائزة أنظف البلديات لسنة 25-2000 التي فازت بها في شهر جويلية المنقضية، والمقدرة ب100,000 دينار لإنجاز منطقة خضراء ستكون متنفسا لسكان المنطقة ولزراعة نوع مميز من الورود بالمنطقة بالبلدية ولاقتناء آلية فرز بصرية للنفايات وفق الكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية حياة الحسناوي. تتواصل بولاية سليان الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال التهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما فاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي العمل على ضمان انتظام التزود بالمياه المعدنية مع تنفيذ حملات مراقبة لمسالك التوزيع والتصدي لاحتكار هذه المادة. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة أمس خصصت النظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، بينما وصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 5 مواطنين في مدينة طول كرم. أدانت جامعة والدول العربية الاستهداف الصهيوني لمطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بسوريا، معتبرة أنه يمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي وإجراما جديدا يضاف لسلسلة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا ودول المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها. إن شاء الله الناس كلها تكون بألف خير. بعد شوية إن شاء الله نحكو عن الحرائق، الغابات ومخلفاته، خاصة اليوم كي نحكو على اللي صار بعد الحرائق الكل. إن شاء الله ربي يحمي تونس وكما نجم نقولوا كان كيكا. وباش تكون حاضرة معنا الإعلامية المختصة في الشأن البيئي مبروكة خضير، اللي باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل، خاصة انه هي كانت مواكبه وحاضره مع كوسموس. من بعد كيف كيف باش نحكوا عن التقييم نصف مرحلي اللي قام به وزاره البيئه التنظيف الشواطئ التونسية، وباش نعرفوا هل انه ثم الشواطئ الخاصة في نفزة في تبرقة، هذه الكل تنعرفوه ان شاء الله بعد ان شاء الله مع مدام سيرين فرشيشي. وفي الختام باش نحكوا عن بعض حملات النظافة اللي سار في الجندوبة، فيها بلايس قاعدة تصير وفيها لي، وخاصة انه المشكل الكبير اليوم اللي أرق الناس الكل انه هل انه اليوم نجمو نقوموا بعمليه نظافه مع الناس اللي قاعده ماهيش واعيه بالخطر اللي يهدد الوضع البيئي. وباش يكون حاضر معنا رئيس جمعيه احباء البيئه بجندوبه سي شكري الترخاني. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، باش نمشوا لاول نغم ونرجع مع ضيفتنا.

0: تحياتنا لكم من جديد، وأكيد تحية لكل الفتيات ونساء تونس. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد كي نحكوا اليوم كما سبق في البداية قدمت أنه باش نحكوا على غاباتنا، زينتنا، ثروتنا، الهواء النظيف اللي نشموه، الحاجة اللي تخلينا نعاونوا على أنه تنقص شوية من التغيرات المناخية. بطبيعة مش باش نحيها بالكل، لكن تحد منها شوية، تساهم في التساقطات، الأمطار اللي لوجوا عليها اللي نقولوا شبيها تبدلت اليوم، الفصول ما عاش فاهمينها. وقت اللي نلقوا غاباتنا يا إما تتقص يا إما تتحرك، فعل ما هوش بفعل فعل. المهم أنه نجو نشوفوا نلقوا غاباتنا. في كل عام نخسروا الألاف والألاف من الهكتارات من الغابات، وهذا شيء مش يوجع قلبك هو يحط من واحد وقت يشوف الغابة اللي كانت مزينة، وقت اللي نشوفه في جهاتنا في الشمال الغربي دراهم ما شاء الله، جندوبة، بيجة، سريانة، الكيف، الأربع ولايات في الشمال الغربي اللي بالحق وقت تتلفت وتشوف الغابات ما بقى منها كان الأثر، وإلا الدخان، وإلا الرماد فيها، وإلا البلايس المحروقة اللي تحس أنه بالحق حاجة توجع وتمس على الأخر. علش نوصلوا للوضع هذية؟ هل أنه الكافي اللي قاعدين يتعمل فيه الدولة على أساس أنه ثم غراسات البلايس جدد؟ هل أنه كافي أنه نقوله لا غابتنا باش تتجدد إن شاء الله، ونرغم نعرفه أنه قديش يبقى عمر الشجرة باش ترجع كما كانت؟ أقل حاجة 50 سنة باش ترجع الشجرة من جديد. هذية كلها باش نحكو فيه مع المختصة في الأعلام البيئي، أكيد تحيتنا لها، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مبروكة أخذير، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعين في إذاعة الكيف، وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع ذات الأولوية القصوى في حياتنا اليوم، لأنه تعدينا صعيب برشا، تعدينا بدرجات حرارة قياسية، مشينا من هيك اللي قريناها في كنت أتذكر في كتب الابتدائي يقولون الطقس تونس جاف وحار، ولكن تويك طقس تونس جاف وحار وأيضا رطب أصبح. وهذايا طبعا الرطوبة هذه مانيش متعودين عليها، لأني متعودين أنه تكون درجات الحرارة فيها جفاف أكثر ما فيهاش الرطوبة، ولكن بفعل التغيرات المناخية، بفعل درجات الحرارة القياسية، التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشه فيه، يظهر لي حتى مناهجنا الدراسية يلزمها
0: تتبدل،
1: لأنه مناخنا تبدل
0: صحيح
1: تبدل معها دروسنا
0: صحيح، لأنه التغيرات المناخية ماشي وتتصاعد، رو اليوم ثم منحة غدا وش نلقوا منحة آخر، وكل يوم وكل وقت وفي كل ساعة ثم تغيرات جديدة،
1: وكل عام تزيد أزمة مناخية تتعمق أكثر، وجزء كبير منها اللي قاعدين نحكيه فيه توا هو غاباتنا التونسية اللي كل عام توا من 2011 لليوم قاعدة تشهد في حرائق لآلاف الهكتارات بشكل سنوي، قاعدين نحكروها، وحتى هيك المساحات اللي تتحرق ترجع تتحرق مرة أخرى.
0: صحيح،
1: وهي ما يساعدش، لأنه أنت منذ قليل في التقديم للفقرة هذه أحكيت مثلا على حملات التشجير، ولكن للأسف حملات التشجير اللي الناس قاعدة تقوم بها إذا كان ما نحافظوش على الغراسات الجديدة ونحرقوا في كل مرة، فإنه حتى حملات التشجير ما عندهاش جدوى، بالنظر إلى أنها هي بيدها تتعرض كل سنة إلى هذه الجريمة البيئية الكبيرة برشا، لأنه غاباتنا اليوم والتي مواجهت جرائم، ومنذ قليل قلت بأفعال بشرية وإلا أفعال طبيعية. منظمات المجتمع اليوم، منظمات المجتمع المدني والإدارة العامة للغابات قلت أنه 96% من الجرائم البيئية اللي موجودة في الغابات متاعنا اليوم هي أفعال بشرية عن
0: قصد
1: لا خير قصد. وبالتالي اليوم ثم قطع جائر للغابات، ثم حرق بسابقية الإصرار والترصد للغابات، ثم احتطاب من أجل استخراج الفحم ولا لأغراض تجارية، وبالتالي اليوم ثم أيضا اعتداء على الملك الغابي والانتصاب داخل الفضاءات الغابية وبعض مشاريع في وسط المساحات هذه، وبالتالي نلقاو ديغراداسيون للمنسوب نتاعنا من الغابات التونسية وتفاؤل المساحات الغابية والتوسع العمراني اللي نجم يكون فيها ما ينجم إلا يسكر علينا النفس، لأنه بالنسبة لنا الشجرة سمية، حتى هذا معناها إكواسيون صغيرة خلينا حتى قرايتنا يقول لك الشجرة تسيب الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون. الشجرة خزان للكربون، واليوم شنو عندنا؟ عندنا الانبعاثات الغازية اللي قاعدة تسبب في الاحتباس الحراري وبالتالي تعمق الكوارث الطبيعية اللي نعيشوها. اليوم الغابة شنية؟ الغابة تربة. التربة بتاعنا للأسف ولات متملحة كثيرا، ولا عندنا انجراف كبير. الغابة شنية؟ الغابة خزان للماء، وبالتالي اليوم في ظل حاجتنا للمياه والفقر المائي اللي نعيشوه احنا احوج من اي وقت مضى للغابات متاعنا من اجل انه نصنعوا خزان متاع مياه. اليوم راهو مناطق جندوبة وباجة وطبرقة وعين ابراهيم راهي مناطق غنية بالسدود.
0: صحيح،
1: تحس الطيارة ربما
0: مش مشكلة.
1: فالمناطق هذه اليوم اللي هي خزانات متاع مياه تغذي 14 ولاية من الجمهورية التونسية، إذا تتراجع المنسوب الغابي والنباتي فيها وتمثل البيوديفيرسيتي وتمثل الإيكوسيستيم فوريتيه، فإنه للأسف باش يتمثل زادة منسوبنا من المياه اللي نجم يخلينا عندنا استقلالية مائية ويكون عندنا جودة الحياة. أنا قاعدين نشوفه في كل بلاصة من مناطق الجمهورية احتجاجات وغلق للطرق بسبب الانقطاعات المتتالية.
0: سيرتو المرة هذه بشكل كبير تحسوا أنه تفاقم السنة أكثر من العوام اللي فاتت، ونخافوا ما زالت زي تتفاقم.
1: هذا هو اللي في الحقيقة باش نكونوا صادقين مع رواحنا ومع الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، وبحكم ربما تجاربنا الميدانية، بحكم احتكاكنا اليومي مع الخبراء العلميين اللي في مجال البيئة، في مجال الموارد المائية، التغيرات المائية، البيوديفيرسيتي، للأسف السيناريوهات اللي تنتظرنا سيناريوهات أخطر بكثير مما نعيشه اليوم. وهنا قاعدين نعيش غربة مناخية من عام لآخر.
0: صحيح.
1: وقاعدين نعيش تطرف مناخي من عام لآخر، ونلاحظوا فيه في حياتنا اليومية. راهي زراعاتنا وفلاحتنا اليوم والفلاحين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا عبر إذاعة الكيف، وإحنا نعرفوا الكيف وجندوبة وباجة والحزام هذاك متاع الشمال والشمال الغربي، راهو هذاك اللي أمننا في الغذاء متاعنا. وبالتالي اليوم حتى المساحات الزراعية اللي قاعدة تتحرق راهي ماشية من سيادتنا الغذائية، من قدرتنا على تأمين الغذاء والماء. وبالتالي ما أراه اللي قاعد يصير حتى من حرائق في هذا الاتجاه قاعد يأثر علينا وعلى على الغذاء متاعنا والماء متاعنا وعلى البيوديفيرسيتي متاعنا. وبالتالي إذا السلسلة هذه المترابطة ببعضها اختلت، فإنه قدرتنا على البقاء وعلى العيش وجودة الحياة متاعنا اليوم رانا كنا نعيش في إرهاق مناخي. كنا قاعدين الصيف عديناه بصعوبة كبيرة جدا، عام السنة اللي قاعدين نعانيه فيه من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرارة
0: الشديدة، ما زالت موجة أخرى جاية،
1: ما عندناش لغسيل الماء، وفي نفس الوقت ما عندناش عندنا التيار الكهربائي، معناها قطع علينا في أكثر من مناسبة، وكثرة الحوادث اللي بسبب شدة درجات الحرارة. وبالتالي قعدنا ندور في هالدائرة هذية، واللي جزء كبير منها طبعا متعلق بالبيوديفيرسيتي نتاع البر والبحر، وحتى ما يحصل في البر وفي الغابات نتاعنا راهو يأثر حتى على البحر والبيوديفيرسيتي مغين، وهي راهي دائرة اقتصادية.
0: هو ديجا البحر المحيطات ماشي يطلع الحرارة نتاعها ماشي وتسخن
1: بالفعل.
0: وهذا الناس
1: كل ما نحكيوش على تونس كهو راهو
0: العالم اجمع،
1: ماناش مجحفين، راهو اليوم شفنا حرائق في فرنسا وشفنا حرائق في اسبانيا وفي المانيا، ورغم انه الدول هذيك دول معناها عندها القدرة المادية لتطويق مثل هذه الكوارث الطبيعية الا انها عجزت عن ذلك، فما بالك بتونس اللي هي اقل قدرة منهم ماديا ولوجستيا باش تنجم تواجه مثل هذه الكوارث. وبالتالي وبالتالي أعتقد أنه يولي هوني الوقاية خير من العلاج، ما نوصلوش لمرحلة الحريق، نعزز الرقابة متاعنا، نحاول نراقب المحيط متاعنا. اليوم يلزم نعن حالة الكوارث الغبية في تونس بصراحة، يعني احنا اليوم في شنو نستناو بعد آلاف الهكتارات اللي شفناها في زغوين وفي بيجة وفي جندوبة وفي ملولة أمس بركة وفي كل معنى أمس بركة، كنقول أمس بركة في 2023 ولكن للأسف راهو من 2011 لليوم 2026 العام الوحيد اللي ما صارش فيه حرائق هو 2024.
0: ما نعرفش علاش
1: كل عام كل عام آلاف الهكتارات قاعدة
0: في إيه، أما هذايا إلى متى باش نبقوا هكا؟ مبروكة إذا كان باش نبقوا هكا مجرد الحديث كهو، يلزم ثم حاجات ما نعرفش، هل أنه يلزم الدولة وحدها ولا المواطن زيدا ودور الأعلام هناك كيفاش باش نعمل؟
1: شوف، هي ما تنجم تكون كان المقاربة التشاركية. الدولة إذا خدمت وحدها ما تنجمش توصل الرسالة، بمعنى أنه جانب الردع والقانون والقضاء البيئي في تونس يلزم يتطور ويكون فما عقوبات صارمة، لأنه فما الجرائم. أنا نشوف اللي يحرق شجرة واللي يحرق مساحة غبية فيها بيوديفرسيتي وفيها النبات وفيها الحيوان وفيها التربة وفيها 800,000 تونسي قاعدين يعيشوا في المناطق، أنا نعتبره قاعد يعمل في جريمة ضد الإنسان.
0: متبيع هو يهدد في أمن الدولة لهنا، نتصور هكا
1: ويهدد في الأمن الغذائي نتاعنا، في أمن الدولة، في قدرتنا على البقاء، وهذا كل ما تتسمى كان جرائم ضد الإنسانية. للأسف العقوبات وفقه القضاء ما تطورش بالشكل المناسب للتحديات البيئية اللي موجودة اليوم، هذا جزء من القصة. الجزء الآخر من القصة، احنا كإعلام يلزمنا زيدا نقوم بدورنا في التوعية والتحسيس وأيضا حتى في الاستقصاء والمساءلة، لأنه اليوم يلزمنا نكشف الليماط على الناس اللي قاعدة خلينا نقوله تستبيح في المحيط الغابي متاعنا، ويلزم زيدا نكونوا قادرين على أنه نسلط الضوء على الانيشياتيف والمبادرات الإيجابية اللي قاعدين يقوموا بها مؤسسات المجتمع المدني في إطار استعادة المنظومات الغبية. يلزم زادة تفكيف يكون عندنا استراتيجية وطنية صارمة في اتجاه أنه احنا نحميو الغابات متاعنا. يا أخويا، إذا كانوا الحطب والتجارة في الحطب والتعدي على الملك الغابي والانتصاب في الملك الغابي والتحوذ على الأراضي الغابية قاعدة تمس من منسوبنا، فبالتالي ما علينا كان نجمو نوقفوا المزيد هذايا من خلال تشديد الرقابة وتعزيز إمكانيات الدولة ومنها وزارة الفلاحة وإدارة الغابات بالحراسة اللازمة بالموارد البشرية.
0: الفلاحة دي ما تقولك ما عنديش الموارد البشرية،
1: وصحيح صحيح، ساعات اللي يسرق يغلب الحاحي. ساعات تلقى انت، انا هالنهارين معناها نشرت على منصتنا في كوزموس ميديا معناها فيديو صغير يحكي على كألف شجرة بين اللي يسمو فيها في الكيف وفي عند رام، والكل يعرفوا شو معناها شجرة بين، يعرفوا شو معناها انه أشجار معمر معناها موجودة في وسط الغابة متاحهم وتربيوا عليها وهم صغار، معناها تصبح ليلة ونهار تصبح ألف شجرة مقطوعة في وسط الغابة هذيك، والناس اللي قطعت الأشجار هذيك اللي هم تقيدة ضد مجهود. شنو معناها تقيدة ضد مجهود؟ دعم أجهزة الدولة عاجزة على أنها هي توصل للناس اللي فاليوم زاد إدارة الغابات تقول لك أي ما عنديش الموارد اللوجستية، وتم إفراغ الإدارة العامة من الغابات من من من من الحراس متاعها. يعني كنا نحكيو على 800 سنين التالي، توا ولينا نحكيو على 200 حارس فقط في اكثر من خمسة، معناها يظهر لي 5.6 مليون هكتار من المساحه،
0: يعني ما يغطي حتى شويه، ما يغطيش حتى شويه.
1: وبالتالي اذا كان انت ما عندكش شكون يعس وشكون يراقب وشكون يردع وشكون ينفذ القانون وللتعدي ايضا حتى على الليزاجو هذوما، انا في اكثر من مناسبه نحضر على دي كونفرنس وعلى معناها دي زيفينمون الاداره العامه للغابات، تلقى تعديات وتلقى مس من حرمه الحراس هذوما. مره نتذكر روحي صورت مع حارس نتاع غابات عنده 4 بقرات ذبحوهم له ولوحوهم له قدام الدار المافيا هذه نتاع اللي حرروا زبده في محاضر، نكايه تنفيه وتشفيا منه لانه حرر محاضر مش فيه بيهم عند الإدارة، وبالتالي هم مش من مصلحتهم البزنس متاعهم يتمثل. وبالتالي اليوم كي تلقى روحك أمام مثل هذه التعديات وما فيهاش رقابة صارمة. اليوم زاد المساحات المحروقة يلزمها بصراحة معناها بكل تجرد يلزمها تتسكر باش نجم تستعيد المنظومة الغذائية متاعنا العافية متاعها بشوية بشوية وتعاود يعني تنبت من جديد وما تتحرقش من أول وجديد. اليوم فما الرعي الجائر اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي هو اليوم زاد كيف يعمل تعرية للتربة وكيف تتعرى التربة يصير التصحر وكيف يصير التصحر يولي ما عادش عندنا قدرة على إنه إحنا نتأقلم ونتكيف مع المناخ. اليوم ثم الصيد الجائر في وسط الغابات نتاعنا واللي قاعدين يسمعوا فيها في الكيف وعين درام وجلدوبة وبيجة ومناطق الشمال والشمال الغربي يعرفوا اللي اليوم راهو ثم بالحق يعني صيد غير قانوني للعديد من الأصناف الغابية الحيوانية.
0: وديجا في غاباتنا مبروكة ثم نباتات معاش موجودة ثم حيوانات معاش موجودة، يعني يلزم ثم هذا الكل لازم يتحط قدام العباد اللي من المفروض الناس كلها تحمي غاباتها وخاصة الناس اللي تعيش فيها، يعني هذا مهم برش.
1: وهذه مهمتنا احنا كصحفيين نسلطوا عليها الانتباه ومهمة الدولة لتجديد العقوبات. ونجيو سوا احنا شحكينا حكينا على هياكل الدولة حكينا على الاعلام، سوا باش نحكيو على المواطن العادي البسيط. المواطن العادي البسيط اللي يمشي اليوم للغابة ويرى انه الغابة هذيك كأنها مجال مفتوح حشيك باش يرمي فيه الزبلة نتاعو يهزها في الكرهبة نتاعو ويرميها غاديكا. سمحني انت ترمي فيها شنو ناوي؟ هذيك كلها مادة أولية قابلة للاشتعال في أي غابة، وبالتالي الحرائق اللي موجودة اليوم تنجم تكون جزء منها نابع زادة على وعي المواطن. يجي دور التوعية والتحسيس والتربية على البيئة باش نجم نزرع الوازع البيئي في كل طفل صغير.
0: يعني هذه ترجع المناهج التربوية، هذه ترجع زادة للدولة
1: التربوية والشراكة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في انك تزرع الثقافة هذه البيئية في الطفل منذ الصغر. والتوعية هذه كي نجم يكبر بها ويحافظ على الغابة نتاعو. نجي توا للقوانين. القوانين اليوم نتاعنا متخلفة ورجعية مقارنة بالتحديات البيئية اللي مطروحة اليوم والتغيرات المناخية. يلزم تتعاود ويلزمها من الأول وجديد تتنقح منها مجلة الغابات اللي هي أصبحت متخلفة جدا مقارنة بالواقع والأزمة الموجودة اليوم داخل الغابات التونسية. وبالتالي البرلمان متاعنا التونسي
0: مطالب
1: يلزم يعاود يحل الكتاب على مجلة الغابات ومجلة المياه أيضا وتتطور النصوص القانونية هذه بما يتماشى مع التحديات الواقعية المطروحة اليوم. وبالتالي اليوم زاد على مستوى المنظومة القانونية راهو شوف هذايا الكل موجود في الاستراتيجيات اللي مكتوبة واللي خدمت عليها الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية ومنها الصندوق العالمي للطبيعة. وأنا حضرت معاهم في أكثر من مناسبة في طرح استراتيجية أفق 2050.
0: أي.
1: ولكن
0: الوقت سارع
1: هذه الكل في, الـ في, الـ في, الـ في الدروج وتبقى في مخزنة وتبقى حبر على ورق وما يتمش معناها طرحها على أرض الواقع
0: ونعمل
1: بها وننفذوها يولي نقعد ديما ندورو في دائرة مغلقة. وحتى إذا كان قمنا بمعناها جهود في إطار كتابة نصوص جديدة ودراسات وشفنا باحثين وخبراء وتجمعنا وناقشنا الحاجات هذوما وإحنا ما نلقوهاش معناها على أرض الواقع فإنه باش نقعدوا ديما كل عام قلوبنا تتحرق مع الغابات
0: ونبقوا نحكوا وكهو ما يتبدل حد شيء
1: ونبقوا في دائرة مغلقة واللي يسمعوا فيها توا راهو كي تتحرق الغابة راهي دائرة اقتصادية واجتماعية كاملة تتمس. وبالتالي اليوم حتى نزيف الشباب اللي قاعد يهاجر في المناطق الريفية والمناطق الغابية ويمشي ويعمل ضغط على المدن الكبيرة بالبحث على سبل العيش وعلى الكرامة وإلا يحرق ويمشي في وسط البحر ويموت في وسط البحر ويلوج على أفق حياة جديد ويغادر هيك الأرض متاعه وتبقى هيك الأرض متاعه غير مستغلة راهو حتى هذي راهو جزء ونتيجة للحرائق هذه وللانغلاق السبل أمام الشباب التونسي في إنه يستفيد من الأرض نتاعه ونبقاو في الدائرة المغلقة ونخسر برشا على مستوى التنمية ونخسر برشا على مستوى توفير مواطن الشغل. الغابة اليوم تنجم تكون موطن شغل ونجم نخدم فيها على الاستدامة وعلى الاقتصاد الأخضر ونصنع منها وسيلة للتنمية، ولكن
0: للأسف
1: كله على مستوى التنظير موجود، ولكن على مستوى الواقع فما راهو محاولات باش ما نكونوش مجحفين وما نكونوش معناها
0: ناقصة باللي ناقصة ومازال برشا يا مبروكة. صحيح
1: معممة، ماهيش استراتيجية كاملة، ماهيش خطة وطنية اللي تنجم تحمي البيوديفرسيتي نتاعنا وتقول توا انا راني باش ننفذ هذا في على المدى القريب على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
0: يلزم تتحرك الناس كلها توا
1: باش نوصل لكذا. فاليوم هل المقربة التشاركية هدية مكان الناس الكل؟ بيني وبينك الاعلام قاعد يحكي، يعني احنا كصحفيين حتى متخصصين ولا غير متخصصين، وليت حتى نشراتنا الاخباريه تبدا بمواضيع بيئيه. يعني اليوم ولينا اول خبر في نشراتنا
0: هو الجانب البيئي،
1: الكهربائي ولا انقطاع الماء ولا حريق في كذا ولا الكوارث الطبيعيه، كل هدية ولات مطروحه. اليوم الفلاح قاعد يعاني، يعني الفلاحه اللي هما يامنونا في الغذاء نتاعنا قاعدين يعانيوا من شح الموارد المائيه. وقديش عندنا واحنا نسمعوا في خارطه زراعيه جديده تتماشى مع التغيرات المناخيه مع الواقع المناخي مع الواقع البيئي اللي موجود. والمسؤوليه زاده باش نكونوا صادقين مع انفسنا، ماهيش مسؤوليه تونس فقط، المسؤوليه
0: العالم اجمع
1: اليوم وفي العالم اجمع الكل. لابد انه زاده فما التزامات دوليه نشوفوها حتى في تمام المناخ اللي هي قاعده راح، والخبراء والمنظمات الدولية معناها ترفع خلينا نقوله سونيغي دالات ولا
0: الإنذار
1: ولا درجات الإنذار الأقصى، وتقول راهو فما التزامات دولية ولكن ما نلقاوهاش عند الدول الصناعية الكبرى، وهذه ينجم يأثر فينا.
0: هذيك المشكلة الكبير،
1: العالم كله أرض مفتوحة، العالم كله بلانيت واحدة، يعني ما يحصل في أقصى أقاصي الدنيا في القطب الشمالي أثر فينا احنا
0: طبيعة. هو ذوبان الجليد هو اللي زاد أرق الحكاية أكثر
1: بالضبط. والمنظومة هذه كلها مترابطة ببعضها، وإحنا نعرف الكيس وزندوبة وبيزة راهي منظومة بيئية غابية
0: متكاملة
1: وبحرية زادة ومتكاملة، وبالتالي اليوم يلزمنا نخدمه في مقاربة متكاملة باش نجمو ننقذوا ما يمكن إنقاذه، لأن السيناريوهات التي تنتظرنا سيناريوهات خطيرة للأسف.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي قادر خير.
1: دولة فقيرة مش دولة غنية، معناها تنجم تعمل على إنها هي يعني احنا حتى غذائنا ومواردنا وحتى الماء نتاعنا قاعدين نصدروا فيه لبرا في شكل المياه الافتراضيه، وقاعدين نجلبوا فيه مواردنا الطاقيه ومواردنا الغذائيه، وعندنا تبعيه كبيره معناها للخارج. راهو وقت اللي دوله من الدول تولي مطالبه انها تامن الغذاء نتاعها، وشفناها هذايا في الكورونا، وتفكر في شعوبها، راهي ما عادش تفكر في شعوبنا احنا، وما عادش تصدر لنا حتى الموارد الغذائيه اذا كان فما ازمه ولا كارثه تصير في العالم. وبالتالي لابد انه احنا اليوم نفكروا كيفاش مواردنا اللي تكفينا، مش نكونوا في تبعيه للخارج
0: للدول الاخرى.
1: ربما اللي يسمعوا فيها تو يقول لك شنو علاقته بالحرائق.

0: اللي انتهكناها ونحن هم اللي فسدناها. للأسف
1: للأسف
0: الإنسان
1: الأمانة هذه قاعدين الإنسان هو
0: ما
1: اللي
0: حافظناش
1: فيها
0: عليها
1: بشكل أو بآخر. للأسف
0: للأسف. إن شاء الله على كل تكون هذه الكل يتحرك فيها البرلمان ويشوف ثم القوانين الردعية اللي بالحق يلزمها تتعمم اليوم باش هكيكا تكون ثم عقوبات قصوى توصل أي منعرفش ماذا بيا في المؤبد بصراحة، لأنه الناس هذه يلزمها بالحق تتحط على الحد ويلزمهم يكون لهم حد، وزاد المواطن يلزم يتوعى باش يكون عنده يخمم شوية أنه هذه راهو اللي باش يخليها اليوم مش باش يعيش فيه هو وحده، راهو غدوة للأجيال القادمة. هذا الكل اللي نحكوا فيه، حتى شيء ما هوش باش يبقى ممكن نبقوا هكا. صحيح، إن شاء الله ربي يهدي.
1: يعني مقاربة، مقاربة تشاركية، كل واحد فينا يحاول من جهته يغير الواقع اللي حوله، وإذا كان كل واحد فينا يقوم بالواجب نتاعه ويتحمل مسؤوليته، أنا متأكدة إنه نخففه له ماكسيموم، لأن نشوف باش نغير جذريا التغيرات المناخية والشيء اللي صرنا له اليوم راهي مسألة صعبة، ولكن على الأقل نحاول نتكيف ونحققوا ما يمكن انه احنا نداركوه في اللي يكون سيستم نتاعنا، لعلنا نستطيع ان نخفف قليلا من ازماتنا المتلاحقه مائيا وطاقيا وحتى في صحتنا وصحه الانسان اللي قاعد اليوم يدفع في الفاتوره من منسوب الحياه نتاعه، من الامراض المستشريه، من عدم قدرته على التاقلم والريزيستونس اللي قاعدين نفقدوها. انا واحده من الناس كنت الى حد قريب قادره اني نتحمل درجات الحراره سنه تعبت برشا.
0: هو بالحق واحد ولا اليوم كي يخرج باش يمشي للخدمه يعني ما بحق تحسي روحك تخنقتي، سيد تخنقتي ما عادش تتنفسي
1: بالضبط، تتراجع حتى المسؤوليه نتاعنا في العمل راهي تتراجع بفعل الازمات هذه، ويكون عندنا قلق نفسي ويكون عندنا خليني نقول إرهاق، وينجم هذايا كله ينعكس على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى
0: على كل شيء، على حياتنا الكل
1: وعلى علاقاتنا الإنسانية ببعضنا. فما منظومة كاملة يلزم
0: تتغير،
1: إنها مربوطة ببعضها ويلزم كل واحد فينا يقفلها
0: إن شاء
1: بما يستطيع أن يقف به.
0: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة، مبروكة، وإن شاء الله إن شاء الله كل ما نحكوا هكا نلقوا أذين صاغية إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا لله وتحياتنا لك.
1: شكرا جزيلا، شكرا يعطيكم الصحة.
0: الله يخليك.
1: تحية لكم للزملاء.
0: الله يخليك، شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك عزيزتي، شكرا لك. إلى اللقاء. هذه مبروكة أخدير، مختصة في الأعلام البيئي، وكلامها راهو مهم برشا، ورانا مانيش نهاولوا قاعدين نحكوا، راهو في كل مرة كي نحكي لكم ولا نجيب لكم مختص ولا نجيب لكم أي خبير وإلا مختصين في الأعلام، راهو باش نأكدوا انه يلزمنا نكونوا واعيين، يلزمنا نحاولوا ننظفوا، وما تنظفش في دارك كهو محيطك، منظف المحيط الكل، وين تمشي تلقى واحد يرمي في بوبيله ولا يرمي اي حاجه، سامحوني في كلمه بوبيله، يلزم ننظفوا ونوعوا ونكونوا واعيين باش هكاك نخلوا لصغارنا وللاجيال القادمه. نرجعكم بعد شويه ان شاء الله.
2: اذاعه الكاف، صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحياتنا لكم من جديد. باش نحكوا عن التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية، واكيد مهم برشا اليوم نحكوا على شواطئنا واللي قاعدة تعاني فيه من تلوث بيئي كبير. وحاضرة معنا اكيد رئيس مصلحة التوعية والتربية البيئية صلب وزارة البيئة مدام سيرين فرشيشي، تحياتنا لكم. مرحبا
1: عشيمة، مرحبا بيك ومرحبا مستمعينا الكل.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك. هو الفترة هذه تحديدا يظهر لي كان منيش غلط آخرها 16 أوت كان ثم برنامج تنظيف الشواطئ التونسية الساحلية، ثم أيه. تقييم زيدة نصف مرحلي للبرنامج هذية، كان تعطينا فكرة أكثر وبعد باش نسألك الشواطئ في تبرقة ونفزة وقتاش. تفضل.
1: يعيشك ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: الله يخليك.
1: يعيشك. كما تعرفوا احنا الوكالة عندها بطبيعة معناها من بين برامجها فما أنا برشا برامج بطبيعة، فما برنامج تنظيف الشواطئ التونسية اللي هو التقييم متاعه إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت. يعني احنا دخلنا في 152 شط. قيمة إنجاز جملية توا قدرت ب 60%. رفعنا 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 2 متر مكعب يوميا.
0: ما شاء الله، حتى في الفضلات موفرين برشا.
1: ريت عشت برشا وسخ وبالحق معناها فضلات كبيرة ويعني كميات كبيرة ومهولة كينك في حومة، يعني مش في شط معناها بالحق نلقاو يعني أنواع الفضلات الكل زادة
0: للأسف. هذي يبشر بخير انه الكمية هذي يعني كبيرة برشا تسمى هذي اللي تلم واللي مزيل، يعني مش الكل نجم نقوله.
1: هذا هو احنا راو كما تعرف وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي، يعني البرنامج هذي هو أبوي معناها مساعدة للبلديات وبطبيعة معناها يعني بالنسبة للنفايات مانيش احنا لاكتوغ مانيش احنا معناها المؤسسة اللي ان شاء الله معناها بالحق للمؤسسات الاخرين متاع الدولة، يعني نحاولوا نلقاو حلول من المصدر. احنا البرنامج التوعوي هذي اللي عملناه عليه كما قلت لك معناها على إثر التقييم هذي متاع البرنامج اللي هو ممول من صندوق حماية المناطق الساحلية بالتنسيق مع مختلف بلديات، يعني بالحق معناها يعني ماذا بينا نلقاو حل من المصدر، خاطر احنا كويكيلا اليوم ننظفو غد ونلقاو
0: نفس الحكاية.
1: مثلا نحكي لك شاطئ رفراف مثلا 4.5 طن من النفايات يوميا، يعني بصراحة يعني وعملنا له حصتين، حصة صباحية وحصة مسائية،
0: وما كفاش
1: صراحة لومبالاج القوارير معناها الدبابس بلاستيك
0: الأنواع الكل يظهر،
1: اي معناها أعقاب السجائر نلقاو الأكياس البلاستيكية القوارير
0: وبالحق حاجة واحد يستغرب كي يسمع هكا انه اللي يعملوا فيه يعني كأنه واحد يهز من دار ويحط في الشط، ولا ما فهمتهاش بالحق.
1: بالحق
0: ما تفهمهاش لانه يعني كي تشوف البحر والفضلات وتشوف الكمية ما تعرفش كيفاش هذية وقتاش وبأنا صيفة ترمى هذية الكل من عائلات انه تقعد كيفاش هذية يجي ما نعرفش ما تتفهمش الحق.
1: صحيح احنا هاني قلت لك كويكالة معناها ندخلوا على شط راهو منطقة بلاصة هشة وحساسة، خاطر هو يعني الشاطئ يعني هو مكان علاش حساس، على خاطر هو نقطة بين اليابسة والبحر.
0: صحيح.
1: يعني هو سنسيبل حساس بارشا ما يتحملش يعني يعني الوسخ يعني ولا التلوث ما يتحملوش حاجة سنسيبل. احنا ما كتعرف تونس راه تبارك الله يعني شريط ساحلي طويل وكبير برشا.
0: صحيح.
1: بلادنا اقتصادها يرتكز على السياحة. انت معناها سياحنا احنا دولة سياحية بامتياز. سياحنا كي يجيو خسارة معناها انه نخليوك الانتباع الخايب كما قلت لك احنا كويكالة
0: حتى على ثرواتنا البحرية الاسماك والحيوانات هذيك الكل باش تمشي لها التلوث هذاك، وخاصة وقت اللي يهج البحر ويبدا توه بطبيعته باش يبدا ينظف في روحه، ايش باش ينظف مسكين
1: ما ينجم. اي انت جبت على الصحه. الصحه راهو شو نقول لك مثلا كيما قلت لك النفايات اللي نلقاوها كيما مثلا اعقاب السجائر باش تحلل من عام 5 سنين. عندك الساشيات هذوك من 10 20 سنه. الألومنيوم من 80 إلى 200 سنة، الدبوس البلاستيك هذيك اللي نلقاوها
0: هذيك خالية 50
1: سنة أو أكثر معناها باش تتحلل، وزيد تضر صحة الإنسان. كي تتحلل شنو يصير؟ تتفتتك الشمس والأمواج وكل يردها معناها أجزاء دقيقة نسميها احنا الميكرو بلاستيك،
0: وهذيك أخطر.
1: الميكرو بلاستيك هذيك تبلعهم تبلعها الحوتة احنا ماشي في بالنا نطيش وما يهمنيش، هي باش تجيك في صحنك وفي ماكلت. شنو التسمم؟ شنو اللي يصير له؟ معناها تولي ما امراض سرطانيه، امر اضرار بالكبد، هذيا ريشيرش عملتها، اضطرابات في الهرمونات، علاش الامراض كثرت في تونس. معناها بالحق معناها احنا نقولوا اموانك لحوت حاجه صحيه، في الاخر الحوت ها وتلعب بيسك احنا نلوثوا في شواطئنا،
0: دونك الحوت زاده باش يتلوث
1: ولوثهم. معناها بصراحة ولا معناها ماذا بينا كان نكونوا واعيين كمواطنين كناس الكل. الحقيقة هو الوعي تحسن، راهو تحسن، نحن لاحظوا الفترة هذية فما برشا
0: هو تحسن، مش برشا شوي،
1: مش برشا كما قلت لك مع الكميات الكبيرة اللي قاعدين نرفعوا فيها بالحق معناها مازال ما تحسن شوية، نخبة صغيرة من الشعب معناها هكا
0: قلة يعني وقليلة اللي قاعدين يحس
1: قلة قليلة ناس ما يهمهاش الترمي الطيش، ما يهمهاش شكون شي يلم لك من بعد، راهو موارد الدولة صغيرة. أنا معناها الموارد متاعنا ماك تعرف في نونسيغ معناها يعني ما ساكوت معناها يتكلف
0: هذية. بالنسبة للشواطئ اللي قمت بها في الشريط الساحلي، لأنه ثم في مرحلة أخرى بشتكون تبرقة أو نفزة موجودة، ولا يعني نحكي لها نفزة كاب نيجرو وزويرة.
1: شوف بالنسبة للبرنامج التوعوي هذية احنا عملناه الحقيقة في شهر كما نقولوا جمعتين الاخرين داود من هنا العام الجاي قدرة ربي باش يكون بالتوازي مع برنامج تنظيف الشواطئ، باش نخمو حتى في قافلة بيئية علاش لا، معنا الجمعيات، معنا المواطنين، معنا الناس كل مرحبا بها للتوعية بمعنها ببدائل مثلا البلاستيك وحاجة الاستعمال، كيفاش نبدلو يعني كيفاش قلوا من النفايات، كيفاش يعني نوعيوا الناس على أهمية هالبحر هذي هالشريط الساحلي هذي اللي هو ثروة وطنية معناها الناس تستردق منه، يعني معناها مفيد لنا كل كدولة يعني
0: في هو مشكلة كل... حتى نحكيك علاش أسئلتك على تبرقة ونفزة، لأنه مثلا في شتوت في تبرقة مثلا مش الحاويات مش موجودة بكثافة، يعني ثم مواطنين يقول لك باش نرمي الساشيون باش نحطها يعني حطها
1: يتلك. احنا البرنامج هذايا ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله مع كل معناها المدخلين الكل الاوبجيكتيف نتاعو الهدف نتاعو انه ان شاء الله علاش لا نلوجو معناها دي فينانسمون تمويلات نلوجو نعملوا اون ريفليكسيون معناها يعني نحاولوا نعملوا معناها دراسات كل كيفاش نجمو شي اوموا معناها التخي سيلكتيف على الشتوتنا يكون موجود وتكون فما حاويات نحاولوا. ما احنا كيما قلت لك احنا راهو احنا وكاله حمايه هيئه الشرط الساحلي النفايات الحقيقه كيما قلت لك البرنامج هذايا احنا جوست يعني ابوي للبلديات نعاونوا وان شاء الله معناها الكل مع بعضنا الناس الكل كدوله وكمجتمع مدني ولا نلقاو الحلول، وحتى دي بايور دو فون معانا مرحبا بالناس الكل يعاونونا باش نلقاو الحلول من المصدر، خاطر اليوم تنظف غدوة تمسخ ماهيش
0: حكاية فارغة والأوساخ مش نلقوها هي والبحر فد منا وقلق وسي ما عادش ما عادش يقبلنا حال الواحد ما عادش يقبلنا البحر
1: الحريقة انت تعرف سلحفات كي تاكل تخلط تاكلك الساشي بلاستيك تموت تولي التوازن للبيولو معناها البيئي متاع الشريط السحن يختل بالطريقة هذيك الدنيا كل تدخل بعضها تجيب شتروم برا تلقى روحك
0: صحيح. على كل نحن ان شاء الله هذية من خلالك انت كتوعية للناس اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله باش نرجع لك مرة اخرى ونحكوا مرة اخرى عن شواطئنا هذية مرحليا التقييم نصف المرحلة وقت يكمل التقييم كل زيادة ان شاء الله تكون حاضرة معنا ونزيد نعود ونحكوا ان شاء الله تكون التوعية توصل اكثر او كنحكوا باش العباد تسمعنا ان شاء الله يا رب،
1: بخاطر بلادنا محليها صحيح وبلادنا نحبوها ومن احلى البلدان صحيح في العالم، نحاولوا نكونوا مسؤولين ونستحفظوا على بلادنا، راهو مش كان في الشط والله موجود حتى في المسارح الأثرية
0: في كل بلاصة
1: ربي يهدي ان شاء الله. الحقيقه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربي يهدي، وان شاء الله التوعيه توصل للناس كلها هكا مع بعضنا ايد واحده لين ان شاء الله نوصلوا لبر الامان. يعطيك صحه يا ليلى وتحياتنا ليك. شكرا ليك، الى اللقاء. شكرا ليك. بسلامه. هذه مدام سيرين فرشيشي رئيس مصلحه التوعيه والتربيه البيئيه صلب وزاره البيئه. وباش نكملوا معاكم حديثنا في نفس المنحة التنظيف وما ادرك ما التنظيف، وحاضر معنا سي شكري ترخاني رئيس جمعيه حمايه البيئه بجندوبة. تحياتنا لكم، مرحبا.
2: مرحبا، شحوالك؟
0: الحمد لله يا رب.
2: كيف ولو ان الوقت راهو شويه لحقيقه ومش يخلينا بان نجمو نتحدثوا في أهم المواضيع.
0: أكيد نحن في كل مرة تكون حاضر معنا إن شاء الله، ونحاولوا في كل مرة نحكوا على المواضيع هذه. وكنت أسمع معنا، كنت حكيت أنا وياك الموضوع هذي على شتوتنا، وكنت أسمع معنا من وزارة البيئة نحكوا لهنا على التنظيف. أنتم زيدة
2: مدام، أنا كنت نسمع ونتبع ونحب نتفاعل في المدة الأخيرة. يعني تم حملة كبيرة ضد مدينة برقة من خلال ضرب السياحة في هذه الجهة، ما ليس المقصود به الحقيقة وقت تهجم على السيد ولي جندوبة، وضرب السياحة في مدينة جندوبة ووقت يوصفها بتبرقة الخربة والعطشان المفروض ما أخلاقينا أنه يعتذر للشعب.
0: هو للأسف هذو ما
2: ولاية جندوبة هو المعززة شكونوا حتى
0: ما غير ما نذكر الأسماء سي ترخاني، أما
2: على ولاية جندوبة
0: أما هذية بتبيع القضاء هو الفيصل ينجم يكون أكيد جدا.
2: هو تبرقة الخربة تبرقة بالعكس من أجمل ما ثم في
0: تبيع هي تبرقة هي مزيانة برشا،
2: مش من حقه هو باش مش وصي علينا، هو نحن شعب جندوبة ننافعوا على تبرقة ونحن نجيبوا حق تبرقة، وإذا كان ذم مسؤول ونحبسوا نتحدث.
0: خاصة
2: نحن جمعية حبال دي الجندوبة ما عندناش مجاملات حتى ما أي مسؤول. نتفاعل مع
0: التنظيف
2: والشروط. شوفي أنا قلت لك مشيت آخر مرة تبرقة الحقيقة ثم تحسن ملحوظ. الحاويات دي ممكن يجاوب عليها بلدية تبرقة سيد كاتب العام، هل هناك حاويات أم لا؟ هذه حاجة من العقوبات باش نجم نحكوا فيها، خاطر نجم يكون تبرقة ما ليس تبرقة ما عندناش حاويات. سبحان الله امكانيات
0: هذا نخلوه لتبرقة. اما انتم ما زاد خدمتوا على حاجة مهمة امس يظهر لي او لامس في بوسالم هكا ولا اي انتم ما كنتوا في تحرك البلدية وكلمتوهم وجاوا للتنظيف.
2: مشكورة كاتب العام بيت بوسالم تحولنا الى دوار تراخ لمنطقة المرجة، والحقيقة عينا مع بعضنا الوضع البيئي والصحي وحتى المقبرة التي هي في حالة بيئة جدا، وهذه من غرائب الزمن مقابر المسلمين أنا شيء حشم. الحقيقة كانت ردة فعل إيجابية من بلدي، واتفقنا لأنه باش نعمل في المستقبل القريب يوم أو أيام خاصة بهذه التجمع السكني للتوليف وإزالة الأشواك وعدة حقيقة إشكاليات اللي هو المواطن متسبب فيها.
0: بالطبيعة هو السبب الأولاني الإنسان.
2: واليوم لا ما عادش نوجه النقد للبلديات، لأنه ضغط كبير جدا على البلديات اليوم. النقد الكبير للمواطن اللي هو يمسخ في داره ويمسخ في ساحته ويمسخ في الشارع.
0: لا داره ينظفها، ما الساحة ما يمسخها.
2: مش معقول. أي نعرف إذا كان يخلي ساحته مسخة والشارع قدامه مسخ معناها ما عملنا حتى شيء.
0: صحيح.
2: اليوم لازم الناس كل ترجع روحها، الناس كل تغزل روحها في المراية، راهو مش معقول باش نوصلوا به هذا الطريقة من الفوضى، من يعني شفت أوساخ غريبة جدا. يعني سامحيني في الكلمة شماتة، معناها إنسان يفرغ أشكاره بلاستيك كل أحبها للدار. يعني العامل البلدي شنو
0: يعني حاسته بشكارة البلاستيك يفرغ الفضلات البار.
2: شنو ذنبه هو العامل البلدي؟ هو ربو الشر كيف؟
0: صحيح.
2: هو معرض للأمراض، معرض لشتى أنواع يعني يومين يحلوا. هنا بصراحة الوسائل الردعية حقيقة نحن يبدو أننا شعب لا نفهم إلا بالقوة وبالعفاء. اليوم وسائل الردع،
0: القوانين الردعية،
2: البلدية والسلطة مطالبة بصراحة قوانين ردعية تخلي المرجع إلى الجادة، لأنه بلادنا إذا كانت مسخط راهي ضرب للتنمية. راهي التنمية البيئية عندها قيمة كبيرة في المجتمع الحديث. الناس تعدد الذكاء الاصطناعي، نحن مازلنا ورانا مسخة شطوتنا، الجامعات المدارس المعاهد المرافق الحيوية بصراحة وانت مش تلقى الوسخ، وهذا حقيقة حتى الحملات التحسيسية ما عادش عندها قيمة مع هذه الفوضى اللي نعيشوها اليوم.
0: يعني يلزم القوانين الردعية، هذا هو الحل الوحيد، وما هوش باش نكملوا معاك اليوم كهو، باش نرجع إن شاء الله نكملوا معاك فيما يخص، لأنه مازلتم واصلين أنتم في حملاتكم، ويعطيكم الصحة، أنتم ناشطين بشكل كبير وكبير برشا على مستوى جندوبة، وقاعدين تخدموا في خدمة ممتازة، وهذا ماذا بينا تزيد تتكثف في المجتمع المدني، الشيء هذا يعاونوكم، لأنه موحدكم متنجموش، بتبيع لازم يكون المجهود متكثف، والمواطن خاصة، المواطن هو لازم يكون واعي بالدرجة الأولى.
2: إن شاء الله ربي يهدي. اليوم ربما عندنا ربما بعد المؤتمر الجمعي الثاني ممكن تونس ندعوك نجي بحضنا معك
0: إن شاء الله.
2: ممكن مش ندخل وسط المدرسي، لأنه طور خدمة على الولاد الصغار. أنا ولادي واحد عمره 50 وواحد 40 ما يتيشوش.
0: ما شاء الله. هذيك هو اللي يلزم التوعية من الصغار وتوصل الكبار.
2: واحد ما أنه يبقوا يستنوا ويشوفوا حاوي، وإلا فشي يعني هيك طول الخدمة على الصغار، خط الحقيقة اللي كبر ما عادش نزم
0: تأثر. هو اللي كبر يزم القوانين الردعية، هذيك هو الحل الوحيد.
2: هذيك القوانين هذيك نخلوا الصغار لل كي نقول
0: التوعية
2: وبالضحك نجم تعلموا الحاجات الباهية ويكبر عليها، وهو بطبيعته يتورثها جيل عبر جيل، لأنه تونس اليوم
0: نخدموها الغدوة إن شاء الله
2: على المستوى البيئي قاعدة تضيع منا، وهذا راه غريب برشا على خاصة نحن مسلمين، وديننا يدعو إلى نظافة.
0: إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله لنا عودة معك سي شكري، وتحياتنا ليك وكل جمعي الله يخليك.
2: ملفات دسمة جدا
0: أكيد، وش نرجعوا لك إن شاء الله الأسبوع القادم أو لبعض، ومرحبا بيك، شكرا لك، باش نرجعوا للعزيمة نحكوا عليها. شكرا لك يا سيدي وتحياتنا لك، الله يخليك الله يخليك. هذا سي شكري ترخاني، رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة، ومازال العديد والعديد من الإشكاليات اللي باش نرجعوا نحكوا فيها معاها. وصلنا معكم لختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها، شكرا سعاد، شكرا نجاح، وشكرا الهندة، وشكرا اليونس في الستريمينج، تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الوحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: تواصل أشغال الصيانة والتوسع على المؤسسات التربوية بولايتي سليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية. مطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين تزويد بمياه الشرب عدد من عمادات معتمدية ودمليز. وبولاية سليانة حملات مراقبة لمحلات بيع مادة زجوجو وحجز كميات من الفواكه الجافة وإتلافها. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تتواصل بولاية سليانة الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي المقبل.
3: تقدم الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث في بوعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأثاث والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيعات وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة طفيفة، من الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية. تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة، البنية التحتية لا تمثل إشكالا أو عائقا أو صعوبة في انطلاق السنة الدراسية. فيما يخص الموارد البشرية كذلك، بالنسبة لولاية سليانة لا تشكو نقصا في مستوى المدرسين في المرحلة الابتدائية وفي مستوى المدرسين في المرحلة الثانوية. بطبيعة الحال توجد بعض الحالات الفردية المتعلقة بالنقل أو الحالات الإنسانية، يمكن معالجتها من خلال حلول بيداغوجية أو حلول إدارية.
1: بولاية جندوبة أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بأحدثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة.
4: لدينا في ولاية جندوبة حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني، كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة، وكذلك إحداثات. لدينا إحداثين، الإحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية الطبرقة، والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ. ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب، ثم ستستكمل بقية الأشغال. لدينا إحداث آخر تمثل في المدرسة الابتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة 100% لاحتضان التلاميذ. إلى جانب ذلك هناك أولوية أيضا لضمان حياة مدرسية جيدة ومميزة. في هذا الشأن هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع مع المدني. إلى جانب هناك المقاولات الصغرى وأشغالها محل متابعة، وهناك نسق يقع استحثاث ومتقدم جدا ستكون جاهزة. إلى جانب مشروع صيانة عدة قاعات التدريس ببعض المؤسسات التربوية، إلى جانب قاعات أساتذة ببعض المؤسسات.
1: ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تشهد المكتبات حركية متزايدة استعدادا لاستقبال التلاميذ والطلبة من خلال توفير مختلف الكتب والكراسات والأدوات المدرسية التي تزينت بها الرفوف والواجهات في انتظار التزود بالكراس المدعم. فاتنة تجاني.
5: رفوف ممتلئة بالكتب والكراسات، واجهات تزينت بالمحفظات ومستلزمات العودة المدرسية، حيث يواصل أصحاب المكتبات تجهيز محلاتهم وتوفير مختلف المستلزمات.
6: نحضر للرونتري، الحق كل شيء متوفر، سوف كان الكرارس قالوا لو 15 أوت يسيبوا للشركات، وديجا نحن مازلنا ما سيبوليش المدام، والله أعلم قديش مش يعطوا الكونتيتي. بالنسبة للفورنيتور فما زيادات شوية مش برشا.
7: أنا قاعدين نحضروا إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة، ثم عناوين مازال ما وصلتناش، حول الله مع الرونتري نبدو جونا به. نحن هنا نستنوا كرارس المدام، إن شاء الله يجوا آخر الجمعة بحول الله يبدو موجودين.
8: قدس ربي أي مستعدين، حضرنا بريسك شهر ونص، بدينا نحضروا، عاملين دي برومو في كل شيء. بالنسبة للكراسات مازال ما سايبوناش، بالكتب فما بارتي وصلتنا وبارتي إن شاء الله زاد على القريب تكمل توصلنا. هي بيدها الكتب حتى شيء متبدل، متوفر السلع الكل، 20% تخفيض في الكراتب الكل، عاملين 15% على الأدوات المدرسية تخفيض كيف كيف. بالنسبة للكراس المدعمة مازالوا ما زودوناش بهم، أما في القريب العاجل يبدو موجودين. بالنسبة للكراتب فما أسوام على حسب الكاليتي متاع القماش، الماخك زادة تحكم الأسوام الكل موجودة على حسب القدرة الشرائية متاع المواطن، توا بنسبة 90% الكتب موجودة.
5: بين تخفيضات لجلب الحرفاء وانتظار التزود بالكراس المدعم، تتواصل الاستعدادات بنسق حثيث لتأمين العودة المدرسية.
1: أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي العمل على ضمان انتظام التزود بالمياه المعدنية مع تنفيذ حملات المراقبة لمسالك التوزيع وتصدي لاحتكار هذه المادة.
9: تفادي حالات نقص اللي لاحظناها خاصة بمدينة تورقة باعتبار الإقبال المتصفين والسواح، يتم تدخل يوميا لضمان انتظامية التزويد باش يدخلوا زوز كمية ماخذين زوز علامات تجارية كبيرة برقة. حاجة أخرى في مستوى مركزي تم تحديد هوامش الربح بالنسبة للبيع المياه المعدنية 15% على مستوى الجملة و 15% على مستوى التفصيل. يتم يوميا تنسيق مع وحدات الإنتاج والمصالح المركزية بالوزارة لضمان انتظامية التزويد خاصة بال المياه المعدنية المعلبة. ثم حالات نقص صحيح هذه ما تشملش كان ولاية جندوبة، تشمل حتى بقية المناطق، يتم التفاعل معها إن شاء الله الفترة الجاية نشوف انفراج. في المقابل كثافنا المراقبة والمراقبة موجهة لا تبيع، تم التدخل اليومي لمراقبة معناها مدى انتظامية التزويد من جهة، وفي جانب آخر معناها للتصدي لحالات معناها الممارسات الغير قانونية. وفي الإطار هذا تم حجز كمية هامة من المياه المعدنية المعلبة.
1: أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي النوبلي في تصريح للزميل هشام الصغيري، أكد أنه سيقع تركيزه خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات.
10: المعتمدية وادي مليز يكون أصغر معتمدية على مستوى جندوبة، مشكلتها الوحيدة ديما في البنية التحتية. هي معناها معتمدية معظمها مجامع مائية، هي قديمة برشا معناها مش جديدة المجامع، هي ماهيش كستيون تسيير، الشبكات تهبط بالرغم تدخلات معناها المندوبية تاع الفرع. إذا كان ما تدخلش صونات ماهوش حل، كانت أبرز مطالبنا هي تدخل الصونات مباشرة، إمكانية الدولة ضعيفة شوية، مي كضرورة ضرورة أمو بالمجمع بالمجمع، ولا رأسهم بالطبيعة مجمع شمتو اللي هو من أعلق المجامع، مجمع كامل عمادة ومعاه زوز قرى أخرين، جندوبة الشمالية، نهي واللي نقدروا عليه، أنا تنضم تدخلات تتهي بصفة عام، هذه أولوية قصوى. مسالك الفلاحية صرتوا فما بالذرة برشا، ذيك نحاولوا ندخلوا فيها أموال فنحاولوا نصلحوا اللي نقدروا عليه. الإمكانيات الموجودة مش كتهيئة أموال تراكس شوية مواطنين تعاون، الإمكانيات المتاحة. هي بالنسبة للمخطط أكثر حاجة ركزنا عليها هي الماء سلاح الشراب والبنية التحتية توفر لك تخليك تخدم. فما مواطنين تو ما عندهاش ماء، البنية التحتية طرقات، مناطق مسالك فلاحية في وسط المناطق السقوية أبار معناها المسالك الفلاحية العادية.
1: مع قرب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تكثفت بولاية سليانة حملات مراقبة محلات بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة لتثبت من سلامتها وخلوها من السموم، وتم في هذا الإطار حجز وإتلاف كميات من الفواكه الجافة الغير صالحة للاستهلاك وفق ما ذكره المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة دكتور عدنان العبيدي.
11: استعدادا لحلول المولد النبوي الشريف. الهيئة الوطنية لسلامة الصحية المنتجات الغذائية بدأت بالبرنامج الرقابي بالبرنامج الخصوصي لفصل الصيف، ثم خلط بالبرنامج الخاص بالمولد النبوي الشريف اللي بدأ تقريبا من بداية شهر جويلية. بالطبيعة باش يستهدف المحلات والمفتوحة العموم اللي خاصة تشهد إقبال كبير للمنتوجات اللي في علاقة بهذه المناسبة، اللي هم الفواكه الجافة، زقوقو. ركزوا زادة كيف على المخازن اللي يتخزن مادة زقوقو، ونحن نعرف اللي هي مادة حساسة شوي، وخاصة إذا كانت تتعرض للرطوبة وعدم التهوية للمحلات هذه نجم تفسد وتصاب بالفطريات وبالسموميات، خاصة الأفلاتوكسين اللي هو مادة سامة واللي هي مادة مسرطنة نجم تضر صحة المواطن. فالفرق الجهوية بطبيعتها قامت بالعمل نتاعها، الحمد لله يا ربي تقريبا ما سجلناش إخلالات كبيرة، باستثناء حجزنا كمية زادة مش كبيرة برشا 30 كيلو ما بين لوز مرحي وكاكاوية بسبب التعفن ووجود حشرة السوس. بطبيعة يقع حجز الكمية، يقع استصدار إذن بالإتلاف وتحرير محضر في الغرض.
1: في إطار الاستعداد الجيد للتوقي من خطر الفيضانات وأمطار الخريف، تواصل بلدية نفزة عمل تنظيف وجهر البالوعات وقنوات تصريف المياه في انتظار الانطلاق في جهر عدد من الأودية بالمنطقة البلدية، وفق ما يوضحه الكاتب العام للبلدية صابر هماسي.
12: انطلقت بلدية نفزة فعليا منذ أسبوع بجهر وتنظيف عدد من بالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار، وذلك بإزالة الأتربة والأوساخ المتراكمة بها ضمان بانسيابية المياه. وسيتم أيضا التنسيق مع كافة المتدخلين في هذا المجال على غرار إدارة المياه العمرانية لجهر الأودية في المنطقة البلدية، وإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، وذلك لجهر الأودية في مناطق التوسع. سيتم التنسيق أيضا مع ديوان وطني للتطهير للتنظيف وجهر أيضا بالوعات ومجاري تصريف المياه المستعملة. انطلقنا منذ أسبوع تقريبا ودخلنا 2 نقاط على مستوى مفترق الطرقات وسط المدينة، وذلك بتنظيف البلوعات وإزالة الأتربة بها. دخلنا أيضا في تنظيف البلوعات ومجاري تصريف المياه الأمطار معناها وسط المدينة قرب جسر وادي المعدن، والعمل متواصل خلال الأسابيع القادمة في تنظيف كافة البلوعات ومجاري تصريف المياه ضمان الانسيابيتها والتوقي من أخطار الفيضانات.
1: أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي المقبل سينطلق يوم 24 أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. ولمزيد من الإرشادات بشأن ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية، يمكن للتلاميذ وطلب الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم 1828 وبالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80-100-345. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تواصل أشغال الصيانة والتوسعة للمؤسسات التربوية بولايتي سليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية القادمة. مطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين التزويد بمياه الشرب بعدد من عمادات معتمدية وادي مليز. وبولاية سليانة حملات مراقبة لمحلات بيع مادة زقوقو وحجز كميات من الفواكه الجافة وإتلافها. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي نبدأ بفريق الأولمبي البيجي وتركيبة الإطار الفني الجديد للفريق، واللي بدأ البارح رسميا بكامله في تدريب الأولمبي البيجي. نصيف البيوي مدرب أول، نزار الجلاسي مدرب مساعد، أمين الوستاتي محلل أداء، غسان العبيدي معد بدني، وسفيان الرويسي مدرب الحراس. وتمارين الفريق شهدت عودة محمد أمين المرزوقي وكذلك عبيد المكني بطلب من المدرب نصيف البيوي الأولمبي البيجي، وسط تحضيراته للقاء مهم جدا في بداية الموسم ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. لقاء باش يكون يوم الأحد في ملعب جرجيس بداية الساعة 4:30 مساء. متوسط ميدان الفريق الياس الضاوي باش يخضع اليوم للفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى فريق سانت إتيان الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. الياس الضاوي كان تحول يوم أول أمس إلى فرنسا، ويعني اجتيازه بنجاح الفحص الطبي انتقاله رسميا إلى فريق سانت إتيان، والمقابل المالي سيكون تقريبا في حدود 440 ألف دينار تونسية. فريق أولمبيك كيف يبدأ يوم الثلاثاء 25 أوت في تربص تحضيري لمدة أسبوع في المركب الدولي للتربصات بعين درهم، باش تدخلوا مقابلة ودية قبل انطلاق بطولة رابطة الثانية يوم 19 من سبتمبر 2026. والهيئة المديرة للفريق تعلم كافة المتداخلين في الشأن الرياضي أنه يمكنهم مراسلة النادي عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالفريق والموجود على الصفحة الرسمية لأولمبيك كيف، وكذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة كيف، كذلك عن طريق البريد على العنوان التالي صندوق بريد عدد 222 الكاف 7100. وتعلم أن الصفحة الرسمية الخاصة بالفريق هي صفحة وحيدة أولمبيك دو كاف على فيسبوك. جندوب الرياضي واللاعب أسامة بن مليحة يعلن مغادرته رسميا للنادي، ويشكر كل الأطراف المتداخلة في فريق جندوب الرياضية على الموسم الماضي وكذلك المواسم السابقة اللي قضاها في فريق جندوب الرياضية. مقاول المكلف بإعادة تعشيب الملعب البلدي بالدهماني يتعهد باستكمال واستئناف الأشغال الخاصة بالملعب وإعادة تعشيبه انطلاقا من يوم الاثنين المقبل 24 أوت، على أن يتم استكمال هذه الأشغال والانتهاء منها في أجل أقصاه يوم 1 أكتوبر 2026. اليوم يغلق باب الخاصة بالجلسة العامة الانتخابية وتقديم الترشحات لرئاسة فريق النادي الرياضي بمكثر الفترة النيابية 2026-2028، والانتخابات ستجرى يوم غد الخميس 20 أوت في صورة وجود ترشحات لرئاسة فريق النادي الرياضي بمكثر. برنامج مباريات الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت 22 أوت الساعة 4:30 مساء، الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، أمل حمسوسة في ملعب حمسوسة مع الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردين مع نادي حملنف، وتقدم ساقيه الدائر في المهيري في صفاقس مع شبيبة العمران. نهار الأحد الترجي الجيسي الأولمبي البيجي، الترجي الرياضي مع النجم الساحلي، نجم المتلوي مع النادي الإفريقي، ونادي بنزرتي مع مستقبل مرسى، والاجتماع الأمني الخاص بلقاء الترجي والنجم في بن عروس. تقرر أنه يكون بحضور أصحاب الاشتراكات فقط ولن يتم بيع تذاكر للمباراة. ونذكر الترجي كان أعلن البارح أنه تم بيع 25 ألف اشتراك للموسم الجديد. النادي الإفريقي رسميا يتعاقد مع المدافع السنغالي مامادو مومو دياتا لمدة 3 مواسم. اللاعب كان في جرف السنغالي ويبلغ 20 سنة من العمر. البارح تم الإعلان الرسمي عن تركيبة كاملة الإدارة الوطنية للتحكيم اللي رأسها المشرف العام ناجي جويني، ساعد مدير تطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير تطوير مكلف بالفار وليد الكشو، كذلك مساعدين آخرين منهم سيد سيف السوسي من رابطة شمال غرب بكيف، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين. بالنسبة للتعيينات الخاصة بالرابطة المحترفة، محمد بن حسين معه أعضاء وليد حراق، رياض المسعي، ونبيل عقير، والمسؤول عن تعيينات في الهواة مستوى 1 وسيم بن صالح، والهواة مستوى 2 رمزي الحرش. إن شاء الله بالتوفيق للمكتب الجديد للإدارة الوطنية للتحكيم. إلى الكرة الطائرة، وغدا يبدأ مشوار المنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم أقاليم 17 عام في قطر. المنتخب التونسي يلعب غدا 9 صباحا ضد المنتخب الفرنسي. فريق مولدية بوسالم أعلن باش يبدأ تمارينه واستعداداته للموسم الجديد يوم الاثنين 31 أوت في بوسالم بقيادة المدرب وليد عباس، استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027.
آخر تعاقدات الأندية في أوروبا، نادي أستون فيلا الإنجليزي يتعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي من بارما الإيطالي. الحارس كان قريب من البي جي، لكن الاتفاق الخاص بالأمور المالية ما تمش، وبالتالي ينتقل إلى أستون فيلا مقابل 35 مليون أورو. نادي موناكو الفرنسي يفسخ عقد متوسط ميدانو بول بوغبا بالتراضي قبل نهاية العقد هذه بموسم. البرتغالي رافائيل لياو قريب من الانتقال إلى تشيلسي. الإنجليزي قادما من ميلان الإيطالي. برشلونة يقترب كذلك من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس من أتلتيكو مدريد. في الأثناء يبرز اسم المصري حمزة عبد الكريم كخيار مثالي للمدرب الألماني هانزي فليك أخيرا في تعويض لرحيل ليفاندوفسكي. والفريق كان أعلن البارح ضم رودري لاعب المنتخب الإسباني بعقد يمتد حتى سنة 2030. نادي برشلونة اللي يلعب اليوم اللقاء مع فريق الأهلي المصري في كأس إخوان جامبر. اللقاء باش يكون في الملعب كامب نو في الساعة 7 مساء، وباش يكون منقول على قناة أون سبور المصرية. نكمل بمقابلة دوري أبطال أوروبا والتصفية الأخيرة. سيلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي يلعب اليوم في 8 ضد بلاست كلينز النمساوي، ونيميخن الهولندي مع بودو غليمت النرويجي. في البطولة الإسبانية لقاء الدفعة الرابعة من الجولة الأولى 8 متاع الليل، أتلتيكو مدريد مع فريق مالاغا. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، متقاني جدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج إعادة. يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. موعد جديد مع يومية نائب ونائب جديد يكون في ضيافتنا في هذا البرنامج اللي له محاكمة لنا نصبه في محكمة للنواب. فقط احنا نستضيف النواب نطرح عليهم أسئلة نقيموا الأداء متاحهم من خلال طرح الأسئلة بطبيعة تجاه وعودهم إزاء ناخبيهم. بطبيعة احنا كل مرة ناخذوا نائب يكون تابع عنده دي مترشح عليها هو عن ولاية لكن عنده دائرة وعنده متساكنين عطوه أصواتهم ووعدهم وينتظروا بطبيعة الإيفاء بالوعود هذه. ضيفنا اليوم نائب بالبرلمان النائب صلاح الفرشيشي عن ولاية جندوبة وتحديدا دائرة بوسالم بلطة بوعوين. إذن كان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان، تعرف الحقيقة بعدد من المواقف بالنسبة لحضوره على مستوى البرلمان. نتحدث على النائب اللي تقلد أيضا عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. عدد من المواضيع كان ركز عليها في مداخلات وفي متابعات، وتقريبا نتحدث على الأمن والسيادة الغذائية والمائية في تونس، حكي على دعم القطاع الفلاحي وصغار المربين والفلاحين بشمال الغرب، يحكي على حماية حقوق العاملات في القطاع الفلاحي ودعم منظومة الإنتاج المحلي، تحدث على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة لحماية المستهلك والمنتج. كان نذكركم بتبيعة كان ضيفنا جاهز ويسمع فينا، إذن رحبوا به بتبيعة نائب صلاح الفرشيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
1: شكرا لك سي صلاح. اذا نذكر فقط السادة المستمعين انه بتبيع ان نذكر انه في الصوره كما هي كنت خدمت بارش حصص على بوسالم بلطه بلطه بوعوين، حكينا على الاشكاليات وتنقلنا على عين المكان، ريبورتاجات كانوا حاضرين معنا السادة المسؤولين، حكينا على برشا اشكاليات اللي ما زالت موجوده لسنوات تقريبا على امتداد 15 سنه تقريبا. نرجعوا كل عام عامين لنفس المنطقه نلقوا تقريبا نفس الاشكاليات. نحاول نلخص بالنسبة للسادة المستمعين بيسورتي تعرفهم سي صلاح. نحكوا على البنية التحتية واليوم أنه تهالك وتآكل الطرقات والمسالك الرئيسية والفرعية في بوسالم بلطة بوعوين. نتحدث على عزلة المناطق الريفية، نحكوا على مسالك فلاحية غير معبدة، نحكوا زادة على انقطاعات كبيرة بالنسبة للماء الصالح للشرب اللي زادة تأثر على المواطنين وتأثر زادة على القطاع الفلاحي الموجود في المنطقة. نحكوا على مشاكل الري اليوم نعرف بوسالم ومنطقة الروماني، ونحكوا على الفيضانات اليوم فيضان مجاري المياه والوديان اللي نعرفوا الموقع الجغرافي لبوسالم وطبعا الكم من التهديد اللي عانت منها مدينة بوسالم تحديدا. نحكو على الانزلاقات الأرضية، نحكو على التنمية، إذا كان منطقة فلاحية بامتياز قطب فلاحي بامتياز كيف إن هذا المفروض أن يكون مزدهر، تكون هذا يرجع الأثر متاعه على متساكنيه على مواطن الشغل على جودة الحياة. لكن نلقوا اليوم أنه إشكاليات بالجملة، نلقوا بطالة، نلقوا أزمات يعانيها القطاع الفلاحي، نحكو على تعطل المشاريع التنموية في المنطقة بالنسبة لمتساكنيها ولا بالنسبة للباعثين بطبيعة الشبان صغار الفلاحين والمربين أيضا من غلاء المستلزمات الفلاحية والإشكاليات بطبيعة في الترويج ومسالك التوزيع. نحكو أيضا على الخدمات الصحية والمرافق العمومية اليوم اللي متردية بالنسبة للمنطقة هذه. هذوما عناوين كبيرة، باش ندخلوا بشوية تفاصيل معاك سي صلاح. قبل كل شيء ساعة نعاود ورحبوا بيك أكيد مرة أخرى، حاولت نحوصل باش ما نعاودوش أدي أنت تعرفوا حكيت عليه مداخلاتك موجودة موثقة بالفيديوهات شفناها، وهي اللي اعتمدتها وخليت منها طبعا النقاط اللي أنت ركزت عليها في مداخلاتك وفي حضور طبعا السادة أعضاء الحكومة بالنسبة لتحت قبة البرلمان. كان نبدو بمنطقة المنطقة الصناعية الرومانية سلاح، مشروع مهم جدا تحدثنا عليه لسنوات طويلة، ومن أبرز المشاريع التنموية اليوم المعطلة واللي تنجم تغير وجهة المنطقة سواء كان الموقع الاستراتيجي.
2: بديت من النقطة الأولى اللي موجودة في برنامجي الانتخابي وقت ترشحت، هي النقطة الأولى، نقطة المنطقة الصناعية الروماني اللي تغيرت صبغتها من عام 2018 وإلى الآن معناتها ما زالت في ما انطلقتش في التقسيم وتخصيصها للصناعي.
1: التو المشكل العقاري تواجه المنطقة؟
2: لا لا، ما عادش فما مشكل عقاري، المشكل العقاري مساواة، أما الانتزاع الأمور كلها مريقلة، بقات هي المشكل واللي الحمد لله وصلنا النتيجة هو أنها يلزمها محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية الرومانية، لأنه ما نجموش نعملوا منطقة صناعية بالاتساع هذاك 70 هكتار وباش نربطوها بالمحطة التطهير القديمة نتاع أبو سالم اللي هي في حد ذاتها يلزمها مشروع كبير، وإن شاء الله فيها زاد مشروع لإعادة معناتها هيكلتها وإعادة صيانتها من جديد.
1: محطة التطهير كان
2: إنه المخطط أي. إن المخطط 2026-2030 صادقنا فيه رسميا على محطة تطهير خاصة بمنطقة صناعية الروماني، وكلفتها تفوت 20 مليون دينار، معناتها مش راهو كلفة بسيطة. يعني هذا هو كان العائق الأول واللي به هو يعني ما عادش فما إشكال آخر. الوكالة نتاع الوكالة الصناعية تنجم تقسم وتبيع، لكن كيف مش تبيع ما هو إذا فما ربط، إذا ربط بالشبكات
1: لازم تكون مهيئة،
2: ما فماش مشكل. الإشكال الوحيد هو في شبكة التطهير اللي إن شاء الله هذا فض الموضوع هذا بالنسبة للمنطقة الصناعية الروماني. يعني هناك تحول كبير في الموضوع هذا، ونعتبر الموضوع أنه تحرك بخطى حفيفة.
1: كن نذكروا السادة المستمعين، هنا نتذكر أنه آخر حصة من برنامج الصورة كما هي الخاص بولاية جندوبة كنا في منطقة الروماني، وكانوا حاضرين معنا، كان حاضر معنا السيد المعتمد والأعضاء زادة المجلس المحلية، وكانوا حاضرين معنا زادة التجهيز السوناد الفلاحة، كانوا حكوا على المحطة هذه وأنه قاعدين ندافعوا على أنها تكون موجود. الحمد لله أنه على الأقل فما حاجة صارت. كان الناس اللي تسمع فينا أهمية المشروع هذا، لو كان بطاقة تعريف صغيرة للناس اللي تسمع فينا، هالمشروع هذا ضخم، علاش هو ضخم؟ شنية العائدات؟ شنية مكونات؟ وشنو عائداته على المنطقة؟
2: أولا هي منطقة صناعية قريبة لتونس، تقريبا هي تعادل منطقة صناعية باجة. علاش؟ لأنه بجنبلو تروت بالضبط في منطقة الروماني في البوابة متاع طريق السيارة
1: اللي يخرج من تروت يلقاها موجودة في وجهه
2: 100 متر على التروت، قريبة برشة، قريبة برشة، واللي هي الناس كل تستنى فيها. والحاليا يعني ثم منطقة صناعية جندوبة للارتياح اللي هي الآن واحد واثنين اللي قاعدين مستغلين، أيضا معناتها العبيد كل ماذا بها على أبو سالم إنها أقرب لتونس العاصمة وأقرب للموانئ بطبيعة، لأنه هذوما المشاريع هذوم قاعدين يستثمروا فيها معناتها مصانع كبرى، وبالإضافة إلى أنه عندنا كم هائل من الشباب اللي يستناوا باش ياخذوا حظهم.
1: نعم.
2: وتطلعنا لأنه المنطقة الصناعية الروماني إن شاء الله باش تحط فيها مشاريع معناتها متوسطه ولا صغرى، لانه راهو ماهاش نحبوا برشا تو في الشمال الغربي المعامل الكابل هذوم اللي قاعدين نشوف فيهم تاع الكوابل اللي فعلا تو حاليا ولت عندهم اشكال حقيقي في وجود اليد العامله. يعني وصلوا هم الان اللي ما عادش عندهم، ما عادش يلقاو يد عامله اللي باش معناتها يوسعوا بها من المشاريع نتاعهم.
1: تقصد يد عامله مختصه سي سلاح؟
2: لا لا لا، اليد
1: يد عامله البسيطه العاديه
2: في معامل الكوابل توا معنا عندنا اشكال، ده اشكال حقيقي، ما عادش فما يعني يد عامله اللي في معمل هما حتى راهو الاجر اللي
1: مع البطاله اللي عندنا الموجوده معناه
2: بطبيعه جندوبه ساتوريت او الحاله قاعدين يتصلوا حتى بالكيف ولايه كيف قاعدين يتصلوا باش ياخذوا خدامه من الغادي ويوفروا الحافلات، لانه ما عادش عندنا عاملات، خاصة عاملات لأن هما يخدموا برشا بالعاملات، ما عادش عندنا عاملات اللي معناتها تويكا موجودين باش يزودوا حاجة المصانع هذو، خاصة عندنا مصنع كبير في باجة ومصنع جديد في جندوبة، لاقين حتى إشكاليات كبيرة الآن، وبداوا يتنقلوا للجهات الأخرى يجيبوا منها
1: صحة
2: في
1: ليكم والله،
2: الأعمال.
1: مش حسد، صحة ليكم.
2: لا لا
1: معناه
2: صغير
1: نحن نشحوا
2: صغير،
1: على معمل غير ولادنا يخدموا، وانتم الحمد لله انه
2: لكن
1: تفركسوا
2: حاليا
1: على ناس تخدم.
2: هما تو بداوا يتنقلوا، بداوا يطلبوا جو حتى للكهف، وانا سي عماد الزيري حدثني في الموضوع ده، ان هما قاعدين يطلبوا يعني تو بعض العاملات من طويرف، من البارتي الغربيه نتاع نبر وكذا، قاعدين يخدموا في جندوبه الان، يعني الحافلات يمشيوا حتى للمناطق هذه اللي هي تتبع ولايه الكهف، وقاعدين يعني يعملوا في معمل الكابل في جندوب. واحنا حاليا هذا اثرنا برشا على اليد العامله الفلاحيه، ما عادش عندنا توا شكون يجمع، مع الفلاحه تعبوا برشا، ما عادش عندنا يد عامله. صحيح مهم جدا انه راهو نشغله، لكن ايضا اذا ثم توازن بين العمل الفلاحي وبين العمل الصناعي، هو راهو مش صناعي بيتم على كلمه تعرفه، هو عمليه تركيب للكوابل وتصديرها من اول جديد، يعني الحقيقه لازم تكون هالمعادله بين الحاجتين. لكن احنا نحب المنطقه الصناعيه تكون فيها مشاريع متوسطه وصغيره، باش تخدم الناس المتخرجه اللي عندها شهاده عليا، اللي يحب يستثمر ويعمل يعني معناتها ميني بروجي، لكن يشغل روحه ويشغل واحد اثنين ثلاثه معاه، وهذاك مهم جدا، لانه عندنا تو اشكال مش في اليد العامله اللي معناتها العاديه، في اليد العامله المختصه. بالحق عندنا شباب متخرج كبير برشا وقاعد بطال، ويلزموا يعني الاستثمار في القطاع الخاص.
1: اليوم انت كي قلت نقطه بركه قوس صغير ونرجعوا له ونرجعوا نكملوا معاك، انه اليوم اليد العامله الفلاحيه قاعده تتناقص على حساب استقطاب المعمل، لانه الوضعيه مريحه، لانه كان جاي يخدم في القطاع الفلاحي كان جت النساء تمشي في نقل امن وتكون تتقاضى الاجر الامن
2: انا
1: زاده
2: مش نفاجئك،
1: اروى.
2: نفاجئك
1: وانا
2: انه
1: نعرف
2: ان
1: كحكيت في الموضوع هذا،
2: انا مش
1: معناه
2: نفاجئك انه العامله في القطاع الفلاحي تخلص اكثر من العامله في المعمل. في المعمل في ال 520 و550 دينار، وفي الفلاحه توصل حتى ل 700 دينار الاجره نتاعها بالنقل نتاعها، يعني راهو مش صحيح، معلومات مغلوطه.
1: ليه مش
2: لكن شنو
1: مغلوطة؟ ليه
2: صحيح؟
1: ليه ليه؟
2: صحيح لا، في
1: فما
2: الاجره، نحكي
1: عمل،
2: في الاجره،
1: فما
2: نحكي في
1: عمل
2: الاجره
1: منظم تقول
2: صحيح.
1: يقول لك اعطيني 500 و

0: او بصدد الازاز او برمجت. يعني الحقيقه ثم حل حلالي عده مواضيع،
1: دي
0: وهذا يعرفوه المواطنين، ومش احنا باش نحدثوهم بمعناتها منغلطوهم، احنا باش نعطوهم حاجاتهم يسمعوا فيها ما حقق وما سيتحقق ان شاء الله ولا برمج.
1: بي حتى
0: كما
1: نختموا
0: مثلا
1: مع الروماني.
0: حمايه بوسالم الفيضانات،
1: اي
0: انت
1: انا
0: جبت
1: جايين،
0: الموضوعات،
1: انا جايين.
0: هذا موضوع
1: خل
0: كبير
1: نختموا
0: برشا.
1: سي سلاح، خل نختموا مع مشروع المنطقه الصناعيه الروماني. قلت لي المهم جدا، نحن بيدنا كي حكينا في الموضوع هذا قبل، انه محطه التطهير مهمه جدا. اليوم فما برمجتها وباش يقع انجازها ان شاء الله في المخطط التنموي
0: إن شاء الله.
1: الجديد، اهميه كبيره للمنطقه هذه. فما اليوم تثمين للانتاج الفلاحي اللي باش يكون موجود في المنطقه، ونعرفوه ثري جدا في المنطقه هذه. نتحدثوا اليوم على المطالبه بامتيازات زايده بالنسبه للباعثين والوحدات الصناعيه اللي باش تصير. هذه يلزمنا نهيئوا الارض، احنا كي نهيئوا المنطقه،
0: احنا راهو منطقه
1: نهيئوا
0: داخليه
1: الارضيه
0: اختي،
1: من
0: احنا منطقه
1: التشريعات
0: داخل.
1: والتصور.
0: احنا مناطق داخليه، يعني
1: اي
0: هي جاذبه للاستثمار وفيها اعفاءات، وفيها اعفاءات حتى ب 10 سنين. يعني اللي باش يستثمر وينتصب في المناطق الداخليه راهو عنده امتيازات كبيره جدا. احنا جندوبه وكيف وباجه منطقه داخليه، يعني بالعكس وفر لي الارضيه الارض، وفر لي المنطقه الصناعيه. تو تشوف الناس كل تجي للجندوبه، علاش؟ وللكيف والباجه، لانه احنا عندنا امتيازات في القانون التونسي، راهو موجوده في القانون
1: اي
0: التونسي
1: لكن ماهيش
0: تشجع على
1: مطابقه.
0: الانتصاب في المناطق الداخليه عكس الهدية ما تلقاش في المناطق الساحليه.
1: بيه
0: فهمتني؟
1: بيه اليوم التصور واضح للمنطقه هذه حتى نخدمه. اليوم احنا هيئنا، لكن فما تصور واضح شنو باش نعملوا بالضبط؟ شنو هي الخارطه المؤسساتيه اللي باش تكون موجوده في المنطقه؟
0: لا ما تنجمش هكاك،
1: ما
0: لا
1: تنجمش.
0: ما تنجمش تجي تقول راني اني هذه باش نوجهها لحاجه معينه. كان نشوفوا المغيره توا من اكبر مناطق صناعيه في الجمهوريه،
1: اي
0: توجد فيها كل اصناف في الاستثمار وكل اصناف الصناعه والتجاره وغيرها والمخازن تلقى كل شيء. مش بالضروره احنا توا المنطقه الصناعيه الارتياح عندنا فيها اللي يخدم يعني الاسمنت المسلح، وعندنا فيها معمل الكابل، وعندنا فيها معمل التعدويه، وعندنا فيها يعني هذا راهو بالعكس لازم تكون متنوعه. هي منطقه صناعيه لازم تكون متنوعه،
1: دي
0: وفيها ايضا ان شاء الله نمشيو في تحويل المنتوجات الفلاحيه، وتكون عندنا يعني بما انه نحن منطقه فلاحيه، معلش ليه معمل طماطم؟ معلش ليه؟ فهمتني؟ هذا الكل راهو القرب نتاع ابو سالم يخلي الناس الكل هي تكون وجهه، وباش تخلي انه المنطقه الصناعيه تكبر في سع وتتباع الاراضي هذيك وتتبنى في لحظه وجيزه، لانه الامتياز اللي عندها 100 كيلومتر على تونس وبجنب طريق السياره.
1: نعم، نمشوا للنقطة زادة مهمة جدا اليوم، واللي تعاني منها تقريبا كل الشمال الغربي، اللي هو نقص التزود بالماء الصالح للشرب، وأيضا مشاكل اللي يعانوا منها الفلاحة، الماء في تأثيره على المواطن وعلى الفلاح.
0: بالنسبة لبو سالم وبلطة أبو عوان، دي بنحكي على دايرتي،
1: أكيد
0: باعتبار أنه بو سالم تقريبا فما يعني تقريبا نسبة 100% نتاع التزود بالماء الصالح للشرب. آخر منطقة اللي ما كانتش موجودة وفي 2001 2022 وقت ترشحنا منطقة الطليبية تم تزويدها بالماء الصالح للشرب بمشروع بمليون دينار، وتم تركيزه وما زال الان يعني بداوا يشربوا جزء منهم، وفما ومش نكملوا لهم الان المضخات، فما مضخات اخرى يعني كهربائيه باش تكمل تركب المده هذه وانتهى المشروع. هم بداوا يتزودوا بالماء لكن مازال المشروع باش نكملوه في الشهر القادم هذا.
1: نحن
0: ابو
1: كي
0: سالم
1: نحكو
0: تولي 100%،
1: اي
0: تزود ابو سالم مش تولي 100% بماء صالح للشرب.
1: نحن ديما نفرق بين الإحصائيات على الورق اللي هو الربط راهو 100%، لكن واقعيا كي نجو نشوفوا نلقوا أنه المتسكنين 100% ما همش يشربوا.
0: لا انا المواطنين اسمعوا فيا،
1: أي
0: وانا انا نائب بو سالم
1: أي
0: نكلم فيك ونقول لك راهو انا تو الناس كل تسمع فيا،
1: أي
0: انا
1: أي
0: مش
1: أي,
0: حد
1: أي.
0: يكون يغلط. ما عندناش حاليا في بو سالم، نحكي في بو سالم اضطرابات في الماء، يعني عادي نجم يقص نهار نجم يقص اثنين، اما ما عندناش مناطق اللي ما عندهاش ماء او مازالوا ما عدا قلنا الطليبيه اللي المشروع نتاعهم بريسك بنسبه 95% شهر اخر ونكملوا لهم التزود. عندنا منطقه في سيدي عبيد صغيره انه الموجودين مربوطين هم عندهم الماء، لكن جاوا في مرتفع وقت الاستهلاك الكبير معناتها ما يخلطش لهم الماء. ان شاء الله زاد في مشروع جديد ان شاء الله باش يحاولوا، هم موجود عندهم الماء لكن في الصيف يقص عليهم لانهم هم في مرتفع، يلزمهم محطه نتاع ضخ، وهما معناتها مجموعه ما

0: مجموعة صغيرة. هذم تقريبا بوسان، بلطة أبو عوان العكس، مازال عندنا عمادة ونص كاملين ما عندهمش حتى مشروع مساء شرب، مازالوا يشربوا ملايين.
1: اي
0: وهذا تحط لهم في المخطط ايضا، تم يعني باش يتعمل لهم مشروع باكثر من 10 مليون دينار تقريبا الكلفه نتاعو. وجات الدراسه وبدينا في الدراسه، وباش ناخذوا لهم الماء من محور باجه، لانهم هما احسن يجي يعني
1: أقرب لهم بيجا.
0: اقرب لهم، والخط نتاع باجه اعلى منهم، يولي الماء يجي معناتها
1: يهبط لهم
0: كرافيتات،
1: معناه.
0: مش كما من ياخذوا لهم من بوسالم، يعني باش يكون 6 محطات ضخ، ويتكلف المشروع كلفه عاليه جدا. هذم بالنسبه له. عندنا مشروع كبير اللي
1: فما سقف
0: اليوم
1: زمني.
0: لا، سقف زمني تو تكمل الدراسه، ومن بعد نلوجوا على التمويل ونخرجوا المقاولات. يعني انا لازم
1: عويمين
0: اقول لك
1: ثلاثة كيك.
0: عويمين ثلاثه. بالنسبه للمشروع الكبير الاخر ب 5 مليون دينار الان، اليوم فما تصاور هكا هبطوا،
1: أي
0: مشروع الشواوله اللي هو
1: أي
0: تبدل من اول جديد، مشروع
1: أي
0: جديد كامل،
1: صحيح، خدمنا عليه هذايا.
0: والان اليوم يجربوا في المح... في الم... في المح... في المضخات، وقاعدين يسيبوا في الماء في القنوات الكبرى، وبداوا معناتها ان شاء الله في الايام القليله القادمه يعني يكون الماء موجود في الديار الكل، باعتبار كل شيء تعمل جوست مازال المقاول يجرب في المضخات فقط، معناه وعمليه باش يسلم المشروع نتاعه.
1: معناها
0: عندنا مشكل في
1: بلطة.
0: لا، مازال عندنا هذوما العمامرة عندهم طريق، جينا نخدمونهم في طريق، وهذا تنظر نص باب الطرقات، لأنه عندنا برشا
1: أنا
0: طرقات
1: جايين.
0: تونست،
1: وي وي وي
0: ينزلونهم في الطريق، يلقاو المقاول القديم عمل حلقوم الماء في وسط الطريق،
1: أيوة
0: لأنه الطريق ما كانش مبرمج
1: أي أي أي
0: الآن، يعني تنحى الحلقوم هذاك باش نعاودوا نرجعوه بجنب الطريق من جديد، تعهد المقاول انه باش يخدمه بجنب الطريق جديد، وطريق سيء تفتح، يعني ربحوا حاجتين، انه
1: طريق
0: الطريق
1: والماء.
0: يوصل لهم وفي نفس الوقت الماء ان شاء الله بقدره الله باش يشربوا مع الشواوله، لانهم هم تابعين مشروع الشواوله. عندنا اشكاليه صغيره ما زالت وان شاء الله نوجدوا الحل في البلعابه والخليفات، عندهم مشروع الماء لكن ايضا ما يكفيش الخزان اللي عندهم، ما يكفيش يعني كيف يتعبى الخزان، ولا تعملونا عملية تقسيم، يعني اليوم هنا عندك انت
1: بالتداول.
0: وغدوة في الاخر، بالتداول بالتداول.
1: اي
0: هذا ان شاء الله مشروع زادت تحط في الدارال دو، ثم هذا مشروع كبير اسمه دارال دو،
1: اي
0: باش نعملوا لهم خزان ثاني كبير ان شاء الله زاد، وتم الموافقه عليه، وباش يولي لكن زاد نجم ياخذ عام ولا اكثر شويه، وباش يولي عندهم معناتها الماء متواصل ومستمر تيلت معناتها كامل اليوم، معناتها هذاك علاش
1: معاناة
0: عملوا
1: المواطن من معاناة المؤسسات التربوية. سي سلاح
0: نفس العملية نفسها،
1: معناه
0: نفس
1: يقع
0: لأنهم في
1: تزويدهم
0: نفس
1: بالخزانات
0: أي لكن هذا خزان كبير باش تعمل
1: بالسيتيرنات
0: ثاني، باش يولي كيف نملؤوه، يولي يكفي المنطقة كاملة، هم قرابة 900 عائلة
1: اي
0: كاملة يشربوا الآن، لكن يشربوا مش باستمرار، بالتداول يعني بالتداول. هذا
1: به
0: هم المشاريع اللي موجودة، بقية المنطقة فيها تزود بالماء الصالح للشرب، تعتبر الوضعية أحسن من عدة مناطق، معناتها كيما الكاف مثلا، هنا نعرفوا منطقة معشة وعندكم مشكل حقيقي في
1: فعلا
0: الآبار، لأنه يعني عندكمش مايدة جوفية ماهيش كبيرة،
1: سطحية نشرب
0: وزيد
1: من الماء.
0: البراجات
1: اي
0: يعني مالحين كما ملاق، ما نجمش يتزودوا منه بالماء الصالح للشرب.
1: به
0: هذا بالنسبة للماء الصالح للشرب.
1: اي
0: ما نعرفش
1: الفلاحة، اذا كان
0: الفلاحة،
1: احنا عندنا صعوبة في تأمين الماء للشرب، فما بالك بالنسبة لمشاكل الري.
0: بالنسبة للري، بالنسبة للري السنة الوضعية أحسن من العمناول، باعتبار أنه البراج تحسن، براج بوهرتما تقريبا ممتلئ لنسبة
1: والمطر
0: 90%،
1: ثبت، فما نهارات ما استحقش الفلاح بشي.
0: السنة قاعدين يزودوا فينا بتقريبا 4 أيام، 5 أيام موجود الماء، ويومين لا، ومعناتها ثم رضا نسبي السنة بالنسبة للتزود مياه صالح للشرب، رغم أنه بعض الأعطاب موجودة. وأيضا هناك مشروع كبير تعمل ب 120 مليون دينار، وبدأ السنة في الإنجاز، هو تجديد المنطقة السقوية في بوسالم وبلطة أبو عوان، جزء كبير تعمل منها. تعرف أنت كي تخلي مشروع جديد ما مازلنا نركبه
1: اي
0: ونجربه،
1: اي
0: تصير أعتابك الأولى راوة تجوزناها، صحيح ثم فلاح ضر ومساكن في
1: اكيد
0: البداية
1: اي
0: بعد دوب في الربيع، لكن توا تفضت الإشكاليات الكل، وتم معناتها يعني برسك قريب يتسلم المشروع، وإن شاء الله وفقت لنا زاد الدولة على مشروع جديد لتجديد بقية المنطقة السقوية كاملة في بوسالم وبلطة أبو عوان ب 250، وجندوبة زادة جندوبة
1: اي
0: لأنه نفس المنطقة هي
1: نفس المنطقة تقريبا.
0: 250 مليار، تجديد بقية المنطقة السقوية، ويولوا هكا ال 25 ألف هكتار اللي أنجزوا في السبعينات وتم تجديدهم. وهذا كان زاد من المطالب اللي معناتها من في البرنامج الانتخابي متاعي خدمت برشا انه نجددوا المنطقة السقوية فيها 25 هكتار وبكلهم جدد وبتقنية حديثة وما عادش شكل حلاقي من السمان وكلهم باش يولوا بالبوليتيلان ومعناتها اللي ديرابل ويبقاو ان شاء الله الى 50 سنة او 60 سنة اخرى
1: ربي يعطينا الوقت
0: الى 40 سنة.
1: واضح.
0: هذا بالنسبة للمنطقة السقوية والمياه وتزود بالمياه الري.
1: به نجو لمنطقة بوسالم وبلطة، كل واحدة وعندها ما تتعرض ليه من تهديدات على مستوى الطبيعة. موقع بوسالم خليها عرضة للفيضانات على اعتبار موقعها على واد مجردة، وقت يكون عام ربي يعطينا الخير فيه تصير الفيضانات على مستوى، ونتذكروا السنوات والفيضانات الشهيرة معناه واللي أضرت بالمنازل وبالفلاحة أيضا. اليوم أكيد المشروع اليوم لحماية منطقة بوسالم صارت في السابق، هي منطقة الروماني تحديدا كانت من بين المشاريع لحماية معناها كأنه
0: لحماية مدينة بوسالم،
1: هذا هو، لكن تبقى ديما بوسالم قط معرضة للفيضانات
0: إن شاء الله.
1: المخطط التنموي ماذا حمل؟
0: لا مش المخطط، هو أدرج في المخطط السابق
1: أي؟
0: وينفذ الآن
1: بي؟
0: حماية مدينة بوسالم ب 300 مليون دينار. المشروع متقدم جدا، عنا عام وشهر إنجاز فات، الواد الجديد هذا اللي أون باراليل معناتها موازي الواد مجردة ينجز الآن وأنجز منه قرابة، هو فيه 7.5 كيلومتر تقريبا، وصلنا أكثر من شطر يعني الأنجزة، واد كبير واد جديد هو يمشي موازي البوسالم، باش يبقى الواد القديم يشق بوسالم وهذا يمشي على يمين بوسالم، باش كي تجي الكمية الكبيرة متاع المياه
1: يستوعبها
0: على كزوز وديان تفوت بوسالم، بعد ما تفوت بوسالم يرجع واد واحد في مستوى منطقة الروماني منطقة سيدي علي جبيل. هذا مشروع كبير ب 300 مليون دينار مخذينه توا 3 مقاولين من أكبر المقاولين اللي عندنا في تونس وينجزوا فيه، يعني مشروع ما عادش فما حديث عليه. وهذا زاد من النقاط اللي حطيتهم في البرنامج الانتخابي انه حماية مدينة بوسالم من الفيضانات. صار عام ونص بالضبط ينتهي المشروع كامل في زوز قناطر كبار، قنطرة على طريق جندوبة وقنطرة على طريق تيبار، لانه هذا الواد هذا باش يعبر تحت الطرقات يعني الرئيسيه ويمر في 7.5 كيلومتر وجهر الواد واد مجرده واد كساب، جزء من واد كساب وجزء من واد بوهرتمه جهرهم، وبداوا الجهر يعني جزء مثلا واد خولان تم جهره يعني في هذا المشروع، واد كساب باش ينطلقوا فيه النهاري، واد ملاق تم جهر جزء منه، واد بوهرتمه باش ينطلقوا في المده هذه، لكن بقيت المكونات المشروع انطلقت بكثافه ذا، والمواطنين قاعدين يشوفوا معناتها في الاشغال كيفاش اشغال متقدمه بالبيت.
1: يطمئن راهو ان المواطن يشوف
0: عام ونص عامين نجم نقولوا بوسالم، الا الطبيعه راهي قويه برشا وقوه ربي ما تتحالش، لكن نجم نقولوا اللي حنينا بوسالم بصفه نهائيه، لانه نعطيك معطى انه الواد يجيب 3000 متر مكعب في الثانية في مستوى بوسالم وقت الفيضان. احنا عملنا واد جديد يهز 1500
1: اشتر تقريبا
0: اشتر، يعني كي باش يجي الواد 3000 كي باش يجوا في المستقبل باش يتقسموا 1500 باش يبقاو في الواد الراسي الرئيسي واد مجردة و1500 باش يمشيوا للواد جديد. دونك ما عادش فما إمكانية إلا إذا كانت الطبيعة جابت لنا 6000 اللي معناتها هذا
1: ربي يعطينا على قد جود.
0: أما لكن علميا وفنيا وفنيا كي يكمل المشروع يتم حماية مدينة بوسالم تماما من الفيضانات، وهذاك اللي يلزمني خليني يلزمني نراجع مثال تاعي العمرانية.
1: اي هذا هو
0: العمرانية
1: هو لسوء
0: متوقف.
1: اي
0: متوقف، الناس ما تنجمش تبني في بوسالم،
1: ما عندها وين تخاف.
0: بوسالم تسكرت، بوسالم ما عادش نجموا ناخذوا فيها الارض لانه ممنوع فيها البناء باعتبار ان هي مهدد بالفيضانات.
1: فعلا
0: باش يكتمل المشروع، باش يكتمل المشروع الجديد
1: باش تتوضح
0: نفتحه، لانه ما عادش مهدد بالفيضانات
1: تولي واضحه.
0: نجموا نسمحوا للناس انها تبني في مستوى ارتفاع 124 متر على مستوى سطح البحر، لانه كما تعرف احنا يخرج الماء في مستوى 124 متر على مستوى سطح البحر، وعندنا اراضي بين 124 و127 حاليا ممنوع فيها البناء، وناس عملت استثمارات وناس شريت اراضي وباقيه فارغه في بوسالم. هذا زاد من اهم المشاريع كما قلنا حمايه مدينه بوسالم من الفيضانات.
1: حتى
0: البنية
1: نحكوا على
0: الأساسية
1: بلطة زيادة باش ما يتغشوش
0: بلطة،
1: علينا،
0: بلطة أقل، بلطة
1: بلطة
0: أقل تهديد
1: تتأثر
0: مع الناس.
1: بالانزلاقات لأن نعرف
0: صحيح
1: أنها منطقة
0: صحيح
1: جبلية،
0: صحيح
1: الانزلاقات هذه المرتفعات
0: صحيح
1: تتأثر على
0: بالنسبة
1: على
0: لبلطة. وين
1: الطرقات،
0: عندنا
1: على
0: إشكال؟
1: حركة السير. أي
0: صحيح عندنا إشكال في بعض الانزلاقات، خاصة المناطق تسمى مناطق وعرة، عندنا إشكال في البنية الأساسية مربوطة ببعضه هو راو،
1: أو
0: لأنه
1: أكيد
0: زاد
1: يصفر
0: وهناك
1: البنية
0: عمل
1: التحتية في
0: كبير
1: بلطة.
0: لفتح المسالم والطرقات في
1: فعلا.
0: بلطة بوعوان وأيضا في بوسال. وماذا بينا نحكيه برشا، لأنه عدة مقاولين الآن ينجزوا، راو الناس تسمع فيا الآن، عدة مقاولين ينجزوا في طرقات مهمة ومهمة جدا، وماذا بينا نحكوا عليها،
1: قول لي به
0: لأنها
1: به، خل
0: نبداو
1: ناخذ الوقت في البنية التحتية تو.
0: نبداو بالطريق الجهوية 75 A2.
1: أي
0: الطريق الجهوية هذه ب 52 مليار. تو عندنا عامين إنجاز، مازال فيها عام إنجاز. المقاول الآن بدأ يحط في
1: بين
0: البنات
1: كذا
0: فيها خمس
1: وكذا سي سلاح.
0: بين طريق تبار
1: أي
0: إلى الريابنة حتى سوق السبت،
1: أها
0: ونرجعوا للعزيمة في 23 كيلومتر طريق جهوية عريضة، طريق أوروبي كل. المقاولة متقدم الآن، عنده مشكل في التوفونو في المواد المقطعية، إن شاء الله بدأت تحل الإشكالية، وإن شاء الله على قريب باش نبدأ في عملية تزفيت متاعه، يعني طبق الخرسانية تونجس.
1: واضح.
0: عندنا عدة طرقات بسميهم لك، نبدأ
1: اي اي
0: بوسالم،
1: اي
0: تو احنا في بوسالم
1: اي
0: عندنا طريق ينجز فيه مقاول توا، طريق مجشرف في على كيلومتر ونص. صحيح هو الطريق كله فيه 3 كيلومتر، خذينا منه كيلومتر ونص، الآن هما في الإنجاز. عن طريق الطليبية اللي أنجز السنة الفارطة، فهمت؟
1: بالله
0: عن
1: علاش كيلومتر ونص؟ إذا كان هو ثلاثة
0: لأنه
1: كيلومتر علاش كيلومتر ونص؟ ويقعد
0: لأنه
1: الكيلومتر ونص
0: إمكانية،
1: الآخرين؟
0: شوف المجلس المحلي كيف يعطوه فلوس، يعطوه مليار في كل
1: يقول
0: معتمدية،
1: لك هات
0: ما
1: نعمل
0: نجمش
1: كيلومتر
0: أنا
1: خير من
0: المليار
1: بلاش.
0: نجي نحطه في عمادة واحدة، نمشي وما يسالش، ما نشوفوا المضرر، نحن نعملوا كيلومتر ونص. هذيك امكانيات البلاد راهو اخت، راهو
1: اي
0: ما
1: اي اي
0: نجموش
1: اي
0: نعملوا المستحيل. عندنا طريق الرزاونه،
1: اي
0: طريق مهم جدا ينجز فيه المقاول الان، وكان محفر بطريقه كبيره، طريق الطليبيه انجز المده الاخرانيه. عندنا ايضا طريق ثاني في الزوابيه، يسموها منطقه الزوابيه،
1: اي
0: انجز وتزفت في المده الاخرانيه هذه. في هذه الايام المجلس المحلي صادقه على سناء باش ينجز طريق سيدي علي الجبيني ب 600 ألف دينار، إن شاء الله عاد في القريب العاجل خرجوا للمقاول راه هذا معنى. وأيضا طريق الخيايطة تم إسناده للمقاول وباش ينطلق في العمل هذه الأيام زاد، وهو طريق مهم في قرابة 4 كيلومتر. هذا ما نحكيه هو على معناتها
1: بوسالم،
0: الشرايين الصغيرة والمتوسطة.
1: بلطة بلطة بلطة
0: بالنسبة
1: كارثة،
0: للبوسال، بلطة أبو عوان،
1: بلطة
0: بلطة أبو عوان
1: كارثة البنية التحتية اللي فيها، معناه انت
0: ثم
1: شوف
0: تحسن
1: وسط
0: نوعا ما،
1: بلطة
0: ثم
1: هكيك.
0: تحسن بلطة أبو عوان، ثم شوية مازال عندنا، أما بالنسبة لبوسالم ثم تحسن يعني في البنية، إذا كان مش ينجزوا هذا بداوا ينجزوا راما ونكملوا الأخرين تتحسن بنسبة 80%، ويبقى بعض الطرقات الأخرى باش تبرمج، باش تمربج إن شاء الله في المحطة القادمة، ما نجموش نعملوا كل
1: شوية على
0: ثلاث أعوام
1: الفلاحة، شوية على التجهيز، شوية
0: نجيو
1: نسرقوا.
0: توا لبلطة أبو عوان.
1: أي
0: في بلطة أبو عوان عندنا عدة مشاريع، عندنا أولا 12 مشروع ينجزوا من طرف البلدية، أنجزوا تقريبا بنسبة 95% وزفتوا والمواطنين يستعملوا فيهم. عندنا 12 مسلك في 12 دوار كانوا معزولين، بأتم معنى سمعت معزولين أخت، معناتها كانوا يطلعوا
1: نعرفهم
0: بهيل
1: ومشيت لهم
0: ويمشيوا،
1: نعرفهم هكا.
0: هذا تم تعبيد الطرقات نتاعهم 12 منطقة. نزيدك عندنا 4 مناطق أخرين ينجزوا الآن الطرقات نتاعهم على في مستوى برنامج التنمية المندمج، 3 منهم في الشواولة اللي هما العمامرة، تلاميه حي الشوك، والعرقوب، وعندنا الكويرية في عماد أبو العابد. المقاول الآن ينجز راهو
1: هاي
0: الناس تسمع فيه، وعندنا أيضا 4 مشاريع أخرين مازالوا كي أنجزوا، مازال ما سلمهمش المقاول. عندنا الحجر الأصفر، عندنا العرايسية، عندنا منطقة
1: هاي
0: أخرى في بلطة، طريق آخر في بلطة، هذوما 3. عندنا طريق السمران الآن المقاول هو عند المقاول، متوقف المقاول المدة هذه لكن فتحه وعمل له التوفونو، مازالت عملية تزفيت. عندنا طريق البلدية اللي طريق اللي يهز لجماعة بن عكاشة، الآن أيضا المقاول حاط الماتريال غادي، إن شاء الله هو تعهد باش يرجع النهارين، لأنه كان متوقف شوية، باش يرجع ويفتح الطريق ونمشيو في الإنجاز.
1: طريق
0: عندنا
1: سيدي
0: طريق مهم
1: إسماعيل.
0: جدا، عندنا طريق مهم جدا ايضا تحل وبدا في الانجاز، اللي هو يهز للعواوضه طريق من بلطه من من من من من كيوسك بلطه الى العواوضه، منطقه يسموها طليانه ويمشي للعواوضه. هذا زاد انجزاء، والمقاول باش يسلموا لانه فات عليه سنه باش يسلموا في المده الاخرانيه هذه. عندنا مازالوا طرقات مهمين كما طريق سبع مشايخ اللي يمشي لسبرقه
1: بوسالم
0: متهري
1: وبلطه
0: متهري وبرمجه، وهكا موجود في المخطط بالاسم برمجه في المخطط، حطنا في المخطط لانه طريق جهويه لازمها برشا فلوس، لازمها 30 ولا 40 مليار، مش طريق راهو طريق كبيره معناتها برمجه في في في المخطط. عندنا طريق بلطه من محطه الوقود بلطه الى وسط بلطه، تسلموا المقاول وننتظروا فيه باش ينطلق قريبا في الانجاز على طول 2 كيلومتر ونص، وبقاو 2 كيلومتر ونص ان شاء الله يكملوا في المستقبل، ان شاء الله على قريب يبدا عندنا مقاول في طريق بلطه ينجز. عندنا ايضا طريق دوار بالكافي ان شاء الله باش يخرج ابيل دوفر في المده هذه في منطقه السمران. عندنا ايضا طريق في عماده كساب سيدي الذهبي الى كساب في 3 كيلومتر ونص باش يخرج المقاول في المنطقه في المده هذه. ايضا عندنا طريق اخر في وهذا المواطنين يسمعوا فيه ويعرفوهم هذا وعندنا طريق اخر في كشارديه اسمه طريق الكشارديه في بوعوان باش يخرج المقاوله في الايام القريبه القليله.
1: عندكش بتقطع لنا دقيقه وشوي، عندكش اضافه اخرى اضافه للبنيه التحتيه يمكن حاجه يلزمها تتقال؟
0: خدمنا برشا، خدمنا برشا على المستشفى الجامعي وتحقق المستشفى، خدمنا برشا سيد النواب
1: جندوب
0: خدمنا وجندوبة أصبح مستشفى جامعي، وراو كي نقولوا جندوبة مستشفى جامعي راو حلينا الباب إلى أنه بوسالم يولي جهوي لأنه محلي. وإحنا طالبنا وأنا في البرنامج الانتخابي حطيت هذا طالبنا برشا حاليا تفتح الباب إن شاء الله على قريب نسمعوا على أنه زاد مستشفى بوسالم يتحول إلى مستشفى جهوي وتتحسن الوضعية الصحية رغم المعاناة الموجودة ورغم أنه نقص الأطباء، رغم أنه تحسن نقص الأطباء كانوا عندنا 9 أطباء فقط في عامين التالي، عندنا 9 أطباء في الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان الآن ولا عندنا 14 أو نخدموا ب 14 يعني فما 5 أطباء جدد اللي يتزادوا بعد خطر خدمنا ونعيطوا ونطلبوا ونتصلوا بالوزارة.
1: صح عليكم صح عليكم، راوكي تحكي كي قلبي يوجعني على الكيف. صح عليكم،
0: لأن ربما حتى نواب الكيف وانا نعرفهم
1: نعرف. يتحقق. لكن ما تحقق هو القليل.
0: والله يا شوف ما هو شوف راهو زاد لازمنا نقاربوا بين الامكانيات بين المتاح والممكن، راهو ما وزنا
1: شبيه المتاح والممكن المناطق والمناطق اللي هو الوقت ما بقاش. يعطيك الصحه ونشكرك برشا على شجاعتك ورحابه صدرك سي صلاح الفرشيشي النائب بالمجلس طبعا بمجلس النواب عن ولايه جندوبه دائره بوسالم اكيد بلطه. شكرا ليك، شكرا للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ديما. موعدنا في هذا التوقيت مع يوميه نائب مع اجمل تحياتي سندس مسعاوي، الى اللقاء.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الثانية هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. مساء الخير. تتواصل بولاية سليانة الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بنسبة هامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. وبولاية جندوبة أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال ثمانية مشاريع لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي تبرقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بواد مليز محمد علي لينوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بالمياه الشرب بعدد من المعتمديات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي القادم سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة ومكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون ومستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة المنعقد يوم أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الصهيونية نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 شخصا بالضفة الغربية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و10 درجات، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي، وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت، حيث تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 درجات و8 درجات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في مواعيد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بين كلمة ونغمة. الموعد متجدد أكيد معكم على الموزيكا. بدينا بالإيقاعات ومواصلين بالإيقاعات. نذكركم فقط اللي انتم زادت نجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة ننسوكم احنا بالأنغمة.

تحية مجددا كل حبينا. هذه موسيقتنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. فما برشا برشا موسيقى ومن ربريك الربريك نحاول وكا إن نعديو حاجة مختلفة وحاجة نلبيو بها أذواق أخرى. لك علاش برشا جو برشا موسيقى كما عودناكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بتبيع في برنامج بين كلمة ونغمة. احنا ماشيين معكم توا الربريك زو اللي في العادة نعديو فيها غنية أجنبية ريتم داير لي في كل مرايم، يا إما نختاروا إن نعديو بتبيع كوكتيل من الأنغام الأجنبية وإلا نعديو فنان ونحكيو عليه أكثر. اليوم الحقيقة اخترت إنه باش نرجع شوية هكا شوية من أغاني الحنين الفرنسية نوستالجي فرانسيز في ريتم داير.

0: إشهار.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: عمالة خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
2: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اوه الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
7: كليماتيزور باير.
8: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
9: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
8: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
10: راديو كيف اف ام.

هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير، منه هو نمشي مع بعضنا الإيقاعات الصيفية. باش نختار لكم فيها مجموعة من الأنغام هكا اللي تذكركم بجوي الصيفة مقبل. حبيت نفكركم كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليو لي كومنتير نتاعكم نقراوها إن شاء الله بعد شوية. نفكركم في بقية الأركان بالنسبة للجزء الأخريني من الجزء الثاني من حصتنا. تنجموا تخليو أسامي أفلام نقترحوها على شلي على مستمعينا في سيني كافيه، تنجموا تقترحوا علينا زاد انغام هكا، انغام اللي تحنوا لها بدايه الفنانين، اغاني الثمانينات التسعينات، اغاني اللي هكا عندكم جديد عليها نجموا نبرمجوها على شلي في حنين. وتنجموا تقترحوا علينا زاد موسيقى حلوه في ترب اكيد من التربيات سواء الشرقيه والا التونسيه. مرحبا بكل كل اقتراحاتكم، احنا نمشيو معكم مع اقتراحاتنا ليكم في ايقاعات صيفيه.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بولاية سليان بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. وبولاية جندوبة أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي أطبرقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لينوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26/2027/2000 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 شخصا بالضفة الغربية. ونختم بأخبار الطقس، حيث تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

من أجواء راي نرجع معكم أكيد، ما زلنا مع الموسيقى مع بقية اختياراتنا، وبالطبيعة مع بقية أدلركين زيدا زوم على فنان اليوم اخترنا لكم فيها فنان عرفتوه أكيد وتعرفوه وتسمعوه، نحكي عليه الفنان عاسي الحلاني. اخترنا لكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم بالطبيعة الناس الكل. احنا ديما فكركم زيدا في الروبريك هذه أنتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للزارتيست اللي تحبوهم يكونوا موجودين معنا بالطبيعة، نحكيوا عليه شوية اسمعوا كوكتيلو عاسي الحلاني غني على التعريف. اما هو ربما يخفى عليكم اللي اسمه الكامل هو محمد مازين الحلاني، هو مواليد عام 1970 نسبة للنهر العاسي، وتيمنا بالفنان عاسي الرحباني مطرب وموسيقي لبناني ينتمي العائلة فنية اكيد كبيرة. متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو اب لثلاثة ابناء زوز بنات وليد، وهو عضو في نقابة الفنانين محترفين في لبنان. عاسي الحناني ما يخفاكمش، معناتها نجمو نحكيو عليه اكثر برشا من هكا، فقط حبيت ناخذ بعض النقاط من مسيرته الفنيه. خطوته الاولى كان فيها الجائزه الفضيه لبرنامج المواهب استوديو الفن على اللون الفولكلوري، كما قدم مجموعه من الالبومات بيت القصر، محلينا سوا سوا، مهر الزينه، قبل ما يحقق النجوميه مع اغنيه واني مارق مريت من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم. اطلق عليه الالبوم اطلق عليه الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوي لقب فارس الغناء العربي، وقام بتوقيع عقد مع روتانا كمنتج وموزع لألبوماته. أكيد كانت خطوة هامة في مسيرته الفنية. نحكيه أكيد من وقتها انطلق في إنتاج بطبيعة عدد كبير من الأغاني. هو مشارك فاعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم. قدم عاسي الحلاني نفسه زاد كملحن عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية، وحقق نجاح كما أغنية يا ناكر المعروف، وأدمنت هواكي، وناري وذكرياتي، والرائعة القرار، وصغير الديني، وست الستات، من أغاني بطبيعة اللي لحنهم. في 2025 كيشارك في حفل موسيقي ضخم أقيم في سيسايد أرينا في بيروت. خلال الحفل قدم عرض فني مشترك مع دي جي لبناني روج وسط حضور جماهيري كبير برشا تجاوز 10,000 شخص، والحفل كانت نظمته قناة الام تي في، وما كانش مجرد حدث فني بل حمل زيدا رسالة واحدة وأمل وسعى لتعزيز التفاؤل والتجديد في لبنان وتشجيع اللبنانيين على التكاثف من أجل مستقبل أفضل. هذه فنانة بطبيعة اخترناه لليوم في زوم على فنان عاسي الحلاني، نسمعوها بعضنا في كوكتيل ورجينا.

مجد الكل حبينا ومستمعينا، معكم اكيد ديما على موجات اذاعه الكيف. هذا كان اختيارنا اليوم مع عاسي الحليني، بطبيعه في اختيار زوم على فنان في كل مره كي باش يكون معنا اختيار مختلف اكيد وارتيست مختلف. ذكركم بطبيعه شويه ونرجع لكم للكومنتير نتاعكم اللي وصلونا في باج راديو كيف. قبل وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي في كل مره نختار لكم فيه بطبيعه واحد من الافلام، كل مره نختاروا نوعيه معينه من الافلام بطبيعه، وانتم زادة تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبه للافلام اللي تفرجتوا فيها. ربما ساعات واحد يتفرج حتى في فيلم يكون مش جديد لكن هكا ياثر فيه، يخرج بفكره معينه، يخرج بتصور جديد، وهذا هو اللي حاجتنا بيه. وساعات ده اللي يحب هكا فيلم جيست ترفيهي اللي باش يعدي بيه هكا القيلوله، والا زادة الليله ثم شكون هكا يختار انه القيلوله زادة يعديها كفيلم، علاش ليه. احنا اليوم اخترنا لكم فيلم يعتبر من الافلام الجديده، جديد بطبيعة خاطر خرج 2026. نحكي على فيلم ساند هيلب. الفيلم هذايا هو من افلام المغرومين بافلام الرعب واكثر منه افلام البقاء. الحقيقه فيلم امريكي كما حكينا اصدر في 2026، وهو من اخراج وكيف كيف شارك في انتاجه سام رايمي، وكتبوا داميان شانون ومارك سويفت. بالنسبه للفيلم يحكي على زوج زملاء ناجين من حادث تحطم طائره يلقوا رواحهم في جزيره مهجوره، ذيك علاش يسمهم يخدموا مع بعضهم للبقاء ويتعاونوا بطبيعه للبقاء على قيد الحياه ويتغلبوا للتغلب زاده على الماضي. لكن تصير برشا اكيد مفاجئات وبرشا عراقيل وفيه اكيد برشا تشويق. الفيلم هذايا ننصحكم تفرجوا فيه كنكم مغرومين بستيل هذايا نتاع الافلام. ساند هيلب هو اختيارنا بالنسبه لليوم في سيني كافي. من الافلام ومن اجواء الافلام باش نمشيو مع بعضنا للموسيقى. كيما حكينا فما حاجه وفما موجه جديده من الاغاني اللي ما نجموش نتغافلوا عليها، وكنا تحدثنا عليها في استضافه مع واحد من الشباب اللي يخدم في الموسيقى هذايا. نحكي على الموسيقى المعدله بالذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع مع بعضنا كوكتيل مع علي غربي في موسيقى اللي خدمها ورجعينا.

هي دي موزيكتنا اللي زينا واصلين بيها المشوار معاكم ديما في سيدنا كافيه. تحيتنا لكل كل اصدقائنا وين ما انتم موجودين، وين اكيد ما تلتقطوا ذبذبات اذاعه الكيف، واللي حاضرين معانا ويسمعوا في موزيكتنا ان شاء الله. حتى اللي ما تعجبوش موزيكا معينه يكون الجاي اكيد في الروبريك اللي من بعد الموزيكا اللي يحبها، حاولوا ننوعوا باش هكا تكون مختلف الاذواق موجوده وحاضره معانا. تحيتنا لكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما صابرين تقول مثلا رحلة أمونة تحية طيبة ليك، وكيفة الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية يعيشك. عبيدي وسيلة تقول بالتوفيق إيمان يعيشك. لبنى عبيدي تقول أحلى راديو في تونس ربيعيكم. من حسن الأحسن قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى عبيدي، نقولها ربي يسرك يخليك لينا. وكامل الستاتي بمعهد الشهيد حسن سلطاني بالطويرف، بفضلهم تم نجاحي لمرحلة البكالوريا، ونهدي نجاحي لماما لبنى، كذلك المؤثرين نادي المسرح لدار الثقافة طويرف، سي نعيم ماجري ومدام رانيا الطيبي والسيد مدير مروان العوادي، والاختي يقين تحية مزيانة برشا مع تحيات تيسير مدنية الكامل فريق إذاعة الكيف، وأحلى تأمونة يعيشك. وإن شاء الله العام الجاي تكون زغروتك حلوة بنسبة نجاحك إن شاء الله على شلي في البكالوريا بمعدل ممتاز. رفيقة الورغي تحيتنا ليك يا رفيقة، تقول مساء الورود أمونة أنت والفريق أمان اقتراحنا غم، قلبي عشقها رغب علي منحبها برشا حتى الأغنية، ما إن شاء الله مرة جاية رفيقة. تحية كبيرة برشا ليك. خالد عكرمي يقول أحلى مساء من قفصة أنت والفريق اللي معاك المستمعين، بالتوفيق والنجاح. شكرا ليك يعيشك. ونبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله بالتوفيق اختي مين، امسيه طيبه للجميع. شكرا ليك. خلينا وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب في ترب، الاقتراح لوليني عليكم هو على بالي يا نسيني بصوت محمد عبد الوهاب.

0: هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، آه يا حبيبي.
1: هذا كي محمد عبد الوهاب خيارنا الاول في ترب على بالي، حتى انتم اكيد على بالنا، هذاك علاش مازلنا باش نسمعوكم اخر نغم من الانغام التربيه. واقتراحنا صوت نسائي كما تسمعوا الدندنات مع السبوحه، اخر اختياراتنا بالنسبه لليوم. احنا ان شاء الله نتلقاو في مواعيد اذاعيه لاحقه، خليكم مع السبوحه كيف كامله. تسلم عليكم الناس الكل، بقيت متابعه طيبه البرامج راديو كيف. باي باي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. قدمت أشغال تهيئة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بولاية سليانة بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، والذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوب فوز الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستعزز بأحدثين جديدين بمعتمديتي برقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بلد مليز محمد علي لنوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات اليوم أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة على الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. استشهد 10 فلسطينيين من بينهم 9 منضبط وعناصر شرطة فلسطينية، أصيب آخرون بجراح في غارة وقصف جوي شنتهما طائرة الاحتلال الصهيونية اليوم على شمال وسط قطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات ودي الكاهية.

0: بطولد؟
1: دايا في جيش دخلاني كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت
4: شيخ بي الشعب
3: خسرت شيخ العين.
0: منير الخزري
5: يا تفرح بياني والفرح قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح وما ادراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
7: الساه الساه ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
0: ووحيدة الدريدي.

0: فرحات ودلكاية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا،
1: آمين،
0: وتشرح بها صدورنا،
1: آمين،
0: وتطهر بها قلوبنا،
1: آمين،
0: وتزكي بها نفوسنا،
1: آمين،
0: وتغفر بها ذنوبنا،
1: آمين،
0: وتقضي بها حاجاتنا،
1: آمين،
0: وتيسر بها أمورنا،
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله.
3: الله يرحم الجوف اللي جابك يا شيخ في هالدعاء، الواحد يحس في روحه تفرحت.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن شاء الله ربي فرج علينا هالغمة بجاه المصطفى.
3: آمين يا رب العالمين.
2: يا سالي، مش عملنا أخويا توا؟ إيش تقترح؟
3: إن شاء الله ما فما كل الخير.
4: آمين يا رب العالمين.
3: هاني بعثت مراسيل القبائل وهاني نستنى في جواباتهم.
0: إن شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، حتى هو الجوع والعطش عم على البلاد.
5: وزاد كمل عليها البي وأصحابه.
3: ربي يقوى منهم إن شاء الله. يلزمنا نكونوا كلمة واحدة.

0: شاء الله ما شاء الله على هالسويت وعلى هالقد، ما شاء الله على بنيتي.
1: يعيشك يا مرت عمي،
0: هكاك نحبك. مهرة جيف لا تجري وتخلف وراها كالغبار، خلي الفارس يجري وراك.
1: لطف عليه خيتي من الجري، فرحات راهو قلبي اللي يدق، راهو عيني اللي نشوف به، فرحات راهو النفس اللي نتنفس بيه.
0: أباي بنيتي وش خليتي لي نامل؟ هيا مش مشكل، إن شاء الله ربي يهنيك ويهنيه وربي يهديه ويتلفت المستقبل ويريض. أخي هذا الكل شكون أخي؟
1: يدور يدور ويرجع القلب الرحى.
0: حاسة بيك بنيتي، حاسة بيك، فرختا وصفي قفص ولدي ونعرفه ما يموت كان على متاع غيره.

0: هيا تفضل سويدي، كويس منعنا كيف العاد.
1: صبي صبي يعطيك صح، حتى انا عبيتها بالبرزقان.
0: صح وبالشفاء سويدي.
1: هاسي الشباب، باقي تموت على متاع الغيرة.
0: تفضل سي فرحات.
1: راهو عيب، عيب اللي تعمل فيه يا فرحات. ما لو كنت تولي كاهي وش تعمل؟
2: اش خص؟
1: وش تمتم؟ وش تمتم وانت تطلع على اخوالك؟
2: شي يا بابا شي، هاني نشرب في التي ونسمع فيك.
1: يعني قلت لك طلع على اخوالك. يا ولدي ريحتك فاحت. اخر المخاير تدخلنا في حرب متاع روشية على خاطر طفلة؟ ها؟ هل فمك ترى؟ هل فمك قول حاجة؟ مش بيك ساكت؟ بكشت؟
2: لا لا، هاني نسمع فيك يا بابا.
1: شو هذا الهدب والعقول اللي هبطت عليك؟ سعدية.
0: نعم سيد.
1: مدي هيك القضية، حطيها قدام فرحات.
0: حاضر سيدي. تفضل سيدي.
1: باري على روحك. هل شوف
2: وشي هذا؟
1: وشي غربال ذهب.
2: غربال ذهب؟
1: اي غربال ذهب. عري وشوف. شوف
2: والله يذهب.
1: والله يذهب زيد، طال لأخوالك.
2: والله غربال معبي بالذهب.
1: نكذب عليك؟ لا زيد، والله لا تعشمها.
2: طال لأخوالي.
1: اي الحمد لله عليك، يقولتها وحدك.
2: غربال ذهب شاخت عندك يا فرحات.
1: هذاك مهر عرسك من فضة.
2: وش هي مهر فضة؟
1: مالا مهر امك؟ وش بيك بومت؟ مش عاجبك؟
2: لا لا عجبني عجبني.
1: وش هي اللي عاجبك، الغربال ولا العرس؟ اتكلم اتكلم حلف امك.
2: الغربال.
1: وش هي؟
2: الغربال وفضة.
1: ايوه رد بالك، رد بالك، راهي بنت عمك. ماني نعرفك لوقك لاخوالك.
2: باهي باهي،
1: توا على قريب نحدوا موعد العرس، خلينا نتهنوا عاد.
2: نتهنوا؟
1: هي نتهنوا نتهنوا سيدي. تي عرسك باش نعمله مهرجان، تونس الكل تحكي عليه.
2: تونس الكل؟ تونس الكل تحكي عليه؟
1: هاي مش عاجبك؟
2: لا لا عجبني عجبني.
1: سعدية.
0: نعم سيدي.
1: زيديني تاي، خليني نهضم البرزقان.
2: هضم ابوي هضم.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صيبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان.

0: جه مع سيدي يوسف.
1: في هذا النهج، نهج علي بن زياد، أول من أدخل مذهب الإمام مالك بن أنس الديار التونسية، شيد جامع يوسف داي، أول الجوامع الحنفية العثمانية بالبلاد التونسية. تربع الجميع المعروف أيضاً بجامع سيدي يوسف، وكأن القدر أراد أن يجمع إمامي المالكية والحنفية هنا في هذه الرقعة الصغيرة من مدخل مدينة تونس، وعلى مسافة غير بعيدة من الجامع الأعظم، جامع الزيتونة المعمور. بعد أن سيطر العثمانيون على تونس عام 1574 ميلادي وضمها كسنجق تابع للدولة العثمانية، تداول الدايات على حكم البلاد، ومنهم يوسف داي الذي تميزت فترة حكمه بظرفية خاصة عرفت فيها الإيالة التونسية تنوعاً عرقياً ودينياً كان سمة الأبرز لها. الدكتور أحمد السعداوي مؤرخ وأستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة يوضح.
2: فترة الحكم الدايات عرفت البلاد قدوم الأتراك، وقدوم على الأتراك جاءوا مشارقة من سوريا من مصر. على الأتراك الفترة هذه في السنة الأخيرة من حكم عثمان داي والسنة الأولى من فترة حكم يوسف داي جاء الأندلس، أعداد كبيرة من الأندلس جاءوا إلى مدينة تونس. ناحية أخرى، الفترة هذه فترة يوسف داي هي فترة أوج القرصنة في المتوسط. توسط عندنا أعداد كبيرة من الأسرى المسيحيين في مدينة تونس، وهذه من الأسرى مش يساهموا في الفنون والأنشطة الاقتصادية والثقافية. عندنا أيضا بداية هجرة اليهود القرنة الذين طردوا من الجزيرة الإيبيرية إلى إيطاليا، ومن إيطاليا قدم عدد كبير منهم إلى تونس. دونك عندنا هذا التنوع العرقي والديني كان الخاصية التي تميز مدينة تونس في فترة حكم يوسف داي. هذا التنوع العرقي والديني ستكون له تأثيرات كبيرة على الفنون وعلى الأنشطة الاقتصادية وعلى العمارة.
1: كغيره من الدايات الأوائل، استشعر يوسف داي الحاجة الملحة لإعطاء نفس جديد للحياة الاقتصادية والعلمية للبلاد، فعمل على بعث الكثير من المنشآت المعمارية امتدت إلى خارج العاصمة، وأهلته لأن يلقب بالداي البناء لدي باتيسور. وهنا في قلب المدينة العتيقة يتربع أحد أبرز مآثر رابع داية تونس.
2: يوسف داي حكم مدة طويلة، ساهم في بعث الكثير من المنشآت المعمارية، مش كان في العاصمة، حتى في المدن الأخرى نلقاو عنده منشآت في بنزرت، منشآت في جرومباليا، منشآت في زغوان. اكتشفت أخير في الأبحاث الهنشير المبنية عليه السلوقية المدينة الأندلسية، كان حبسه داي على ذريته وذريته، ولعل من أهم الإنجازات متاعه هو قنطرة جديدة مع القنطرة عن زندالة فيها الأسرى المسيحيين، 300 أسير مسيحي، قرية يسكن فيها الأندلس. تبقى مع ذلك أهم منشآت يوسف داي هي الجامع الذي أنشأه في مدينة تونس. هذا الجامع هو عبارة عن مجمع معماري.
1: أوكل يوسف داي مهمة بنائه وتمشيقه لعالمين في فن العمارة، هما ابن غالب الأندلسي والخطاط التركي محمد ابن عبد الكريم، وانطلقت عملية البناء في العام 1614 ميلادي لتنتهي في العام 1615 ميلادي، وهو ما أثبته الدكتور أحمد السعداوي في بحوثه، مصححا خطأ تناقلته عديد الكتب والدراسات عن الوزير السراج.
2: ورد عند مؤرخ من أهم مؤرخي مدينة تونس اللي هو الوزير السراج تقدم النص، ومنها بناءه المسجد الجامع برأس سوق الترك، وكان في السابق مزبلة فأخرجها الله تعالى على يديه من الظلمات إلى النور، والله يداول بين أرضه كما يداول بين عباده. واستفتح بناء المسجد المذكور في شوال سنة 20 و1000 قبل ديسمبر 1611، وصلى به في رمضان من السنة المذكورة قبل جانفي سنة 1612. التاريخ الوارد في النقل قاها في كتابي حول تونس مدينة عثمانية قول: كانت البداية في العاشر من شهر شوال المكرم من شهور سنة 23 و1000 مكتوبة الفوق، ما قرهاش الوزير السراج، قرأ كان 20، دونك 3 سنوات وقع نسيانها. هذا التاريخ الذي تعطيه نقيشة هو التاريخ الصحيح الذي لا نقاش فيه، دونك الانتهاء من بناء الجامع سنة 1615.
1: بني جامع سيدي يوسف ضمن مجمع معماري ديني واجتماعي على النمط التركي، احتوى في أجزاء منه على العديد من خاصيات العمارة التونسية المحلية، وفي أجزاء أخرى على عناصر مثلت مزيجاً من فنون العمارة المتوسطية.
2: عمارة هذا الجامع وزخرفاته تعبر عن هذه التنوع الثقافي، والتنوع الثقافي كما واضح هو ثقافات متوسطية، حتى العثماني جاي من اسطنبول، دونك ثقافات متوسطية جاية من إيطاليا، جاية من إسبانيا، جاية من فرنسا، جاية من آسيا الصغرى ومن اسطنبول، جاية من الشرق، المنارة شكلا شامية من سوريا، دونك هذه العناصر جميعها تمتزج وتعطي فنا تونسيا محليا مع انفتاح على هذه الثقافات المتنوعة المتوسطية، وهذا ما ميز الحضارات التونسية عبر التاريخ منذ الفينيقيين. ديما المتوسط يلعب دورا محوريا في ثقافة هذه البلاد.
1: من بيت الصلاة تبدأ حكايات ثقافات متوسطية اجتمعت وتمازجت في جامع سيدي يوسف. شواهدها السواري والمنبر والختمة والمحفل، والتي ستكون الطابع المميز لجل الجوامع الحنفية وفق الدكتور لطفي الرحموني.
0: بالنسبة للجامع الحنفي، المنبر هو مبني، إضافة إلى البناء هو مزخرف، ونلقاو هنا استعمال مفرط في الرخام للجوامع اللي من بعد باش يتبعوا النمط هذا باش يوليوا يستعملوا أكثر ألوان وتنوع في الرخام وأكثر زينة. بالنسبة للمحراب تقريبا يقعد هو نفسه، ما عدا عناصر البناء أو الزخارف اللي باش تتطور مع الوقت، ثم عناصر ضافت واللي ما كانتش موجودة ومش موجودة عادة في الجوامع الملكية. أهمها من جهة المنبر هو المحفل، هو عبارة عن سدة، والسدة هذه معروفة بسدة الخوجة عند العامة، كانت مستعملة بالنسبة لصلاة الجمعة أو المناسبات لمترجم، واللي هو معروف بالمعرف، وكانوا ثم الخواجة ينقلوا للغير الناطقين بالعربية محتوى خطبة الجمعة والخطب في المناسبات الدينية. خدنا فيها كرسي لقارئ أو مقرئ، والمقرئ كان يلعب دور كبير، والمقرئ كان يقرأ يوميا وخاصة خلال أشهر الحرم، وكانوا تخصلهم أجور، كل واحد كان يعمل في الجامعة أو في محيط الجامعة، حتى في الميضة كانت عنده الشهرية متاعه. هذه اللي تخلى معها سي يوسف داي الحبس. العرس بالنسبة للجامعة هذه هي جزء منها متأتي من قرطاج، أخرى من بعض المواقع الأثرية، متنوعة ومختلفة في المأتم تاعها في الأصل. نشوفوا احنا الرخام اللي متأتي من مصر والآخر من جزيرة سردينيا، ثم هكا اللي عاتي على الخضورية شوية لسيبولان هذاك متاع البرتغال، وآخر من تركيا البورفير الأحمر، والآخر من اليونان. قداش عندنا من مقطع الحجارة ورخام من المتوسط قبله في المعلم هذا.
1: وأنت تحاول جاهدا أن تستوعب كل هذا الكم الهائل من الفرادات في هذا الجانب من الجامع، تتلقفك تحفة معمارية تقبع خارج بيت الصلاة، هي المئذنة المثمنة والمعتمدة في جل الجوامع الحنفية بالبلاد وحتى خارجها، ودليل ذلك جامع أحمد باشا القرملي وجامع جورجي بمدينة طرابلس الليبية.
0: بالنسبة للجامع يوسف داي، الاختلاف واضح عن باقي المآذن اللي سبقت الفترة هذيك في الشكل، ولو أنه الشكل تاع المآذن تاع شمال إفريقيا والنمط نعرفوه بالنسبة للبلاد التونسية اللي هو متبع هو جامع القصبة والمستوحى من نمط مغربي، لكن من بعد سنقاو الأندلسي المغربي، وأول ما تبنى في جامع يوسف داي. البدن تاع المئذنة يكون مثمن، لكن فيه اختلاف في عناصر البناء، في الأركان باش نلقاو الكذال واللي هو نوع من الرخام المحلي التونسي، وبالنسبة للمناطق الوسطى باش نلقاو فيها الحارة، الحارة هو الحجر الرملي، ومن بعد باش نلقاو في المنطقة العليا شرف خارجة، والشرفات هذه مزخرفة ومزينة فيها اللي هي خشبية وعناصر خشبية وعناصر رخامية، ثم باش نلقاو مع الشرفة خشبي، وفي الأركان باش نلقاو أشكال محارة منقوشة في الحجر المحلي، ثم جامور، وجامور هي المنطقة العليا ثلثة كاينها طرة قلم فوق، وتعلوها نلقاو ثلاثة كريات يعلوهم الهلال. الهلال راهو بالنسبة لينا نعرفوه مع الفترة، وأصبح من الخاصيات تاع الفترة العثمانية.
1: تبقى التربة أو المقبرة الموجودة في جامعة يوسف داي الإضافة الأهم من الناحية المعمارية. ساعدها في ذلك جمال الكتابات التأسيسية المكتوبة بخط الثلث الشرقي، وهو ما خلع عنها الطابع الجنائزي.
0: الإضافة الأهم في الجامعة هي التراب، هي المقبرة أو المدفن، اللي هي حاجة جديدة ما كانتش موجودة في أماكن العبادة، لأنه ثم تفرقة قديمة بين مكان العبادة عن مكان الدفن. زوج مجالات، واحد يكون داخل المدينة والآخر خارج أسوار المدينة. لكن في جامعة يوسف داي وبعد وفاته ابنه قرر أنه يبني له المدفن اللي هو التربة متاعه بعد تقريبا سنتين من وفاته في حدود أواخر 1639، وفيه ناحية جمالية ينسينا اللي هو مكان جنائزي، لأنه تم استعماله من طرف أبنائه والناس اللي جات بعده، والطريقة حتى متاع الدفن أو بناء القبور داخل المدفن نفسه باش تصبح طابع مميز، اللي هي العمامة بالنسبة للرجال واللوحات البسيطة بالنسبة للنساء، اللي باش نلقاوها حتى في تربة الباي فترة لاحقة ومتأخرة.
1: جامع يوسف داي والمعروف أيضا بجامع البشامقية، ولئن أسهم بشكل جلي في انتشار المذهب الحنفي وتقوية صفوف متبعيه في بلاد أهلها متشبثون بالمذهب المالكي، فقد أسهم بالقدر نفسه بأدوار اجتماعية واقتصادية وعلمية يعود الفضل فيها للمباني التي تم إنشاؤها في محيطه وتحبيسها عليه.
3: جامع سيدي يوسف من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم قمر الغربي. الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالأحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. وبولاية سليانة تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لنوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2000 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجارية، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. شرق أوسطيا استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأحبة استثنائيين تقابلوا مع بعضنا في عشوية صيف اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى للثمانية. تحياتي للناس اللي تخدم بالسعد والفكر. طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا سيسر وحنا إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. تحياتي لكل الزملاء رافقوني في تأثيث رحلتنا هند اليونسي في مراقبة البث في الإخراج خير الجرفي ديجيتال استبرق. بالنسبة للرحلة استثنائيا عادل الخماسي معكم حتى الثمانية. ثنية زينة على موجات إذاعة الكيف.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس كلها. قبل ما تتنقل بسيارتك مسافات طويلة رد بالك من الحاجات هذه. فصل الصيف معروف بالحرارة لكنه في نفس الوقت يظهر أكثر مشاكل وأكثر عيوب للسيارة، وأحيانا تنقص الرفاهية والراحة ويولي السائق أقل تحكم وأكثر جهل بما يحدث للعربة. الحاجات هذه كلها مرتبطة بمدى محافظة السائق على العربة متاعه مهما كان نوعها. أحيانا جانب الرفاهية يتفقد من السيارة إذا ما تكونش السيارة في حالة جيدة. في المسافات الطويلة وخاصة خلال الفترة الصيفية تكثر التنقلات والسائق مطالب بالصيانة اليومية والدورية للعربة وتفقد كل أجزائها قبل الانطلاق في هذه السفرات الطويلة. فقد مستوى الماء اللي يبرد العربة واللي ينظف البلور الأمامي ونحافظه على الديمومة متاع السويقلاس وتفقد العجلات وما تنساش كذلك العجلة الاحتياطية. وقت السيارة تطيح في عطب فجئي على الطريق هنا تبدأ المتاعب. كيفاش باش نواصلوا الطريق متاعنا؟ كان عندي فكرة صغيرة في الميكانيك يمكن نتصرف ونبحث على العطب المفاجئ ونحل المشكلة، وإلا نطلب الاسواس باش يهزوا السيارة، وإلا تبدأ رحلة البحث على أقرب ميكانيكي كل واحد باش يلتجأ للحل المناسب. هذا علاش صيانة العربة شيء ضروري يجنبك المتاعب ويخليك تسوق كرهبتك في رفاهية وراحة تامة، ويجنبك المصاريف الزايدة اللي باش تدفعها في عملية التصليح. شوية مصروف على الصيانة خير من برشة مصروف للتصليح وزيدها التعب. صون كرهبتك تصونك وحافظ عليها تحافظ عليك من كل خطر في الثنية. طريق سلامة لكم الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 27 دقيقة بعد الخمسة على موجات إذاعة الكيف، تحيين المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لبلغ اليوم الأربعاء 19/26، ارتفاع في الحرارة مع ظهور الشهيلي بداية من يوم السبت 22/26، مشتشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة يومي الأحد الاثنين 26 وعن 23 و 24 أوت 2026 اللي باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، التراوح القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي، معناها الموجة اللي تعدينا بها باش نرجعوا لها ربي يستر. ينتظر أنه تنخفض الحرارة نهار 3/25 أوت 2026 ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و 8 درجات. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف ونسيسر، واحنا أصدقائنا المستمعين وربي يبقي الستر علينا وعليكم.

38 دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. خبر فاجئ المواطن التونسي في السخانة هذه، وزارة التجارة والتنمية الصادرات قررت بداية من اليوم ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 19/26. وحسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة، تطبيق هوامش الربح سلفة الذكر أنه أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا يتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في الحالات المستويات التالية: القارورة الصغيرة اللي بورسيترا تولي ب 600، اللي بوئترا 800، ويترا ونص 850، والإيترتين 950. وأكدت في السياق هذا والوزارة وأنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسويت وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب وعند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل والكمين اللي تهز شعمان. مرة نشوفه ونتبعه هذا البلاغ، وإن شاء الله أن تشوف القوانين أنه عندما تنفذ، ونشوفه القرار وتقع المعاينة والتتبعات في السياق هذايا، خاصة مع الدنيا سخونة والدنيا ماشية تسخن، والارتفاع هذايا ما نعرفش بالحق أنه ما هوش في وقته وكهو.

باش نقولوا مع بعضنا، انتم تقولوا هي شيء وهم شيء ولا شيء يشبه الشيء. يلا مع بعضنا، هي شيء أيوة، هي شيء هم شيء لا شيء. مرة أخرى، هي شيء

0: الكاف.
1: هم شيء وهي شيء ولا شيء شبه الشيء، واضحة الأمور. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا حتى للثمانية، نتقابلوا في عشوية صيف استثنائيين. تحياتي للجميع. إن شاء الله بعد الستة مش نعطيكم نص المسابقة متاعنا اللي فيها 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف واللقاءات الثقافية والفنية إن شاء الله، ومتابعة المهرجانات على www.radiokaf.tn. مرحبا بالجميع، تحياتي لابتهال ملهي، تقول احلى امسيتنا على موجات اذاعه الكيف. تحياتي ليك عادل الكيب اللي معاك في مناوات صيف الشمال، ديما موانسينا فين ما كنا بالموجات الايجابيه والاغاني الترابيه الراقيه. صابرين اليونسي مساء الفل والياسمين، تحيه ليك عادل كامل فريق البرنامج بالتوفيق جمع للجميع. فتحي الكوكي في السؤال هذا في اذاعه خارج باهي، فتحي تنجم تطلب على الرقم متاع الإذاعة ونعطيك الإجابة. صابرين اليونسي مرحبا بك أختي الغالية، تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على www.radiokaf.tn.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام السادسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: تواصل أشغال الصيانة وتوسيع المؤسسات التربوية بولايتي سليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية القادمة. بولاية باجة المكتبات تستعد العودة المدرسية بتوفير المستلزمات وتنويع العرض. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من يوم غد. تتواصل بولاية سليانة الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري، والذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم.
3: نسبة تقدم الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث ببعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأساس والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيعات وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة طفيفة، من الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية، تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة. فيما يخص الموارد البشرية كذلك بالنسبة لولاية سليانة لا تشكو نقصا. بطبيعة الحال توجد بعض الحالات الفردية المتعلقة بالنقل أو الحالات الإنسانية، يمكن معالجتها من خلال حلول بيداغوجية أو حلول إدارية.
1: بولاية جندوبة أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي تبرقة وفرنانة، وسيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة.
4: لدينا في ولاية الجندوبة حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة، وكذلك إحداثات. لدينا إحداثين، الإحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية التبرقة والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ، ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب. لدينا إحداث آخر تمثل في المدرسة الابتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة 100% لاحتضان التلاميذ. هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع المدني، إلى جانب مشروع صيانة عدة قاعات التدريس ببعض المؤسسات التربوية، إلى جانب قاعات أساتذة ببعض المؤسسات.
1: ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تشهد المكتبات حركية متزايدة استعدادا لاستقبال التلاميذ والطلبة من خلال توفير مختلف الكتب والكراسات والأدوات المدرسية التي تزينت بها الرفوف والواجهات في انتظار التزود بالكراس المدعم. ريبورتاج فتنة جيني.
5: رفوف ممتلئة بالكتب والكراسات، واجهات تزينت بالمحفظات ومستلزمات العودة المدرسية، حيث يواصل أصحاب المكتبات تجهيز محلاتهم وتوفير مختلف المستلزمات.
6: نحضر للرونتري، الحق كل شيء متوفر، احنا مازلنا ما سايبوليش المدام، والله أعلم قديش مش يعطوا الكونتيتي. بالنسبة للفورنيتور فما زيادات شوية مش برشا.
7: أنا قاعدين نحضروا إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة، ثم عناوين مازلت ما وصلت نيش حول اللي مع الرونترين نبدو جونا به. نحن هنا نستنوا كرار المدعم إن شاء الله يجو آخر الجمعة بحول اللي يبدو موجودين.
8: قدس ربي أي مستعدين، حضرنا بريسك شهر ونص، بدينا نحضروا وعملين دي برومو في كل شيء. بالنسبة للكراسات مازال ما سايبوناش، بالكتب فما بارتي وصلتنا وبارتي إن شاء الله زادة على القريب تكمل توصلنا. هي بيدها الكتب حتى شيء متبدل، متوفر السلع الكل 20% تخفيض في الكراتب الكل، عاملين 15% على الأدوات المدرسية تخفيض كيف كيف. بالنسبة للكراسي المدعمة مازالوا ما زودوناش بهم، أما في القريب العاجل يبدو موجودين. بالنسبة للكراتب فما أسوام على حسب الكاليتي متاع القماش، الماخك زاد تحكم الأسوام الكل موجودة على حسب القدرة الشرائية متاع المواطن، توا بنسبة 90% الكتبة موجودة.
5: بين تخفيضات لجلب الحرفاء وانتظار التزود بالكراسي المدعم، تتواصل الاستعدادات بنسق حثيث لتأمين العودة المدرسية.
1: أعلنت شركة نقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26/2027/2027 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة لشبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى، مشيرة إلى عملية البيع ستؤمن عبر 172 مكتب بريد موزع على كافة ولايات الجمهورية. ولمزيد من الإرشادات بشأن ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية، يمكن للتلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم 1828 أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80 100 345. أكد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة توفيق الفرشيشي العمل على ضمان انتظام التزود بالمياه المعدنية مع تنفيذ حملة المراقبة لمسالك التوزيع والتصدي لاحتكار هذه المادة.
9: في إطار تفادي حالات النقص اللي لاحظناها خاصة بمدينة تورقة باعتبار الإقبال المتطرفين والسواح، يتم تدخل يوميا لضمان انتظامية التزويد باش يدخلوا زوج كماي ماخذين زوج علامات تجارية كبيرة تورقة. حاجة أخرى في مستوى مركزي تم تحديد هوامش الربح بالنسبة للبيع المياه المعدنية 15% على مستوى الجملة و 15% على مستوى التفصيل. يتم يوميا تنسيق مع وحدات الإنتاج والمصالح المركزية بالوزارة لضمان انتظامية التزويد خاصة بالمياه المعدنية المعلبة. إن شاء الله الفترة الجاية نشوف انفراج. في المقابل كثفنا المراقبة والمراقبة موجهة لا تبيع، تم التدخل اليومي وفي الإطار هذا تم حجز كمية هامة من المياه المعدنية المعلبة.
1: وأعلنت وزارة التجارة وتنمية التصديرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 19 من أوت. وينص القرار على تحديد هامش الربح الخام الأقصى عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليما للقارورة وب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على ألا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات 600 مليم للقارورة ذات سعة نصف لتر و 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد و 850 مليم للقارورة ذات سعة لتر ونصف و 950 مليم للقارورة ذات سعة لترين. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات اليوم أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة. الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار 600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. شهدت أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من الأوت ارتفاعا، تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تنخفض درجة الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت، ثم تعود إلى ارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع لتتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و 8 درجات. في شأن فلسطيني، استشهد 10 فلسطينيين من بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنته طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل الصهيونية ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني كورقة ضغط في الانتخابات الصهيونية. إلى هنا نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. تواصل أشغال الصيانة وتوسيع المؤسسات التربوية بولايتي سليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية القادمة. بولاية باجة المكتبات تستعد العودة المدرسية بتوفير المستلزمات وتنويع العرض. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. 24 دقيقة بعد الستة على رحلتنا اللي تتواصل بإذن الله حتى الثمانية. تحية للجميع اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، متواصلين معاكم بكل حب حتى الثمانية. جملة من اللقاءات والمتابعات بإذن الله باش تكون حاضرة، كذلك عن المراقبة الصحية وما تسجلناه في الأسبوع هذايا. أختنا إيمان الخميري معي مباشرة على الخط اللي باش تحكينا على التظاهرة الثقافية، الأيام الثقافية بفنانة اللي تشهد حضور مكثف رغم الإمكانيات المادية، لكن البرمجة على كل كانت طرق للجميع. إيمان الخميري معي مباشرة على الخط. إيمان مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مساء النور ليك أنت خويا عادل، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة الكيف.
1: عايش كل بالنسبة لبرنامجكم اللي انطلق يوم 15، شنو النجم نعرفه والمتابعات بالنسبة للمواطنين؟ لاحظنا الأراء، معناها فرحانين بما برمج حسب الظروف المادية بتبيع.
2: الحمد لله، هي انطلقت الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة 15 أوت، انطلقت مع عروض بعروض معناها للطفل والعائلة.
1: نعم.
2: وباش تواصل إلى 22 أوت 2026. منذ الانطلاق شهدنا معناها إقبال جماهيري كبير، دعمونا ويكبوا معنا. كما قلنا احنا البرمجة متنوعة للطفل والعائلة ولمختلف الشرائح العمرية. الانطلاق بدأت نهار 15 أوت، بعرض خصوصية الجهة اللي هو دعا للجمهور باش يحضر وحثهم على الحضور، خاطر كما قلنا أردناها بداية حسب خصوصية المنطقة. نهار 16 أوت زاد جاءوا معناها الأولياء ووليداتهم وواكبوا العروض. عملنا زاد ندوة نهار 17 أوت بالرغم نوعية، لكن التمسنا فيها شراكة فاعلة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وممثلها إدارة الغابات بفرنانة، وأيضا الإدارة الجهوية للبيئة. البارح كانت الفرحة الكبرى، كان الحضور الجماهيري كبير، كانت فرصة لالتقاء العائلات والكبار والصغار، جمهور فرنانة كما قلنا، وكانت فرصة أيضا لإبراز أنه في الشراكات الفاعلة وفي التقاء عدة أطراف نجم ننجحوا. فشكر كبير لبلدية فرنانة اللي خذت على عاتقها تسكي لوجيستيك وتسكي تنظيم معانا احنا دار ثقافة فرنانة، أيضا جمعية رؤى فرنانة والغرفة الفتية الاقتصادية بفرنانة، وكافة الأسلاك الأمنية من شرطة وحماية مدنية. وهذا علاش احنا نجحنا، وهذا علاش معناها فما إقبال جماهيري كبير، سواء من أهالي فرنانة أو من الجهات المجاورة عند راهم طبرقة وجندوبة. واني قلت لك معناها الفنانة سناء حامد قالت ما ريتش جمهور منظم وفي نفس الوقت يحتفل ومتتفاعل ونجحوا السهرية باش تنجم المرأة تكون موجودة والطفل يكون موجود وأيضا الأب والشباب.
1: هي هو باهي وأنه الجمهور في حد ذاته اللي هو اللي نظم وهو اللي معناها يركح أموره في العرض، تبدأ الفرحة متاع الأسرة كانوا عرس عائلي بأتم معنى الكلمة معناها.
2: ولولا انتهى التوقيت نتصور كان قعدنا للصبح، معنا الجمهور يكون معنا يعني ويشجعنا ويقعد معنا. فقط نحن ندعوها لأكثر معناها عناية بالبيئة باش ما نسقلوش كهل عملة البلدية. ما فيها بيس كي نحضر عروض وكل شيء، صحيح هي فرصة للتنمية الاقتصادية، منتصبين وعارضين وكل شيء باش يبيعوا، أما زادة يلزمنا يكون عندنا شوي من الوعي باش نظفوا بلادنا ونتلهاو بها. وغدوة غدوة العشرة نتاع الصباح عرض مسرحي الأطفال كالعادة بدار ثقافة فرنانة الصبية الحالمة لمركز الثقافي بيوغرتا يوغرتا الدولي الكيف الصبية الحالمة العشرة نتاع الصباح. وبش نهار 21 أوت 2026 عرض مسرحي ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي العشرة نتاع الليل. والاختتام باش يكون نهار 22 أوت 2026 مع عرض الحضرة لمراد باشا العشرة تاع الليل. دعوة باش نواكبوا العروض كالعادة كما تعودنا بهم. وهذه دورة ثالثة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، أيضا بشراكة مع بلدية فرنانة تحت إشراف معتمدية فرنانة. وتحية شكر كما قلنا نجددوها ونعودوها لكافة الأشتاك الأمنية اللي يواكبوا التظاهر هذه.
1: نعم.
2: وليكم أنتم إذاعة الكيف اللي واكبتونا من الأول وما زلت تواكبوا بنا وتواكبوا فينا وتدعموا فينا، فشكر كبير لكم ومرحبا بالناس الكل.
1: يعطيك الصحة أختي إيمان الخميري مديرة الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة وعرس بأتم معنى الكلمة هذا نحبوه الأيامات برغم اللي هو ماهوش مهرجان بأتم معنى الكلمة لأنه المهرجانات بدأت تجز حسب الموارد المالية، معناها رأي الميزانية متاع الأيام الثقافية راهي محدودة برشا، لكن إصرار أهل الاختصاص من دار ثقافة من أبناء الجمعيات وأنه يكون حاضر من المندوبية هذا هو المهم. شكرا لك إيمان الخميري مديرة الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إلى اللقاء.
2: شكرا. إلى اللقاء.

باش نعطيكم نص المسابقة بالنسبة لليوم، تذكير في خصوص البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي نسيسر. واحنا بطبيعة الحال بداية من يوم السبت 22 اوت 26 باش تشهد اغلب مناطق البلاد ارتفاع في الحرارة، ويكون ملحوظ خاصة يومي الاحد 23 والاثنين 24 اوت 26، وباش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 او 10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي، معنا تقريبا الموجة اللي جات في أول الشهر نسيسر. واحنا أصدقائنا المستمعين إن شاء الله خاصة كبار السن والصغيرات، ومن المنتظر أنه تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع اللي باش يتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 4 و8 درجات. إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا الحرائق، وإن شاء الله الماء ما يتقصش، وهكذا دوليك ان شاء الله. ديما نقولوا امنياتنا اكثر من اللي المصايب اللي موجوده في الدنيا هذه. يا ربي يبقى الستر علينا وعليكم. طريق سالك وامن باذن الله لكل المستمعين.

كلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت داري عليك مشغول.

0: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزية رحالية أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعاً لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي أطبرقة وفرنانة، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. وبولاية سليان تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل ظروف خلال الموسم الدراسي القادم. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لنوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2000 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة شركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. شرق أوسطيا استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: 10 دقائق بعد السبعة، إذاعة الكيف. مرحبا بكم الكل في عشوية صيف عيد المولد على الأبواب. الطقس بشارجع سخون بداية من يوم السبت. مراقبة صحية يلزمها تكون كثيفة كثيفة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية، المنتجات الغذائية مع الأطراف، المداخل، الكل، معناها نشاط متميز كالعادة من أجل سلامة المواطنين والمواد الغذائية. أختي منى الحمداني معي مباشرة عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، المنتجات الغذائية، المنسقة الجوية بالكيف، معي مباشرة. منى مرحبا بك.
1: مرحبا بك سعاد، مساء النور ليك ولكل مستمعي إذاعة الكيف والكل عاملين بإذاعة
0: يعيشك.
1: الكيف. مرحبا
0: إذن
1: بك،
0: الأكيد أنه
1: يعيش
0: في
1: سعاد.
0: الفترة هذه فما المراقبة أكثر من اللازم نظرا
1: نعم
0: للظروف اللي تحيط بنا من جميع النواحي، الماء
1: صحيح،
0: وغلاء، لكن يقعد قدام الشمس، المراقبة
1: نعم
0: الصحية، العيد على
1: صحيح
0: الأبواب، برشا حاجات معناها.
1: أيه. بالنسبة لنا احنا في الفترة دي الحقيقة هو تعدى صيف شوية مع ارتفاع درجة الحرارة، مكثفين فيه العمل، وتقريبا حتى يعني عملنا زاد في الليل في الاسبوع اللي فات، زاد على ضوء المهرجان اللي موجود عندنا بمخلوق، باش كثفنا المراقبه قدر ما يمكن بالنسبه للمعتمديات الكل. حاولنا ان نعملوا مراقبه شامله لكافه المعتمديات الحقيقه، على الاكلات الخفيفه، على المطاعم، على محلات بيع الزقوق والفواكه الجافه، على مشتقات الحليب والحليب وغيره، ودونك من المواد الغذائيه الكل. حاولنا ان تشمل الكل على خاطر الحقيقه ما فماش حاجه يشراها وما يشروهاش الناس، بلطار يشروا الحاجات السريعه مثلا، السريعه، الاكله الخفيفه، المرطبات، غيره من هذه المواد. تو الحقيقه تم تكثيف على زاد مع ارتفاع درجه الحراره كيف قلت سيادتك، نهار السبت زاد مع باش ترتفع، قاعدين نكثف ونحاولوا نشملوا تقريبا جل المحلات مفتوحه للعموم تبيع في المواد الغذائية، وتوا مركزين على الاستهلاك الواسع اللي هو الفواكه الجافة والزقوق ومادة الزقوق. احنا تو تقريبا في الفترة هذه تم الحقيقة ما تمش عرض كبير متاع المنتج متاع مادة الزقوق، لكن تم كميات صغيرة الحقيقة تم التثبت فيها بالسلامة متاعها. تم حجز قرابة 25 كيلوغرام من الفواكه الجافة اللي تحتوي على حشرات الديدان والسوس في الفترة هذه. أيضا في المحلات متاع بيع التوابل والفواكه الجافة والزقوق تم حجز أكثر من 45 كيلوغرام من مادة المارغرين اللي تم عرضها وبيعها في ظروف غير صحية،
0: نعم
1: دونك في درجة حرارة مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم
1: تم أيضا توجيه يمكن في الفترة هذه 35 تنبيه على الفصل 60 من القانون عد خدت 25. تم تحرير يمكن 10 محاضر مخالفات على عدم احترام الممارسات الجيدة في العرض، في أيضا في طرق الخزن، طرق البيع الكل، حتى في الأكلات الخفيفة. تم حجز 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء المهربة اللي كانت مهربة في ظروف غير صحية بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني. أيضا تم حجز 1400 لتر من الحليب الطازج، زاد تم نقله في ظروف غير صحية في ارتفاع درجات الحرارة، وذا تم اليوم الحقيقة بالنسبة لنا احنا في الصباح.
0: نعم
1: هذا مع الحقيقة تم منتجات كيف المصبرات، التن والهريسة، كميات من تقريبا 20 كيلوغرام كان في أكلة خفيفة تم عرضها وبيع يعني الأكلة الخفيفة بالمنتجات هذه اللي تم حفظها خارج آلات التبريد مع انبعاث روائح كريهة وتغير في اللون وتغير من حتى في الرائحة متاعها. تم الحجز هذا مع تحرير محاضر بتبيع مخالفات ضد المخالفين هذوما الكل. هذا تو تقريبا اللي عنا الحصيلة متاع المدة هذه. المدة اللي قبلها يمكن مجمعتين هكاكة كنت تحكي على المياه المعدنية، حجزنا تقريبا 4265 على ما اتذكر لاني ما عنديش الرقم قدامي، لكن هذايا اللي عندنا 4265 قاروره ماء معدني كانت محفوظه في ظروف غير صحيه. يعني هذه في الفتره هذا مع التكثيف رانا مازلنا مكثفين العمليات المراقبه، والحقيقه درجنا زاد الحصة الليلية خلال هذه الفترة،
0: نعم
1: إن شاء الله باش نغطوا فيه الحقيقة الأكلات الخفيفة والمطاعم خاطر تشهد إقبال كبير،
0: ليلي صحيح.
1: وعنا زوار على حتى على المهرجان، وكل ما بينا نغطوا ونحاول نغطوا خاطر ثم اللي ما يخدمش الصبحية يخدم كان الليل من الأكلات الخفيفة، قلنا نحاولوا إن نشملوا المطاعم والأكلات الخفيفة اللي تخدم في الفترات المسائية والليلية.
0: يعطيك الصحة أختي منى، والله الواحد
1: يعيش.
0: راهو يسمع الأرقام هذه ما نجم نقولوا حتى شيء، وكهو نقولوا راعوا ربي يا
1: لا
0: ولادي
1: احنا
0: في العباد.
1: موجودين، شوف الرقابه
0: نعم
1: موجوده يعني كرقابه نتاع الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه ولا المراقبه الاقتصاديه، والا حتى الحقيقه زاد الامن معنا الشرطه البلديه والحرس البلدي معضلينا في الجهود هذه، نحاولوا ان نوصلوا قدر الامكان مع زاد المواطن اللي
0: المواطن في
1: اي
0: حد ذاته.
1: حاجه
0: نعم
1: اي حاجه
0: يعطيك الصحة،
1: دونك يتصل بالارقام اللي يعرفها نتاعنا واحنا على ذمتها.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك
1: يعيشك
0: أختي منال
1: عايشك
0: الحمداني، إن شاء الله ربي يوفقنا. صوت الحق بطبيعة الحال سيعلو الآن على موجات إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف. مش نتواصلوا تقريبا مازالت عنا 30 دقيقة بالضبط لنهاية الرحلة متاعنا اللي بدأت منذ الخامسة في جملة من اللقاءات والمتابعات. باش نعطيكم نص المسابقة بالنسبة للعشوية اللي فيها 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف في رحلتنا. علينا شوية وقت بالضبط باش نعطيكم كيف المسابقة اختارها فيصل المحمدي زميلنا فيصل المحمدي اللي يقول لي نبدلوا شوية جو. هي على المهري والمهرية، طلوا من راس ثنية، المهري طالب الخسارة والمهرية طالبة التجارة. إذا هذا لغز ضحك فيف نضيف. المهري والمهرية طلوا من راس ثنية، المهري طالب الخسارة والمهرية طالبة التجارة. والرقم الموضوع على ذمتكم هو معروف بالنسبة للمستمعين كل اللي يحبوا يتابعوا معنا في هالرحلة هذه اللي فيها 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف.

0: المهري والمهرية طلوا من راس ثنية، المهري طالب الخسارة والمهرية طالبة التجارة. رقمنا 70-281-727، 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. نشوف المكالمات الهاتفية. أعطيه صحة السليم مش يعاوني شوية لأنه الوقت ضغط علينا. آه يا سيدي، ها سليم، ألو، عسلامة، خيري. ألو،
1: ألو، عسلامة،
0: مرحبا،
1: عايش التحية لي أخوي عاد.
0: عايش كمي، مش كنا معايا؟
1: معك سامية سملاوي من بنين سي.
0: سامية؟
1: سملاوي.
0: سامية سملاوي.
1: أي.
0: من بني مطير.
1: أي بني مطيرة.
0: بني مطير، تفضل يا ميم.
1: عايشك أخوي عاد، صعبت علينا شوي الحالة العشية. أنا محاولة. ما نعرفش، يمكنش هكا حسب وش الكلام، بس يمكنش حالنا بعد اللي
0: حنا باعلو عين ليس. ايه، علاش لا، مقترح. المهري والمهرية طلوا من راس ثنية، المهري طالب الخسارة والمهرية طالبة تجارة. باهي، واضحة سامي، شكرا لك اختي الغالية، يعطيك الصحة. نشوف مكالمة اخرى.
2: الو، عسلامة،
0: مرحبا.
2: سوليف البجاوي.

0: الله
1: الله يخليك
0: يخليك
1: عايش أختي
0: عايش.
1: يبارك لك. مكالمة أخرى، عسلامة.
0: الو عسلامة،
1: مرحبا.
0: مرحبا. نسيم السبيعي من تجروين،
1: نسيم السبيعي، تجروين، تفضل.
0: لبرة ونقص الإجابة.
1: تجروين، واضح. لبرة والمقص، واضح. نسيم شكرا لك، عندك تحية ولا
0: عايش
1: نتعدى؟
0: عايش
1: شكرا،
0: عايش خويا عايش.
1: بارك لك نسيم، يعطيك الصحة. شكرا نعمان من السرسي، يحيي كل المستمعين. كيف كيف يقول لي هدية لبرة والمقص، ماهي أمام الإرساليات ماهيش موجودة يا شكري في الحل هذا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة. ألو،
2: ألو عسلامة،
1: عسلامة، مرحبا.
2: يومنا تليلي من سيدي رابح.
1: يمن،
2: يومنا
1: يمنى، يمنى، ما احلاها اسمك يا يمنى. يمنى تو اتليلي من سيدي رابح، تفضل.
2: الإجابة هي الإبرة والمقص.
1: رابح، واضح يا يمنى، يعطيك الصحة، شكرا ليك، إلى اللقاء. المهري والمهرية طلوا من راس اثنين، المهري طالب الخسارة والمهرية طالبة التجارة. مكالمة أخرى، عسلامة.
0: الو الو عسلام،
1: مرحبا.
0: عسلامة،
1: عايش خويا، شكون معايا؟
0: معك محمد المولهي من القصور.
1: محمد المولهي لقصور، تفضل.
0: الإبرة والمقص،
1: الإبرة والمقص،
0: خاطر المقص يمثل الخسارة لأنه يقص ويقطع في القماش،
1: ربي يهديه.
0: ديما يتلف جزء معناها من العمل. أما المهرية هي ديما طالبة التجارة، خاطر هي تخيط وتربط
1: واضح
0: القماش وتعود
1: واضح،
0: بالنفع
1: وحديثنا
0: معناها
1: قياس،
0: والعمل الجديد.
1: وحديثنا قياس في الموضوع هذا، ما اخترناش وكيكه بركاي. عايشك يا حمو،
0: عايش
1: شكرا ليك. مكالمه اخرى
0: عايش.
1: موجوده. الو، عسلامه،
2: سلامة،
1: مرحبا.
2: عايش معك مرغيش الشيرني.
1: مرغيش،
2: شيرني
1: مرغيش الشاني، تفضل.
2: مرغيشة،
1: مرغيشة، باهي يا لالا، سامحين الشاني. اي
2: الإبرة والمقص.
1: المقص، باهي، خاطر الراديو راهو قاعد يرجع لي في الصوت، واضح يا مرغشي، شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا هذا ما المقترح، 2 4 5 6، باهي، واضح. المكالمات الهاتفية، عندنا مكالمة، عندنا مكالمة، باهي نكملوها. ألو، عسلامة. ألو،
0: الو
1: بربي يسمعوني من التليفون، شكون معايا؟
0: الو،
1: نسمع فيك، شكون معايا؟
0: الو، محمد علي جويني. محمد علي جويني من الكاف.
1: محمد علي جويني من الكاف، تفضل يا اخوي.
0: الابره والمقص.
1: الابره والمقص مع الجماعه، واضح يا حما، شكرا ليك. مكالمه اخرى.
2: الو،
1: الو،
2: عسلامه.
1: عسلامه،
2: عسلامه،
1: مرحبا.
2: معك شريفه نواصري.
1: شريفه
2: نواصري.
1: نواصري منين يا ميمه؟
2: من الكاف.
1: من الكاف، تفضل.
2: الابره والمقص.
1: الابره والمقص، واضح يا شريفه، شكرا ليك. هذه المكالمة، ولا نكمل المكالمة هذه الأخيرة، باهي خيري، هات المكالمة الأخيرة. ألو، عسلامة،
2: عسلامة،
1: مرحبا بأختي.
2: معك تسنيم شيرني من الكيف.
1: تسنيم، تسنيم الشيرني من الكيف، تفضل يا تسنيم. تقص التسنيم، المكالمة تقص التسنيم، باهي. إذا كان ممكن توا، خاطر بما أننا قلنا المكالمة الأخيرة، كانت تنجم في ساعة تسنيم تطلب وتعدي لك الخط طويل، وما كانش ناخذ مكالمة أخرى في بلاصتها، باهي. على رقمنا كما قلنا 70 281 727، 8 غير 4، مازال عندي شوي وقت، باهي. المكالمة الأخيرة، ألو، عسلامة. ألو، ألو، فما ولا؟ ألو،
3: عسلامة،
1: مرحبا.
3: هذا سي عادل لاباس.
1: مرحبا بخويا، شكون معايا؟
3: عادل، عادل العلوي.
1: عادل العلوي، تفضل.
3: من
1: الدهماني.
3: ايه
1: تفضل.
3: عادل ما الابره والمقص.
1: الابره والمقص، واضح يا سيدي، شكرا ليك عادل، يعطيك الصحه. هكا نستوفي المكالمات الهاتفيه. اذا بالنسبه للحل هو فعلا الابره والمقص، وعمليه القرعه باش يشرف عليها بطبيعه الحال سليم الرزقي اللي هو عاوني في تمرير المكالمات الهاتفيه بعد النغم.

مرحبا بكم من جديد. إذن عملية القرعة أفرزت اسم خونا محمد المولهي من الكسور. محمد المولهي من الكسور هو الفائز في عشوية صيف اليوم. مبروك ليك 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني أصدقائنا المستمعين في رحلتنا. خيري في إخراج الرحلة، هندة وسليم الرزقي في المراقبة، ومن الاستوديو عادل الخماسي اللي غالب نرتاح مديده شويه. ان شاء الله تتعدى العطله لاباس ونرجع مع اصدقائنا المستمعين ان شاء الله.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعاً لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستعزز بإحداثين جديدين بمعتمدية طبرقة وفرنانا سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. وبولاية سليانة قدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي القادم. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين 24 من هذا الشهر، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتهما طائرات الاحتلال الصهيونية اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

No.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعاً لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمدية برقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لينوبلي أنه سيقع التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة، إضافة إلى تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم، دعت إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الصهيونية اليوم على شمالي ووسط قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: ميكس مع فيصل الحمدي.

0: تمام العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين التزويد بمياه الشرب بعدد من عمادات معتمدية ودمليز. تواصل أشغال صيانة وتوسعة المؤسسات التربوية بسليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية المقبلة. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من اليوم. طالب عضو المجلس المحلي للتنمية بودمليز من ولاية جندوبة محمد علي لينوبلي في تصريح لزميل هشام صغيري بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من المعتمديات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة.
2: معتمدية ودمليز مشكلتها الوحيدة ديما في بنية تحتية، مجامع مائية قديمة برشا، معناها مش جديدة المجامع، هي ماهيش كستيون تأثير، الشبكات تهبط بالرغم تدخلات معناها المندوبية. إذا كان ما تدخلش صنات ماهوش حل. كانت أبرز مطالبنا هي تدخل الصنات مباشرة، إمكانية الدولة ضعيفة شوية كضرورة، بالمجمع بالمجمع على رأسه بطبيعة مجمع شمتو اللي هو من أعرق المجامع، مجمع كامل عمادة ومعاه زوز قرى أخرين، جندوبة الشمالية نهي واللي نقدروا عليه ونتنظم التدخلات تهيئة بصفة عامة. هذه أولوية قصوى. المسالك الفلاحية فما بالضرة برشا، ذيك نحاولوا ندخلوا فيها اموال نحاولوا نصلحوا اللي نقدروا عليه. الامكانيات الموجوده مش كتهيئه اموال تراكس شويه مواطنين تعاون، الامكانيات المتاحه هي بالنسبه للمخطط اكثر حاجه ركزنا عليها هي الماء صلاح الشراب والبنيه التحتيه توفر لك تخليك تخدم. فما مواطنين اللي تو ما عندهاش ماء، البنيه التحتيه الطرقات مناطق المسالك الفلاحيه في وسط المناطق السقويه بار معناها المسالك الفلاحيه العاديه.
0: وبولاية جندوبة أيضا أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي تبرقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح سنة دراسية الجديدة.
3: لدينا في ولاية جندوبة حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة وكذلك إحداثات. لدينا إحداثين، الإحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية التبرقة والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ، ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب. لدينا إحداث آخر تمثل في المدرسة الابتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة 100% لاحتضان التلاميذ. هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع المدني، إلى جانب مشروع صيانة عدة قاعات التدريس ببعض المؤسسات التربوية، إلى جانب قاعات أساتذة ببعض المؤسسات.
0: وبولاية سليانة تتواصل الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي المقبل.
4: تقدم الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث ببعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأساس والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيع وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة خفيفة، الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة. فيما يخص الموارد البشرية كذلك بالنسبة لولاية سليانة لا تشكو نقصا، بطبيعة الحال توجد بعض الحالات الفردية المتعلقة بالنقل أو الحالات الإنسانية يمكن معالجتها من خلال حلول بيداغوجية أو حلول إدارية.
0: وفي سياق متصل بالعودة المدرسية والجامعية المقبلة، أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجاري، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلقة الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 172 مكتب بريد موزعة على كافة ولايات الجمهورية. ولمزيد من الإرشادات بشأن ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية، يمكن للتلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم 1828 الخدمة عدد 3، أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80345. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم. وينص القرار على تحديد هامش هذا الربح عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليم للقارورة وب 15 مليم للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على أن لا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات 60 أو 600 مليم للقارورة ذات سعة نصف لتر و 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد و 850 مليم للقارورة ذات سعة لتر ونصف و 950 مليم للقارورة ذات سعة لترين. وحددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام الواحد. كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية، مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. كما أوجب على ماسكي وناقل هذه المنتجات الاستظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة، وبالوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة بمقرات الإنتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات. ونص أيضا على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم المشار إليها. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات اليوم بأن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها هي مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. وطنيا أيضا، خصص مجلس وزاري أشرفت عليه اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي الماضي، بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. شرق أوسطيا، استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجروح في غارات وقصف جوي شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. وقد حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من استمرار الأوضاع الكارثية في القطاع وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل الصهيونية ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني كورقة ضغط في الانتخابات الصهيونية. واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح اليوم إثر انفجار عبوات ناسفة من مخالفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتين بمحافظة النبطية في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. وفي وقت سابق من نهار اليوم شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفقة ودوحة كفر رومان وأطراف بلدة دير سريان. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين: المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين التزويد بمياه الشرب عدد من عمادات معتمديات ودمليز، تواصل أشغال صيانة وتوسعة المؤسسات التربوية بسليانة وجندوبة استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: حياك بابا، حياك يا رب. من صوت تسمعوه بعد شوية شرف اختتام مرجع بمخروف دورة 50 اللي انطلق منذ 1976 بطبيعة دورة 50 نصف قرن على مرور هذا المهرجان العريق اللي مش كون لاختتام بطبيعة المهرجان بمخروف الدول اللي انطلق منذ يوم واحد من هذا الشهر، يوم واحد أوت، وتواصل معاكم إلى حدود هذه السهرة. الأكيد أنه 19 عرض متواصل في فضاء القصبة، تقريبا 16 عرض في فضاء القصبة، 3 عروض كانت خارج أسوار القصبة في منطقة حي الدير. أكيد احتفالات، سهرات، فنانين. الملاحظ بطبيعة المتمعن في سهرات هذه السنة تركيز كلي على الأصوات النسائية، خاصة سمعنا مليح يسرى محنوش، سمعنا أيضا آية دغنوج، سمعنا كيف أصوات مزيانة في فضاء القصبة، إضافة إلى صوفيا صادق. والأكيد عشتوا عديد اللحظات مع مهرجان بمخروف الدولي. أجمل من ذلك كيف أنه عشنا أجواء أخرى في الواقع في فضاء القصبة، اللي هو خاصة حضور الجماهيري المكثفة خاصة في السهرات الأولى. الأكيد أنه كي نسمع مليح يسرى محنوش برشا يتبادر ذهن الأغنية اللي كنا نسمع فيها، واللي ذكرنا برشا بالنمط العراقي، أيضا بالإيقاع العراقي. أي ويسرى محنوش نعرف مليح تغنت بالمصري، تغنت بالعراق، تغنت بالتونسي، شاركت في The Voice، وشاركت أيضا كاظم الساهر، لكن هي موجودة بحدنا في فضاء القصبة. وزميلي عماد جبابلية مش يأمن تقنيا البث من فضاء القصبة، والأكيد أنه مش نمشي معكم رحلة مزيانة برشا. زميلتي أنا مدفعي موجودة عين المكان مباشرة في فضاء القصبة. هنا مرحبا بك.
1: مساء الأنوار، مرحبا بك نبيل. نحن حاليا متواجدين في فضاء القصبة في مهرجان بومخلوف الدولي الدورة 50. أجواء حلوة برشا. حاليا وصلت يسرى محنوش، صوت تونس، نجمة تونس، السيدة الأولى للطرب، برشا أسماء تلقب بها يسرى محنوش. كنا أحكينا معها بكري شوية قبل دخولها إلى المسرح، بعد شوية إن شاء الله تعتري المسرح. الجماهير غفيرة لهنا في قصبة، تواجد كبير وكبير برشا، وحكينا معايا فرحانة برشا بجمهور الكيف، ومتحمسة على الأخر أنه تلاقي جمهور الكيف، وتقول أنه جمهور عريق، جمهور فنان، جمهور واعي، تستنى في سهرية تقول اللي هي باش تكون عالمية إن شاء الله، وهذه اللي نستنوها الليلة، وناس الكل لهنا تستنى ومتجاوبة، وماذا بيهم يشوفوا السهرية الحلوة اللي باش تنطلق بعد شوية بتنشيط زميلتنا إيمان الحناشي، اللي زادة باش تكون موجودة بعد شوية في الركح. يعني أجواء حلوة برشا، الانتظار كبير، الفنانة كبيرة، ذا عسيتها عملت جولة كبيرة برشا في المهرجانات تقريبا الكل. نبيل وين دور تلقى الفنانة يسرى محنوش في الافتتاح، في الاختتام، في وسط المهرجان، بحق بقوة سناء، دخول كبير برشا للفنانة يسرى محنوش، وتستحق، لأنه صوت ما شاء الله، صوت جوهري، صوت تستحق عليه كل احترام، وإن شاء الله هي زادة متألقة ومتربية برشا، وإنسانة محترمة برشا، إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله ديما متألقة إن شاء الله، وهكا نحبه. وهذه هي سهرة الاختتام الليلة مع ضيفتنا، وهكا باش نسمعوا مع أكيد يسرى محنوش، ونسمعوا زميلتنا إيمان حناشي.
2: بعد العديد من السهرات الناجحة، بفضلكم أنتوما وبفضل تواجدكم ودعمكم للمهرجان، مهرجاننا مهرجيكم، مهرجان بمخلوفة الدولي في الدورة 50. المهرجان اللي جاء في هذه الدورة واللي أكد على أنه الموسيقى هي اللي تفرحنا في المهرجان، والفن هو اللي يجمعنا، والأسماء الكبيرة اللي كانت حاضرة وحضرت في هذه الدورة خصوصاً هي اللي تزيد المهرجان تألق. من الفقرات أكيد اللي بتكون موجودة في هذه السهرة الختامية الليلة هي تكريم، كما تعرفوا ما يكون المهرجان ناجح كما يكون فما عدد من الداعمين للمهرجان، هذاك علاش يقع تكريم عدد من الداعمين، واللي هما وفاكاش، كراميل، جولدن هاوس، وشركة كيكوم. يلتحق بنا السيد كمال عبروقي، مدير رئيس جمعية بومخلوف، وسي رفيق حرزلاوي.
0: هذه الأجواء المباشرة لاختتام مهرجان بومخلوف.
2: هنأكم بنجاح هذه الدورة تاعة.
3: مرحبا بكم، ويعطيك الصحة على الاستقبال، فهمتني، وإن شاء الله الختام يكون مزك كما جرت العادة نقولها، فهمتني. بالنسبة العروض اللي عملناها ان شاء الله تنال اعجابكم، وذاك بناء على اختيار معناها وحاولنا حسب الامكانيات وحسب معناها المتوفر، وعملنا معناها كل ما بواسعنا من لانجاح هذه الدوره، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. فهمت سي رفيق؟
0: هذه الاجواء بطبيعه اجواء القصبه، الاجواء اللي نعيشوها في اختتام عجب المخلوف قبل انطلاق حفل الاسره محنوش في اختتام هذه الدوره. الاكيد هناك تكريمات لمن ضحوا ايضا وبذلوا مجهود سواء كان لوجستي مادي او دعم ايضا فني للمهرجان، يقع تكريمهم في هذه الدوره.
2: يتفضلوا بحضينا اكيد الداعمين للمهرجان.
0: شكرا،
2: مرحبا بكم كل من وفكاش.
0: شكرا ايضا للمجموعه كل اللي قاعدين يبثوا في الواقع ودعموا الاطراف الخاصه اللي موجودين كما قلت ودعموا المهرجان. اكيد رحله كبيره برشا. يسرى محنوش نعرفوا مليح اشتهرت في تونس، حبيت نعطيكم فكره كبيره برشا انه تقريبا انطلقت توزيع جديد وتعرفت بها برشا منذ 2013 اللي هي اغنيه ميحانه، واشتهرت خاصه في تونس والعراق. أكثر من ذلك 2013 نفسه بنفس السنة أصدرت نغم بفكر فيك وعرف رواج كبير برشا في المشرق وخاصة في مصر، ثم أيضا بدأت بشوية بشوية سمحنوش تشارك في المهرجانات، وكان أهم مشاركة بالنسبة لها منذ 4 أسابيع في الواقع في قرطاج، والحفل تقريبا دام ساعتين و15 دقيقة من أبرز تقريبا عروض قدمتها يسرى محنوش هذه السنة، واللي هو مهرجان قرطاج الدولي، اللي هو حلم أي فنان في الواقع التونسي أن يصعد مهرجان قرطاج، وحلم أي فنان أن يعيش الأجواء. مهرجان بومخلوف في حد ذاته سنه راهن برشا كما قلت على الأصوات، على الناس الجاذبة ربما الجماهير كما روف ماهر، كما يسرى محنوش، كما زينة التونسية، النجدة التونسية، كما كيف صوفيا صادق، عروض أيضا الحضرة وأجواء أخرى في الواقع خارج أسوار القصبة. عشنا من خلالها جولة كاملة في الواقع في ذي المهرجان في الدورة 50. الحاجة ربما الإضافية اللي ريناها السنة هو الحضور الجماهيري في مختلف السهرات، وسنة ثم بصمة تونسية للسهرات، بصمة تونسية بأتم معنى الكلمة، اللي هي أعطت الإضافة في الواقع لهذا المهرجان. نرجع لأجواء القصبة بطبيعة إذا كان مزيد ثم رؤية، لكن برشا يقول لي أنه مزيد محنوش ما خرجتش للفضاء، احنا مش نسمع لحن بسيط ليسرى محنوش في بداية الرحلة، وبعد نرجع ديما نواصل معكم رحلة مباشرة من فضاء القصبة. هذه بطبيعة في انتظار أن تكون يسرى محنوش موجودة على ركح مباشرة.

0: أجواء أجواء يسمحنوش أجواء اختتام مهرجان بمخلوف. نرجع للقصبة، نرجع للفضاء.
1: مرحبا بك من جديد نبيل، كان تسمع فينا ولا نبيل؟
0: نعم نسمع فيك 5 على 5 هنا.
1: مرحبا بك من جديد، حاليا كلمة مندوبة الثقافة شؤون الثقافية بالكيف، وكيف كيف حاضر معها باسم ساندي فوق الركح. نخليكم تسمعوا الكلمة هذه ونكمل معكم.
2: 19 يوم عديناهم في هذا الفضاء الجميل في القصبة بين التاريخ والموسيقى، أنماط مختلفة من الموسيقى مع هذا الجمهور الجميل الرائع، ماهوش رمي ورود، يعطيكم الصحة. حبيت نشكر وزارة الشؤون الثقافية، كذلك نحب نشكر برشا برشا برشا السيد الوالي. مانيش نرمي في الورود وماهوش إطراء، السيد الوالي كان سند كبير مش في بومخلوف فقط، خاطر بما اني نمثل الثقافة في ولاية الكيف، سيد الوالي ساندنا وعاوننا وذلل برشا صعاب في مختلف المهرجانات في الولاية والأيام الثقافية، نشكره برشا، هو رجل الدورة فعلا، يعطيه الصح. كذلك نحب نشكر كل الشركاء، كل المؤسسات، كل المنظمات، كل الناس اللي دعمت هذا المهرجان، المتطوعين، الصحفيين، منعرفش معناها كل الناس اللي كانت في الكواليس، الناس اللي ما شفناهمش، الايادي الخفيه اللي نسجت هذا المشهد الجميل هذايا. باش ما ننساش طبعا طبعا خليتك للاخر، خاطر نحب نشكر برشا برشا برشا سي باسم مدير المهرجان، ومن خلاله هو هيئة المهرجان والجمعية، يعطيهم الصحة على تنظيم هذه الدورة. منسيت حد؟ إن شاء الله منسيت حد. شكرا للناس الكل، إن شاء الله في دورة جديدة، إن شاء الله في مناسبات ثقافية أخرى. وعاشت الكيف، عاشت الثقافة، وعاش أبو مخلوف.
0: هذه أجواء سهرة اختتام
3: كلمة طبعا مع السيد باسم الصندي مدير مهرجان أبو مخلوف.
4: يعطيكم الصحة، مساء الخير أيها الحضور الكريم، يا صفوة الفن وجمهور الكيف العظيم. في هذه الليلة التي تنحسر فيها أضواء المسرح وتهدأ أنفاسه، يقف المرء بين يدي الختام وفي صدره مزيج فريد من شجن الوداع وفخر الإنجاز. نطوي هذه الليلة فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي، لا لنغلق فصلا بل لنضع العنوان الأبهى لمرحلة جديدة من تاريخ هذا الصرح الثقافي العريق. لقد أردناها دورة 50 فارقة لا نكتفي فيها باجترار الأمجاد أو الاستغراق في الذاكرة، بل جعلنا من عراقتها منطلقا للتجديد ومن تاريخها رافعة للإبداع. راهنا على الجسارة الفنية وفتحنا الباب واسعا أمام الرؤى المعاصرة والتجارب النوعية، فالتقت روح التحديث بعمق الأصالة داخل هذا المعلم التاريخي. نستودعكم الليلة على أمل اللقاء، ونؤكد أن المهرجان وإن انتهت لياليه فإن شعلة الإبداع في كافة الخير والفن والحياة لن تطفأ، وسيبقى بومخلوف دائما عنوانا للأصالة ومنارة للتجديد. مرحبا بكم، ونلتقي في مناسبات ثقافية قادمة.
3: شكرا سيد مدير دورة تبع مهرجان بومخلوف الدولي في دورته 50، ومدام سهام الزيدي طبعا المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. اللي عندنا موعد خاص سيدتهم برشا في دار طبعا سهرة الختام، وختام هامس مع فنانة تونسية ما تستحقش برشا تقديم الحقيقة، خاطر صوتها سبقها وصل لكل بيت تونسي وحضورها خلى بصمتها في الساحة التونسية. والعربية. يسرى محنوش صوت في قوة في إحساس من أغنية توصية للترب العربي. عرفت يسرى كيفاش تكون وفية للكلمة واللحن وكيفاش تحول كل أغنية الإحساس تعيشوا ويعيشوا الفنان والجمهور مع بعضهم. واليوم كي تجي يسرى الكيف
5: ما تجيش باش تغني وحدها، أكيد باش تغني معاكم مع جمهور بومخلوف،
3: مع جمهور يعرف قيمة الفن وقيمة الفنانين. من قلب الكيف ومن رحاب برجي بومخلوف الدولي نقولوا لها بكل حب يسرى محنوش الكيف ترحب بيك ومرجي بومخلوف يستناك حضرين ساعة وليك. إذن الآن بكل حب بكل فخر وبأقوى أقوى تصفيقة نستقبل الفنانة التونسية يسرى محنوش. سهرة ممتعة على الجميع.
1: إذن نبيل كما تسمع معنا حاليا أنه السهرة باش تنطلق مع الفنانة التونسية يسرى محنوش في انتظار أنه تعتلي المسرح. الجمهور تواق في الحقيقة لأنه يكون مع الفنانة الكبيرة اليوم اللي صوتها يصدح في كل مكان وفي كل بلاصة وفي كل بقعة وفي كل المهرجانات وفي كل الحفلات وختامها مسك في مهرجان بومخلوف الدولي. ننتظروا أنه تكون حاضرة ما بيناتنا بصوتها اللامع، بصوتها اللي ما شاء الله بالناس كلها من غير اختلاف على الصوت الجوهري للفنانة يسرى محنوش. أكيد سهرية حلوة برشا باش نعدوها، ومستمعي إذاعة الكيف كيف كيف اللي ما همش حاضرين معنا في القصبة ينجموا يسمعونا عبر موجات إذاعة الكيف وكيف كيف يتابعوا على الباج أوفيسيال راديو كيف، ينجموا يشوفوا الصور وينجموا يشوفوا الفيديوهات للسهرية الحلوة هذه اللي بالحق سهرة من أروع السهرات اللي نجم واحد يحضرها في المهرجان. وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا واللي باش نخلوهم نبيل يسمعوا معنا الليلة الفنانة القديرة يسرى محنوش اللي في انتظار أنه تنطلق معنا في سهريتها الليلة في اختتام مهرجان بومخلوف الدولي في الدورة 50. يسرى محنوش اللي في كل سهرية تكون حاضرة فيها إلا وتكون سلطنة الجمهور إلا وتكون أشعت وكان إشعاها كبير وكبير برشا مع الجمهور. هذي اللي باش نشوفوه إن شاء الله ونأمل نشوفوها الليلة في مهرجان بومخلوف الدولي في الدورة 50، واللي نتمنوا أنه تنال أعجاب الناس الكل كيما عودت جمهورها وهي مدامها فرحانة وتقول أنه شغوفة برشا باش تكون مع الجمهور السميع، الجمهور الذواق، الجمهور الفنان، جمهور ولاية الكيف. تحياتنا لكل الجمهور الحاضرين معنا بكثافة في القصبة واللي منورين في الحقيقة ومستنين على أحر من الجمر أنه تكون حاضرة ما بيناتهم يسرى محنوش اللي فقط لحظات وتكون حاضرة معنا نبيل. أكيد أنتم زيدا باش تسمعوا معنا السهرية حلوة وحلوة برشا باش نخلوكم تسمعوها بعد شوية تنطلق إن شاء الله، في انتظار فقط أنه تكون على الركح لحظات ونبدأ مع الحفل هذية اللي إن شاء الله تكون متميز كما يستنوه الناس الكل وكما صار في السهرات اللي صارت في الجهات الكل، هو مش جهة واحدة في الكيف، الجهات الكل في كل تقريبا الجمهورية تلقى يسرى محنوش موجودة. كانت في قفص الحمامات القروين باللاريجيا مش بعيد برشا يعني في العديد والعديد من الأماكن الليلة قرطاج ذاك حققت فيه نجاح كبير وكبير برشا وأشادت به الناس الكل وكانت فخورة هي زيدة أنه تكون موجودة في مسرح قرطاج واللي كانت الحفلة متاحة من أنجح الحفلات. وما شاء الله نحن عندنا راهو فنانين توينسا اللي عندهم طاقة مزينة برشا وياليت فنانين توينسا يكونوا موجودين في المهرجانات الكل باش نوروا الطاقات اللي عندنا ونوروا الأصوات المتميزة اللي تتميز بها تونس. أكيد وإن شاء الله ديما سباقين إن شاء الله يا رب. وهوكا السهرية هذية اللي باش تنطلق الليلة باش تكون سهرة حلوة برشا وما تتنسيش من بال الكافية الكل. نخليكم إذن تسمعوا معنا نبيل السهرة الحلوة هذية اللي باش تنطلق حاليا.
0: بالضبط انتظارات كبيرة أغاني طربية أغاني بلاد تونسية يسرى محنوش من فضاء

0: نجمة الكبيرة يسرى محنوش، وهذه كلمتها للجمهور الكاف.
1: أحلى سعودية عديتها معاكم، شكون جاي المرة اللي فاتت؟ شكون كان؟ راهو اليوم باش نعملوا خير هكا ولا؟
0: إذا هذه كلمة يسرى محنوش.
1: نشوفكم بالكثير ضوء مانيش قاعدة نشوف.
0: هذه الفنانة يسرى محنوش وكلمتها
1: اللي تحبوا تسمعوه هنا حاضر كل شيء. هاي اللي تحبوا عليه حبيبه مالي، كل شيء كل شيء كل شيء اللي تحبوا عليه. واليوم ما نروحوا كل فرحانين، نكونوا سهريه مصبحين مصبحين.
0: هذه هي وعود الفنانه يسرى الليله للكافيه.
1: والله بالحق وما احلى هالنسمه الكافيه. بيان سور فما اغنيه كافيه ملا لا بيان سور، ربي يفضلكم ان شاء الله. حب تحيه كبيره كبيره كبيره اول حاجه لكم انتوما، ربي يخليكم ليا. بيان سور
2: حبيت نذكر السادة المستمعين
0: فما تفاعل كبير.
2: حبيت نذكر فقط هنا يسرى هي ذكرت أن المرة الثانية احنا نذكروا يسرى محنوش كانت موجودة في كيف الدورة 47 المهرجان بالمخلوفة دار القصبة بالضبط،
0: وهذه ثاني دورة
2: بالضبط ثاني مرة.
1: تحية كبيرة لإدارة المهرجان، يعطيكم ألف صحة على التنظيم وعلى الرقي، وهذا من شيمكم ومن أخلاقكم ومش غريب على أهل الكيف. ربي يحفظكم إن شاء الله. ميرسي بك.
0: هذه كلمة الفنانة يسرى محنوش للجمهور الكيفي واللي فرحانة هي برشا بالجمهور، وأكيد
1: بش كل شيء
0: قالت لينا باش تلبي جمهور الطلبات الجمهور الكل اللي يحب الكل.
1: كيف يعني ما تسمعوش قولوا لي مالا نحيوا مع بعضنا مهندسين الصوت اللي معايا ربي يفضلهم فنانين كبار وضاح العوني أسامة النابلي ميرسي بوكو. وتحية كبيرة برشا برشا برشا لفرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان الأستاذ عبد الباسط بالقيد. بسوتة بسوتة
0: هذه هو التفاعل مع الجمهور. في الحقيقة يسرى محنوش متفاعلة برشا مع جمهور الكيف وعاملة برشا أمبيونس حلوة. باش نكملوا اذا نبيل نسمعوا. نعم. اكيد مع مستمعينا ومع الجمهور كما تقول يسرى الهبله الليله والسلطين والدنيا كلها باش تكون حاضره ان شاء الله في القصبه ومع الجمهور. وكيف كيف اللي يسمعوا فينا في ديارهم كيف كيف راكم ماكمش باش تكونوا بعاد على السهريه هذه الحلوه، فانه الناس كلها باش تستمتع معنا ومع السهره الحلوه هذه ومع روح الخفيفه اليسرى محنوش ومحبتها للكافيه الكل. خليكم اذا تسمعوا معنا النغم الثاني اللي باش تقدموا الليله بعد حياك بابا حياك اللي تعرفت به يسرى محنوش واللي كان بدايه المشوار.

0: إذن هذا الطربي مع الفنانة يسرى محنوش وتفاعل كبير من الجمهور الليلة. سهرة في الحقيقة حلوة برشا. أوك ممكن بتونس بيك حسب ما تقول تنسويت كل تلقائية مع الجمهور وتتفاعل معهم بشكل كبير.
1: بارتي تونسي كاملة ما تخافوش، تونسي مليك بارتي كاملة كبيرة. تو اصبر شوية اصبر شوية
0: أكيد مع الفنانة يسرى محنوش تفاعل كبير من الجمهور، والجمهور ماذا به يسمع الفنانة يسرى محنوش
2: ثم حاجة
0: من الأغام والأغاني التونسية والأغاني الشرقية والأغاني الترابية. به باش نسمع وبفكر فيك ومن بعد بتونس بيك اكيد مع الفنانه يسرى محنوش اللي تلبي طلبات الجمهور فوريا يعني.
2: نعم.
0: اطلب واتمنى
2: هذه ميزه. نعم هنا ميزه الفنان التونسي ما عندوش كوندكتور يخدم عليه.
0: اللي
2: هو الفنان الاجنبي نعرفوه معنا الحفلات اللي عاده تكون اجانب
0: يكون
2: عنده كوندكتور مبرمج واضح معناه يتبع تقريبا من اجيس كازيت حتى التوقيت. حاجه باهيه ربما الفنان التونسي يفهم الجمهور يفهم ايقاع الجمهور ويفهم شو المطلوب والتوقيت بالضبط.
0: اقرب له ويحس به ويتفاعل معاه بشكل كبير. وخلينا نسمع مع بعضنا توا يسرى محنوش.

businessman. Ah quoi, ah quoi.

0: إذن هذه بفكر في كذية أغنية يسرى محنوش، نغمة حلو برشا، كان بتفاعل الجمهور كبير وأداء رائع، بالحق أداء رائع، صوت قمة في الروعة من يسرى محنوش، حضور التزام بالحق، فنانة بكل المقاييس وكل المعايير، وهذا هو الفنان التونسي وقت يكون.
1: نعم هنا مشكورة برشا على تواصلك معنا، فقط سنتك المجال زملائنا في قسم الأخبار التقديم
0: واضح.
1: موجز الأنباء ثم نرجع نوصل معك نصار اختتام مهرجان بمخوف في دورته الخمسين.
2: عيش السهرة، عيش السهرة، مع أمن الخليفي
3: الحادية عشر ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لنوبي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية. وبولاية جندوب أيضا أكد المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحال أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنان، سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. وبولاية سليانة تتواصل الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، والذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي المقبل. أعلنت وزارة التجارة والتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم. وحددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام الواحد على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. خصص مجلس وزاري أشرفت عليه اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجروح في غارات وقصف جوي شنهما طيران الاحتلال الصهيوني اليوم على شمال ووسط قطاع غزة. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح اليوم إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتين بمحافظة النبطية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على خير.

0: عيش السهرة عيش السهرة
1: عيش السهرة اختارناها الليلة أنها تكون سهرة من القصبة فضاء القصبة اختتام مهرجان بمخلوف في دورته الخمسين زملائي تقنع بزوابلية وهنا مدفعي على عين المكان وفي الأسود زميلي هشام بن صحابة وسليمان رزقي في المتابعة. نرجع لأجواء القصبة اختتام مهرجان بمخلوف دونه مع الفنانة يسرى محنوش.

0: إذن هذه بتونس بيك بصوت يسرى محنوش، وأكيد تفاعل كبير وكبير برشا في كل مرة مع الجمهور. حاليا زادة باش سمعهم، سمعنا حاجة أخرى ما نعرفش ما يدا وإلا لا باش تزيد تكمل لنا هاوكا الليلة السهرات الأغنيات عفوا متنوعة وحسب أذواق الجمهور اللي سباق واللي يحب يسمع العديد والعديد من الأنغام من الفنانة يسرى محنوش. أكيد باش نكملوا معكم، كنا في وقت الموجز سمعنا بتونس بيك، ما نعرفش حاليا مازلنا باش نسمعوا أغاني أخرى طربية اللي تقدمها الفنانة يسرى محنوش واللي أكيد نتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير وكبير برشا، والحضور فرحان على الأخر، الجمهور متفاعل بشكل كبير وكبير برشا.
1: نعم، هنا حبيت نشير ربما معنا الفنانة يسرى محنوش، ربما في نظرة شامة أنه نعرف السهرات اللي سابقة كما آية دغنوج وشيرين لجمي بداوا العرض فولكلوري، يعني ربحوا الوقت أنهم يقدموا عرض فولكلوري عرض إيقاعي. يسرى محنوش اختارت العكس تماما، أنه نبدأ بالطربي، لدي ربما رؤية خاصة من زاوية يسرى محنوش، ثم ربما تمشي الأغاني المعروفة.
0: هي من زلت كما وعدت الجمهور أنه مش يسمعوا التونسي مش يسمعوا الكافي مش يسمعوا برشا أغاني، لكن حاليا اختارت أنه التربي ومن بعد مش تمشي بالتدرج للأغاني التونسية والأغاني الكافية، ونخليكم تسمعوا معي.

إذن هذه وصلة من الأغاني الترابية المتنوعة مع الفنانة يسرى المحنوش، واللي مازالت مواصلة أكيد مع الأنغام اللي الحلوة، واللي ننتظره الجمهور ينتظر في الأغاني التونسية اللي طالبها بشكل كبير وكبير برشا، واللي وعدته أنه إن شاء الله تكون ثم أغاني تونسية إن شاء الله الليلة. يسرى اللي حققت نجاح كبير في مهرجان كارتاج الليلة زيدة مع جمهور، كيف أميلها كبيرة أنه يكون النجاح هذا متواصل وكملوا مع الأغاني الترابية.

0: أجواء الطرب، أجواء يسرى بحنوش في فضاء القصبة، اختتام مهرجان أبو مخلوف الدولي. يسرى بحنوش اختارت لوحة جديدة، رؤية جديدة في سهرة الاختتام، أنها تبدأ بالطربي، بدأت بشوية بالأنغام، ربما يحتاج الجمهور ذواق، ذواق فضاء القصبة كما قلنا احنا. اختارت بدأت بالطربي بالأغاني الشرقية، ثم التوجه الأغاني التونسية كما تسمع توا، جمهور متفاعل برشا مع الفنانة يسرى بحنوش.
1: ربي خليكم ليا يا ربي، امين. ربي خليكم ليا، ميرسي، يعيشكم. مش عارفه اش نقول، تحبوا تونسي توت سويت؟ تحبوش عراقي شويه؟ عراقي واسكت، بس تونسي طول، عراقي شويه ومن بعد نمشي تونسي. انا معاكم للصباح، راهو شبيكم مزروبين، تحبوا تروحوا؟ مانيش مروحين اليوم. بيان سور، باهي، باش نعملوا بارتي كبيره متاع تونسي، أكثر من ساعة معناها، أوكي؟ هذيك التونسي واحد. نعملوا توا عراقي، بعد نمشوا للتونسي، داكور؟ موافقين؟ أوكي.

0: هيا توا حضروا رواحكم، حضروا رواحكم بالحق باش نطيروا توا.
1: مازال متواصلين معكم أصدقائي، وصلنا توقيت 43 دقيقة بعد 11. أكيد رحلة إذاعة كيف مع إسراء محنوش مازال تبقى في عمرها 15 دقيقة، لكن الفضاء القصبة بالطبيعة مازالت سهرة متواصلة مع سهرة اختتام مهرجان بومخلوف في دورته 50.

0: من الأنغام التونسية شفتها خديجة اللي عرفت في الواقع رواج كبير برشا في شهرة يسرى محنوش، خاصة في الأغنية الإيقاعية أو الأغنية ربما اللي تلامس الواقع التونسي والأسماء التونسية. دائما في سهرة الاختتام مهرجان بومحروف الدولي في دورة 50 سهرة الاختتام مع يسرى محنوش، ونشكر برشا زميلتنا مدفعي اللي ترافقنا في المحطة الخارجية فضاء القصبة، شكرا زميلي عباس وابلية. أجواء في الواقع مازالت، لأنه بدأت يسرى محنوش تقريبا منذ الساعة 10:30 بعد تكليمات كل مساهمين في هذه الدورة.
1: بعد التونسي كيفاه؟
0: يلا خطاب بطبيعة بين يسرى محنوش والجمهور في سهرة اختتام عجبهم.

هلا هلا هلا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كل أصدقائنا، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. أكيد الموعد مع الموسيقى ينطلق معكم توا ويتواصل كالعادة على امتداد سويعتين من زمان مع مختلف الاختيارات بطبيعة تكون منوعة ونحاول نلبيو فيها مختلف الأذواق. تبقوا معنا كالعادة، البداية مع كوكتيل ورجينا.

دنيكم الكل. هذا كان كوكتيل البداية معكم من هو مصلين المشوار بطبيعة كما عودناكم مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا ومن الأنغام الشرقية باش نمشيو للريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل هكا من الأنغام الغربية الإيقاعية شوية نسمع بعضنا والبداية تكون مع دونت بي سو شاي أكيد عندكم تسمعوا ديما على موجات الهاتف كيف

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، إذا كان كوكتيل أكيد من الأنغام الإيقاعية قدموا تحية كل أصدقائنا من جديد. زيدا نسلموا على كل من يتبع فينا في باج راديو كيف. مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل بتبيعة من توا حتى لنهاية البرنامج. إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها مرحبا بكم. الناس الكل، نادية الغزويني تقول أمونة ربي يحفظك ليك وحشة إن شاء الله ديما متألقة يعيشك، الله يخليك يا نادية، تحية كبيرة برشا ليك. صابرين أم لجينة ورودينة تقول أمونة مساء النور والسرور، مساء الأنوار، مرحبا بيك أكيد. التحية لكل أصدقائنا، أنتم زادة تنجموا تخليوا بتبيع لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف. كيما زادة أبو بكر الزيدي مش مسجل، يا أبو بكر البرنامج مباشر كموجودة معكم ونقرأ في لي كومنتير، برنامج ماهوش مسجل. مرحبا بكل أصدقاء اللي في الاستماع الموجود إذاعة الكيف. بتبيعة مازلنا مع الاختيارات، مازلنا مع الموسيقى، والمرة هذية باش نسمعكم أسالة في كوكتيل، وكل ما نختاروا في زوم على فنان أرتيست وأكيد باش نرجعوا معاها هكا شوية زيادة الأغاني البدايات. خليكم مع أجمل مغانة الفنانة أسالة ورجعنا.